0: l'antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدأت معاكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبر اونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: l'antenne.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعدنا اليومي من ليبرونتين، سهرية كل يوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. جد تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا موجات الجوهرة اف ام وقاعدين يتفاعلوا معنا بالاس ام اس والا بالواتساب، ومنهم مريم ورحمة اللي يسمعوا فينا في حمام سوسة، ثامر يهدي غنيات الليلة اليسرى، سامي يسلم على الغالية روضة ويقولها ربي خليك ليا، كريم يهدي غنيات الليلة الآمنة، وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاس ام اس على 85 990.

I got issues. Oh my God.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم للدقائق الأخرى من موعد ليلة من لي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجاتها الجوهرة FM. نلتكم زينة، تصبحوا على خير، سلامة.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. والبداية بالعناوين: مكتب مجلس الجهاد يصادق على إحالة مشروع ميزانية لسنة 2027 إلى وزارة المالية. تأجيل والنظر في قضية زياد الهاني إلى يوم 3 نوفمبر القادم. الدفاع والمدنية السعودية وكد إصابة مقيم في سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي. في تفاصيل أخبارنا، صادق مكتب المجلس الوطني للجهاد والأقاليم على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتداول مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية وفق ما نشره المجلس الوطني للجهاد والأقاليم. وقرر المكتب إثر التداول والنقاش حول مختلف النقاط المدرجة بجدول الأعمال إحالة مقترح يتعلق بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقد البري للجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للنظر فيه، إلى جانب إحالة الأسئلة الكتابية المقدمة من النواب إلى الوزارات المعنية. قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامي زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين إلى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم. نظمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورة تكوينية وتحسيسية حول السياقة الاقتصادية بمدينة سوسة خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الحالي، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات والمنشآت العمومية بالجهة. وتندرج هذه المبادرة وفق بلاغا للوكالة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز النجاعة الطاقية ونشر الممارسات المستدامة في مختلف الجهات، وضمن استراتيجياتها الهادفة إلى ترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية وتشجيع السلوكيات المسؤولة والمستدامة في قطاع النقل والتنقل، وخاصة لدى المؤسسات والهيكل العمومية بمختلف الجهات. في أخبارنا العربية، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها حركة الحوثي باتجاه مدينة خميس جنوب السعودية. الدفاع والمدنية السعودي أعلن أيضا عن سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في مدينة أحد بمنطقة عسير، نتج عنه إصابة مقيم وأضرار في مصلى داخل مبنى وسيارات. ختاما، حذر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة من أن استمرار المعارك في اليمن يهدد بانهيار الأمن الغذائي بالكامل في البلاد، وحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده لتجنب مستقبل قاتم في حال استمرار الأوضاع في هذا الاتجاه. وقال المدير التنفيذي المساعد لعمليات البرامج في برنامج الأغذية العالمي: الجوع في اليمن يتفاقم اليوم أمام أعيننا. مضيفا من روما في اتصال مع صحفيين في جنيف أن التصعيد الأخير يهدد بانهيار الأمن الغذائي كليا في اليمن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

شعل مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقعد عادي بشير

وصفه قسوته يضحك عليه باسم الربيع. احساس فظيع

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم. هذا صوت الجوهرة فام، الدنيا وما فيها. واليوم تابعونا في مجموعة جديدة من البرامج بتاريخ اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 الموافق 22 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح، وخير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ إسلام صبحي يتلو علينا الجزء الثاني من الأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ماشينا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وواحد وعشرين دقيقة مع شروق شمس نهار جديد، إن شاء الله مبروك سعيد عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في الماتينا الويكاند على جوهرة فام. تاريخ اليوم السبت 3 أكتوبر 2026. موعدنا كالعادة يبدأ توي، يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح، أخبار متابعات ومجموعة من الخدمات على ذمة مستمعينا الكرام. مرحبا بكم وشكرا لكم على اختيار الموعد هذايا من صبحية السبت، اللي إن شاء الله ليكيب الكل زادت رفقكم فيه رفقة طيبة وتكونوا متونسين معنا. مع جمال بوقديدة في التنسيق العام نقول له صباح النور، أهلا وسهلا. نرجس قليلة تلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا سمية. اليوم ترافقنا بسمة من قسم الأخبار ووليد منال جبل الله من قسم الأخبار ووليد الجزيري من قسم الرياضة، ومعكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم سنام هني. مرحبا بكم الناس الكل. بداية المشوار تكون كالعادة بالموسيقى مع أولى الأغاني والاختيارات الصباحية لليوم، اللي إن شاء الله تعجبكم زيادة اختياراتنا، واللي من خلالها نحاولوا رضيوا الأذواق الكل ونحاولوا هكين قوي وبشوية بشوية في الريتم اللي هو إيقاع الصباح من أحلى الإيقاعات اللي نجموا نعيشوها يوميا، مع برشا ذكر، مع برشا حمد الربي، مع برشا نعم الواحد يلزم يذكرها في كل نهار جديد، كل يوم جديد، كل ما يحل عينيه يقول يا ربي الحمد لله، وأتمم علينا إن شاء الله يوم جديد من العطاء والعمل نكونوا موافقين فيه. البداية تكون مع السيدة فيروز، بعد شوية ديانا كرزون ودينا حايك، ونرجع لكم.

0: ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وسبعة وثلاثين دقيقة في الماتينا الويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. الغونديفو عنا في الماتينا الويكاند كيف كل ويكاند يتواصل حتى لتسعة متاع الصباح بالأخبار والمتابعات. واليوم 3 أكتوبر، وكي ندخلوا في شهر أكتوبر يعني أوتوماتيكيا باش نحكي وعليه أكتوبر الوردي وعديد المواعيد اللي تنجموا تسجلوها وتشاركوا فيها في إطار التوعية والتحسيس بيان سور بالمرض هذية، وخصوصا أهمية الكشف المبكر عليه. وإن شاء الله بعد شوية باش تلقاو معنا عديد التظاهرات اللي باش نحكيوا عليها انطلاقا من أريانا في صفاقس في المستير. وبطبيعة الحملات التحسيسية والتوعوية هذه تتواصل طيلة الشهر كامل في إطار احتفالات العالم وفي إطار مزيد من الوعي ونشر ثقافة التقصي المبكر للمرض هذه. احنا اليوم زيدا نذكركم انه فما عديد المواعيد الثقافية، كما افتتاح الموسم الثقافي بالمركب الثقافي بالمستير. اليوم افتتاحه باش يكون رسميا من خلال عديد التظاهرات الموسيقية، الأدب، الفنون التشكيلية، المسرح والسينما. كي نقولوا افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 يعني باش ناخذوا فكرة على كل التظاهرات الثقافية اللي باش تصير مثلا في ولاية المستير بالمركب الثقافي اللي هو ناشط بيان سور العام 12 شهر. عديد الأخبار الأخرى تستنى فيكم بعد شوية. أكيد فما تركيز كبير برشا على التطورات الجوية. الطقس اليوم كيفاش باش يكون الطقس زعما مستقر وإلا ليه؟ نجموا نبرمجوا خرجة مع الصغيرات والعائلة وإلا ليه؟ احنا نطمنكم ونقول لكم هذايا الكل ممكن، وإن شاء الله بعد شوية باش تاخذوا فكرة أولى على التطورات الجوية لطقس اليوم، ولأنه من المنتظر إن شاء الله بعض الخلايا الرعدية هكا والأمطار المنتظرة، لكن باش تشمل فقط الجهات الغربية. ديما نقولوا وين ما تصب تنفع وربي يرحمنا إن شاء الله، وكل التفاصيل تلقاها معنا على جوهرة فم. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى. ونذكر لكم مستمعينا عندنا موعد قار مع الفرحة وأعياد الميلاد في قوم عيدك اليوم. العزيز عليك اللي احتفل بتاريخ 3 أكتوبر بعيد ميلاده من توا، خمم أنك تعمله سوربريز أوريجينال على جوهرة فم. أبعث لنا نمروه هو شكون وشو تحب تقول له أنت، كلمة كلمة نعاودو المساج متاعك على 85 990، وإن شاء الله نسمع أصواتهم المحتفلين اليوم بأعياد ميلادهم في المباشر على جوهرة فم بعد الأخبار وبعد الميتين.

0: ساعتنا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة واربع وخمسين دقيقة في المتنة الويكند، مرحبا بكم. بعد شوية بشكل موعد إخباري مع زملائنا من قسم الأخبار في قراءة لآخر المستجدات في تونس والعالم. هذه كالعادة يكون على رأس الساعة، وبعدها مباشرة باش نقدم لكم زيادة تطورات الجوية لطقس اليوم. مستمعينا اللي عندهم العزيز عليهم يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم بتاريخ 3 أكتوبر، مرحبا بكم. تجمو تبعثوا SMS وإلا تكلمونا وتتواصلوا معنا مباشرة توتسويت على الرقم 36 300 ألف. تلقاو جميل بقديدة في استقبال تليفوناتكم، تقدموا كل الوصايا اللازمة باش نفرحوا بالعزيز عليكم إن شاء الله، ونقوموا بالواجب ونهنيهم بالمناسبة الخاصة والسعيدة جدا. دونك مرحبا بكم، تنجموا تكلمونا على 36 300 ألف وإلا على 73 275 800 في قوم عيدك اليوم.

0: تجيب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. البنك الإسلامي للتنمية يوافق على تمويل بأكثر من مليار دينار لتونس، واجتماع سري لكبار مستشاري ترامب بشأن إيران واليمن.

0: التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية يوافق خلال اجتماعه 68 بعد المئة الثالثة المنعقد في جدة على تمويل ب 335.49 مليون أورو أي 1.1 مليار دينار لفائدة تونس، سيخصص لمشروع تمديد شبكة الطرقات السريعة إلى منطقتي الكاف وجندوبة، وسيعمل هذا المشروع وفق بلاغ صادر عن البنك على تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليمية من خلال تحسين إمكانات الوصول والترابط، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي عبر تيسير التنقل وتحسين السلامة المرورية والنوعية العامة للبنية التحتية للنقل. مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يصادق على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 27 و2000 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. كما تداول مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق الدورة النيابية الجديدة بشأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية 26 و2027 و2000 وفق ما نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم على صفحته الرسمية. بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية التي تستمر إلى غاية يوم 10 من أكتوبر الحالي، وسط رؤية استراتيجية متجددة تعمل على تحويل المهرجان إلى صالون مهني يدعم الصناعات الموسيقية ويوفر منصة دولية للفنانين الصاعدين. وتشهد الدورة الحالية برمجة فنية وثقافية ثرية سيكون خلالها عشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض من 15 دولة، وتتوزع فعالياتها على 8 فضاءات منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة و7 فضاءات بمدينة الثقافة. هذا ويتضمن البرنامج 26 عرضا منتقى من بين 378 مشروعا مترشحا إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين، وتجمع العروض فنانين ومجموعات موسيقية من تونس والجزائر والمغرب وفلسطين ومصر وسوريا والأردن والسنغال وتشاد، إلى جانب مشاركات من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وكندا والبرازيل. دوليا عقد كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا سريا استمر ساعات في منتجع كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والتصعيد في اليمن، ووسط مؤشرات على دخول الملفين مرحلة حاسمة. ونقل موقع أكسيوس اليوم عن مسؤولين أمريكيين أن الاجتماع عقد أمس برئاسة نائب الرئيس جي ديفانس من دون إعلان مسبق من البيت الأبيض. الدفاع المدني السعودي يعلن إصابة مقيم من جنسية أسيوية إثر سقوط شظايا اعتراض صاروخ حوثي في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير جنوب السعودية، كما تم تسجيل أضرار داخل أحد المباني وعدد من السيارات. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم 4 نساء وإصابة أكثر من 5 آخرين فجر اليوم في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية غرب مدينة غزة وفق مصادر طبية ومحلية فلسطينية. وزير الداخلية الفرنسي يقول إن أكثر من 5000 شخص احتجزوا منذ يوم الاثنين الماضي خلال الاحتجاجات التلمذية في فرنسا، موضحا أن نحو 85% من المحتجزين كانوا من القُصر ومعظمهم من تلاميذ المدارس، غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أنهم كانوا يدرسون في المدارس القريبة التي اعتقلوا بالقرب منها. تمن إصابة عدد من الأشخاص اليوم بعدما صدمت سيارة حشدا من مشجعي الرجبي شمال سيدني في أستراليا، فيما أشارت تقارير محلية إلى وجود طفلة رضيعة ورجل في حالة حرجة. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس ووسائل إعلام محلية أن الحادث وقع وسط تجمع كبير للمشجعين، بينما هرعت فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع وأغلقت السلطات الطريق في الاتجاهين.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميتيو على جوهرة FM.
1: السبعة وسبعة دقائق على جوهرة FM. توت سويت آخر التطورات الجوية بالنسبة لطقس اليوم حسب النشرة المحايدة اللي قدمها المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس السبت 3 أكتوبر 2026، من المتوقع يكون فيه سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. درجات الحرارة باش تكون في استقرار كيف يوم أمس، يعني دون تغيير يذكر. والريح اليوم باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذاك علاش البحر مش باش يكون عليها، مش باش يكون الريح هذيا مش باش يكون عندها تأثير كبير برشا على البحر. بكافة المجالات البحرية البحر باش يكون عامة مضطرب في شديد الاضطراب خصوصا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. إن شاء الله تستمتعوا بنهاية رمزيين مستمعينا يشهد استقرار في العوامل الجوية باستثناء المناطق الغربية اللي بشكون فيها بعض التقلبات الجوية آخر النهار فقط. كانت هذه النشرة الأولى بالنسبة للتطورات الجوية لطقس اليوم. بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحينات.

0: تكون معي ذاك اليوم. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: عيد ميلاد سعيد، جويوز انيفرسير مواليد 3 اكتوبر، ان شاء الله كل عام وانتم حيين خير، ان شاء الله عام جديد مليان بالخير والسعاده وراحة البال والصحة دايما إن شاء الله. اليوم معنا عجمية غزيل من القلعة الكبيرة اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا يا عجمية. ألو الصوت الحقيقة ما هو شو. نمشي هو للسيد القمودية، يظهر لي خاطر مدام عجمية تسمع في البوست راديو بالقوية ذاك علاش. ميساج خنعطي الأولوية للسيد القمودي. أهلا وسهلا السيد.
2: صباح النور سيدة سناء.
1: صباح الفل يا سيدي، مرحبا بك. وان شاء الله كل عام وانت بخير.
2: صباح الورد والفل والياسمين ليك وسي ام ابو البنات سي جمال ابو لينا وكنزة،
1: ربي يفضلهم.
2: انت وان شاء الله نهاركم سعيد مبارك.
1: يعيشك وانت بالامثل يا سي سيد. دونك اليوم عيد ميلادك ماكش نسيه، على الظاهر انت ناشط وماكش ناسي عيد ميلادك.
2: بحول الله سميع العليم.
1: يا سيدي مالا، حاول تتفكر شكون اعز شخص عندك في الدنيا هذيا ما ينسيش تاريخ ميلادك وكان من السباقين وبعث لنا ديديكاس، زعما شكون؟
2: هذيا ما تكون كان وزيرة التربية سيدة سناء.
1: وزيرة التربية؟
2: اي
1: لا، عندنا وزير تربية احنا.
2: ما لا، مو بالنسبة لي انا في الدار وزيرة التربية الوالدة، ربي يفضلها ويطول عمرها.
1: ان شاء الله. اسمعني سر، هي عندكم وزيرة التربية مش وزيرة الداخلية؟
2: لا وزيرة التربية، وزيرة الداخلية المرأة بك.
1: الزوجة هي وزيرة الداخلية؟
2: لا المرأة وزيرة الداخلية، وزيرة التربية الأم ربي يفضلها.
1: وانت وزير شنو اخويا؟
2: انا؟
1: اي
2: وزير السعادة.
1: وزير السعادة. اسمع، يلزمك يا وزير مالية يا وزير الدفاع، واحدة من اثنين.
2: ما هو سيدة سناء، عرفت علاش وزير السعادة؟
1: علاش؟
2: كانت خدمتنا نحن تبص السعادة للحرفية نتاعنا.
1: يا ودي نحكي على العائلة توا، اش فيك تسبق لي في الحرفية يا خويا؟
2: لا أنت قلت لي، أنت قلت لي ما من, من, من أين تكون؟ أنا من وزارة، أنا وزير السعادة.
1: وزير السعادة به على المستوى المهني هكا ولا؟
2: أنا حاضر. أيوه على المستوى المهني.
1: على المستوى العائلي أنت وزير شنو؟
2: وزير روحي، ما عندي حتى حد، عندي كان والدك.
1: اسمع دبلوماسي برشا سي السيد. ما حبش يورط روحه صباح اليوم. يا سيدي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله كل عام وانت فرحان.
2: سيدة سناء
1: تفضل.
2: سامحني انا توا تعديت على مجلس التاديب على الكونسي.
1: عليه اللطف.
2: استناني ساعة، ما وزرت ساعة وزيرة التربية.
1: اي
2: من الصباح يعني نسمع سي حاتم عمارة وسي خليفة، ومن بعد نتعدى معاك انت في كابوتشينو، ومن ساعة المطلبة مع سي زهير الرزيز، ومروح للفطور نروح مأخر. تعديت على الكونسي قالت لي ما تدخل للدار الا ما تجيب لي بيه من عند سيدة سناء، اللي كونك انت نهار كامل تتعاتب تسمع في جوهرة فيها.
1: اسمع سيدي، اسمع سيدي يا خويا، تفضل ايجا خذ هالبيه، مرحبا بيك. والله لا يجعلنا جره خويا. وان شاء الله ربي يديم عليك السعاده.
2: ما يبيك سيده سناء، اللي بيعت القرب نتاعنا جوهره فيهم يبيعت القرب.
1: وافكتيفمون هذيك هو شعارنا سي سيد. شكرا ليك يا سيدي، وان شاء الله نهارك زين، وان شاء الله كل عام وانت حي بخير، وربي يفضل لك الوزراء اللي موجودين في حياتك الكل، بما فيهم الوالده زهره، هي اللي بعثت الديديكاس وهي اللي حابه تفرح بيك نهار اليوم. نمشي والعجميه غزيل. اهلا وسهلا عجميه.
3: عيش، مرحبا بيك. عيش بنتي،
1: مرحبا بيك يا للا، وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
3: عيش بنتي، عيش طول عمرك بالخير. عيشك
1: وانت بالامثل للا، عيد ميلادك اليوم، وفما ناس انت تعز عليهم بالطبيعه وما ينساوش التاريخ هذايا، زعما تعرف
3: شكون؟
1: تعرف شكون اللي حاب يهنيك بعيد ميلادك على جوهره فيم، ولا تحب نقول لك طول؟
3: بنتي يعني ما نعرفش، انا متشكه. يا عماد يا انيس.
1: عماد وانيس هما اولادك نتصور؟
3: أولادي عماد وأنيس، في ناس هم أولادي شقرب لي منهم بنيت.
1: ربي فضلهم لك إن شاء الله. وعليش شكيت في الأولاد وإيناس استبعدتها؟ عليه شكيت في الأولاد في اللول وإيناس استبعدتها، معناه ما جيش لبالك باش تقول إيناس؟
3: إيه هذوك هم الثلاثة بنيداتي، هذوك الثلاثة بنيت.
1: واحد من أولاداتك عندك الحق لله، ربي فضلهم لك الثلاثة.
3: يعيش بنيت،
1: تفرح بيهم وتشوفهم ديما متهنين.
3: يعيش بنيت يطول عمرك بالخير إن شاء الله.
1: بعث لنا المساج هو ولدك أنيس.
3: أنا عارفته، أنا مش قلت لك أنيس. باش هيك كيف خاطرها ومول العنايش
1: مول العميل. ان شاء الله عميل ديما بيه يا لله، وان شاء الله عميل وديما تفرح
3: يعيشك عيش بنيتي.
1: وقال لك ربي
3: هو مول العنايش قلبه باهي، بنيتي قلبه باهي، ربي ان شاء الله يصونه ويخليه
1: ان شاء الله يا ربي. وانت زيد ربي فضلك ليهم وربي فضلك
3: يعيشك عيش بنيتي عيش.
1: وانيس قال لك ربي طول في عمرك يا احلى عجميه يا غزالتنا، ويهدي لك اغنيه امي الى حتى اخر يوم في عمري نتاع عماد عبد الحليم، اللي يقول لك ان شاء الله ربي يطول عمرك في الخير ويمتعك بالصحه ان شاء الله.
3: يعيشك عيش بنيتي ويطول عمركم الكل ويخليكم بنيتي، يعيش ويطول عمر بنيتي ربي يخليك.
1: شكرا لك يا عجميه يعطيك الصحه لله.
3: عيش بنيتي عيش
1: كل عام نسمع صوتك في الخير ان شاء الله. دونك هذا شو عندنا اليوم في قوم عيدك اليوم، نتعداو للفوت تو سويت. مونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهر فام من نصيب شكون اليوم. دونك ترفعوا صوابعكم يعيشكم، تختاروا لي رقم واحد والا اثنين. انت تقول الراجل وسمية تقول الراجل الثاني، سمية تقول الثاني. اختلفوا جميل بوقديدة، انا نحبهم الفازيتي ذوما برب يقولوا جميل بوقديدة يفوتي. يعني في انتظار بيان سور الفوت نتاع جميل بوقديدة، على خاطر اليوم ما فماش توجه لاني ما نفوتيش، اني ممنوعة من التصويت، يعني ممنوعة من برشا حاجات يعني. يفوتي العجمية. دونك ان شاء الله الف مبروك عجمية جوهرة فيم، تلبسها بالصحة لله وان شاء الله ايامكم كلها فرحة وكلها اعياد على جوهرة فيم. بعد شوية يتواصل المشوار بالموزيكا، وبعد لحظات ده يكون موعد مع قسم الرياضة في تقديم اخر الاخبار والنتائج الرياضية من خلال جوهرة سبور. خليكم معنا.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: شبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
3: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبور.
4: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. نجم رياض الساحلي واجه اليوم وديا انطلاقا من ماضي ساعتين ونص تقدم ساقية الدير في الملعب الأولمبي بسوسة دون حضور جمهور نظرا لوجود أشغال في الملعب الأولمبي بسوسة، وأيضا دون حضور وسائل إعلام. البارح كانت زيارة من دار اليتيم بحي الرياض سوسة، لعملوا زيارة لمقر النجم الرياضي الساحلي، وكانوا حاضرين في التربص، عملوا صور مع الملاعبية، بادرة مميزة من النجم الرياضي الساحلي كما قلت، وكانوا حاضرين وواكبوا التمارين في أجواء مميزة. المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو وصل فجر اليوم لمطار تونس كارتاج تقريبا مع 4:30 متاع الصباح، تمهيدا لإتمام إجراءات تعاقده مع الفريق ومباشرة مهامه رسميا على رأس الإطار الفني. كان في استقباله اليوم في المطار خليل شمام. المنتظر أنه بابلو فرانكو يشرف اليوم العشية على أول حصة تدريبية ليه مع الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي برمج مقابلة ودية باش تكون غدوة ضد الاتحاد العسكري الليبي انطلاقا من مطلثة متاع العشية في البارك بيبي دارت حكم حسام بن زيزي. جملة من المقابلات الودية اللي مبرمجة اليوم أبرزها، والأنظار الكل باش تتجه لمقابلة النادي الإفريقي اللي باش يلعب ضد أهلي بنغازي في استاد بنغازي الدولي. مقابلة تتلعب بالستة متاع العشية بوقت تونس. أهلي بنغازي اللي يضم اللاعب التونسي فراس شوات، اللاعب السابق للنادي الإفريقي، وأيضا فهد المسماري اللي كانت له تجربة في النادي الإفريقي، اللاعب الليبي. دونك مقابلة هذه بمناسبة عيد ميلاد النادي الإفريقي اللي باش يكون غدوة 4 أكتوبر اللي باش يحتفل ب 106 سنوات على تأسيسه. بقية المقابلات الودية المبرمجة اليوم انطلاقا الماضي ساعتين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، نادي الصفاقس يلعب ضد الواحة الرياضية بقبلي، مقابلة زفرها نضال الطيب. انطلاقا من مطلثة الاتحاد الرياضي المونستيري في ملعب موسى بن جنات يستقبل الأمل الرياضي بحمام سوسة، مقابلة زفرها وليد المنصري. كيف كيف في نفس توقيت مطلثة الملعب التونسي يلعب ضد الهلال السوداني، مقابلة تلعب في الملعب الفرعي برادس دون حضور جمهور. مطلثة ونص الأولمبي البيجي في استاد بوجمع الكميتي يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة تزفرها الحكمة درساف الجنواتي. والأربعة متاع العشية ترجي جرجيس نجم المتلوي، مقابلة يزفرها الحكم فرج بالرباح. نحكيه على مطالبة اتحاد بن قردان بخوض لقاء النادي الافريقي في خصوص مقابلة خوضه لمباراة النادي الافريقي، بما انه اتحاد بن قردان قال انه ما يلعب المقابلة متاع النادي الافريقي الا ما يلعب النادي الافريقي المقابلة المؤجلة متاعه ضد الملعب التونسي. الرابطة حسب اخر الاخبار تأكد استحالة تغيير موعد مباراة اتحاد بن قردان والنادي الافريقي المبرمجة نهار 10 اكتوبر بسبب ضغط الرزنامة، واعتبرت انه تأجيل لقاء الملعب التونسي والنادي الافريقي كان بسبب قوة قاهرة، من المنتظر أنه يتم تعيينه نهار 5 نوفمبر المقبل. رسميا مسابقة كأس العرب ترجع من جديد، بما أنه آخر نسخة تلعبت عام 2023 تحت اسم الملك سلمان للأندية توج بها النصر السعودي. ونذكر آخر نسخة توج بها فريق تونسي كان النجم الرياضي الساحلي سنة 2019. دونك النسخة الجديدة باش تكون من 21 جويلية حتى 7 أوت 2027، والأقرب باش دور في العاصمة المصرية القاهرة بجوائز مالية كبيرة. في انتظار تحديد الفرق المشاركة، خاصة نتعرف على الفرق من تونس اللي بيكونوا حاضرين في كأس العرب. منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان كان شد الرحال إلى العاصمة التوغولية لومي لمواجهة البنين في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان 2027. المقابلة تتلعب بعد غدوة الاثنين انطلاقا من الأربعة متاع العشية بوقت تونس، هذا بعد الفوز في مباراة الذهاب في الملعب الأولمبي بسوسة هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية المهاجم عمر بنعمي. في تصفيات كان أقل من 20 سنة للدور في مصر واللي هي دورة اتحاد شمال إفريقيا، منتخبنا بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي يلعب اليوم انطلاقا من ماضي ساعتين ونص بوقت تونس ضد نافيرو الليبي في إطار الجولة الرابعة والأخيرة بالنسبة لمنتخبنا. منتخبنا اللي تعادل الجولة الأولى مع الجزائر هدف مقابل هدف، ثم تعادل مع المغرب صفر مقابل صفر في الجولة الثانية، وخسر في الجولة الثالثة ضد مصر هدفين مقابل هدف. دونك الحظوظ ضالت برشا بما أنه زوز منتخب فقط يتأهلوا من خمسة منتخبات. مصر الأولى عندها ستة نقاط منقوصة من مقابلة، المغرب الثانية عندها أربع نقاط منقوصة من مقابلة، الجزائر عندها أربع نقاط كيف كيف مع المنتخب المغربي في المركز الثاني، تونس عندها زوز نقاط في المركز الرابع، وليبيا في المركز الأخر بصفر من النقاط منقوصة من مباراة. نحكي على الرابطة الثانية والدفعة الأولى تتلعب اليوم انطلاقا من ثلاثة المقابلات، خاصة نعرف أنه هذه الجولة الثانية وهذه الدفعة الأولى من الجولة الثانية مقابلات انطلاقا من ثلاثة. البداية باش تكون بمباراة جمعية مقرين النجم الخلادي مقابلة اللي زفرها الحكم فادي بوخريس، هلال مساكن هلال الشابة أشرف مجدوب، مكارم المهدية محيط قرقنة طاهرة ليش، سكك الحديث فاقسي المستقبل الرياضي بجابس رضا الشويحي، كوكب عقارب سبورتينج بن عروس نبيل الهمادي، واتحاد تطاوين يلعب ضد الملعب السوسي مقابلة زفرها أمين الفقير. بقية المقابلات متاع المجموعة الثانية يتلعبوا غدوة، وأيضا غدوة مقابلة لحساب المجموعة الأولى اللي بشكون بين بعث بوحجلة ومستقبل سليماني اللي زفر الحكم سفيان إجبار. نحكيو باسكيت، نحكيو على مقابلات اليوم في إطار الجولة الثالثة من البطولة انطلاقا من الخمسة متاع العشية، نجم حلق الواد يلعب ضد شبيبة المنازه، النادي الرياضي الصفاقسي يلعب ضد الملعب النابلي، الخمسة ونص متاع العشية القمة والأنظار الكل باش تتجه إلى مباراة الشبيبة القيروانية النادي الإفريقي اللي باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى، ستة متاع العشية اتحاد الأنصار الاتحاد الرياضي المونستيري، المستير اللي تمكنت البارح رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب وصلت عليه بعد تسوية خمسة ملفات، كيف كيف ستة متاع العشية في قاعة حمام سوسة النجم الرياضي الساحلي الدالية الرياضية بجرومباليا، ونهارة لحد غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية حمام سوسة تستقبل النجم الرادسي. في الهوند اليوم باش يكون الموعد مع مقابلة الجولة الخامسة ذهاب في البطولة، دونك الخامسة متاع العشية الحمامات تستقبل النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم يلعب ضد بعث بني خيار، المنزه الرياضي سبورتينغ المكنين، نسرة بلبة تستقبل الترجي الرياضي التونسي، نادي كورتليت بجمال ساقيت الزيت، والخمسة وأربعة مكارم المهدية النادي الإفريقي. في دوري الأمم الأوروبية البارح قمة كبيرة برشا بين فرنسا إيطاليا، وفات بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف، ولذلك سجل فرنسا دقيقة 55 من مخالفة مباشرة، عدل باستوري لإيطاليا دقيقة 68. لأول مرة زين الدين زيدان مدرب الديوك الفرنسية يواجه الطليان منذ النطحة الشهيرة ضد ماتيراتزي عام 2006، وحتى البارح رجع وحكي عليها وكان وضح مرة أخرى على النطحة الشهيرة متاعو ضد ماتيراتزي. بلجيكا ربحت تركيا 3-0 اليوم انطلاقا من الخمسة، كرواتيا تلعب ضد لونجلتير، وثمانية غرباء إسبانيا تلعب ضد جمهورية تشيكيا. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شنهاركم أسعد الأيام.
5: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح برشا كادوات، شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيلة.
6: عسلامة، get ready with me, bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way, لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
2: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
3: أريد طور عالمك
8: جوهرة
9: بوبليسيتي
10: ترسمو ماتينال ويكاند
11: من 6 ل 9
10: مع سلام هني.

0: ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سنة مهني.
2: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. 7:53 دقيقة على موجاتنا. بعد شوية باش نعاودوا نعملوا طلة على آخر التحينات اللي توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتطورات الجوية الطقس اليوم. أما قبلها زادة باش نعملوا طلة على أبرز المقالات الصادرة في الصحف الورقية والإلكترونية. وحابين نذكركم اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، غدوة الحي لحد 4 أكتوبر، اللي هو يعتبر أول أحد في شهر أكتوبر. وبالمناسبة هذه حابين نذكركم اللي فما فرصة للزيارات اللي تكون مجانية بطبيعة، وبما أنه أحد وبما أنه ويكاند زونك علش ليه، وجهة العائلة التونسية تنجم تكون اكتشاف المعالم التاريخية اللي موجودة في بلادنا، اللي هي موزعة على عديد المناطق في تونس كاملة، كما الشمال الشرقي، الشمال الغربي، الوسط والجنوب. هذاك علش وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ذكر أنه غدوة الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بالقائمة متاع وزارة الثقافة باش يكون بلاش نهار لحد 4 أكتوبر 2026. باش يكون يتمتع بالإجراء هذا بطبيعة المواطنين التوينسة الكل والأجانب زادة اللي عندهم بطاقة إقامة قانونية في تونس. ونذكركم أنه دخول مجاني للمواقع هذه في أول أحد من كل شهر نهار 18 أفريل.

اللي هو الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ونهار 18 ماي اللي هو موافق لليوم العالمي للمتاحف، وبطبيعة أيام العطل الرسمية. اللي حاب يحدد الوجهة نتاعه في الويكاند شنو باش يكون من توا ينجم يدخل على الموقع www.patrimoine-tunisie.com.tn. مع عديد المواقع تنجموا تزوروها، عديد المتاحف كما في الوسط مثال للذكر وليس للحصر، تنجموا تزوروا متحف الجم، متحف لمتة، المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة، المتحف الأثري بالمكنين، متحف النفيضة، متحف الفنون والتقاليد الشعبية في سيدي عمر عبيدة، المتحف الأثري بالطبيعة متاع سوسة، ومتحف المهدية. ولكم حرية الاختيار على خطر القائمة طويلة كيفاش بشكون وجهتكم في الويكاند. وإحنا نصيحة لكم استغلوه الويكاند هذا قبل ما تبدأ تكبس علينا وعليكم الرزنامة المدرسية بالنسبة للأسرة التونسية. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله معنا تعديوا أحلى الأوقات. بوز صغيرة مع الموسيقى، نرجع لكم بعد شوية.

0: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي بالديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
4: اوريدو طور عالمك.
5: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي شامبوان كلير 360 مليلتر 7490 في عوض 13390.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
7: جوهره
8: اف ام بوبليسيتي
9: ماتينال ويكاند
10: من 6 ل 9 متاع الصباح
9: مع سالم هني. ريفو دو بريس.
11: 8 متاع الصباح في الماتينال ويكاند لقيت هدايا وقت جولة الصحافة مع منال جبلة. صباح النور يا منال. أهلا وسهلا.
12: صباح النور. صباح الورد ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. نبدأ جولتنا بجريدة الصباح بتصريح لنائب البرلمان قال إنه هناك مبادرة تشريعية جديدة لحجب المواقع الإباحية، وتحدث في هذا المقال أو هذا التصريح على مضامين هذه المبادرة التشريعية في الصفحة الثالثة، تلقاو كل التفاصيل. في نفس الجريدة تصريح لرئيس الغرفة الوطنية للرياضة ومحاضر الأطفال تقول فيه أنه الأكاديميات والمدارس الخاصة سطت على أنشطة يمارسها الطفل داخل محاضن ورياض الأطفال. في جريدة الشروق تحدثت على مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الطفل والمراهق، وجاء عنوان المقال حتى لا تتكرر كارثة اغتصاب القاصر، هذه مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الطفل والمراهق. وبدأت مقالها بسؤال توجهت فيه للأولياء، ماذا يعني أن يمتلك طفلك أو ابنك المراهق شاشة ذكية؟ وجاوبت وقالت الجريدة هو يشبه جلوس الطفل ولا المراهق أمام نافذة مفتوحة على الطريق العام، يراقب من يمر ويتحدث منها إلى غرباء ويشاهد كل ما يحدث في الشارع بغثه وسمينه بالباهي والخايب. ولكن هل يتوقف الخطر عند هذا الحد؟ أكيد لا. كل التفاصيل للمقال هذا وإجابة على الأسئلة تلقاوها في جريدة الشروق. في صفحة الجرائم والقضايا تحدثت الجريدة على قضية مقتل محامية منجية المناعي، قالت أنه تم تأجيل محاكمة المتهمين في انتظار ورود نتيجة الحكم التحضيري بخصوص تقرير الطب الشرعي المتعلق بابن الضحية. وفي قضية أخرى تعلقت بجرائم ذات صبغة مالية، تم إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن وزير البيئة الأسبق شكري بالحسن مدة 5 سنوات وبسجن نائب سابق بالبرلمان مدة 10 سنوات. نختم بعنوان تعلق بالأعمال التلفزية والانحراف بعنوان من زاوية أخرى، تعدد مظاهر انحراف الفئة الطفولية والشبابية، مسلسلات تونسية في قفص الاتهام. وقالت الشروق أنه كل ما تصير جريمة بشعة أو حادثة مروعة تتعلق بانحرافات طفولية أو شبابية إلا وتنتشر العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلل اللي صار في جانب كبير منه بتأثير البرامج والأعمال الدرامية التلفزية اللي تبثها بعض القنوات التونسية واللي تركز بصفة خاصة على الجوانب السلبية للمجتمع مع التونسي. تقريبا هذه كانت أبرز اهتمامات الجرائد.
11: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة. نبدلوا الاختصاص توتويت ونشوفوا أبرز ما نجمو نقراوه اليوم في الجرائد في علاقة بالرياضة، الكواليس، النتائج والأخبار. توتويت مع أنيسة ذوادي. أنيسة ذوادي صباح النور. أهلا وسهلا يا أنيس.
13: صباح الورد سناء، تحية ليك، تحية كل تابعين على جوهرة فام تي في. نبدأ بجريدة الشروق اللي عنونت تدوينات مثيرة واتهامات خطيرة لجامعة كرة القدم، مروة السخيري تفضح المستور، هذا من خلال التدوينات على الفيسبوك متاحة. الشروق أيضا عنونت بعد فوضى المدربين والمساعدين في الترجي الرياضي التونسي، هل يتحقق الإقلاع مع الإسباني بابلو فرانكو؟ النادي الإفريقي استقبال حافل في ليبيا، آخر أخبار النجم الرياضي الساحلي براكوني يستفيد من فترة التوقف. النادي الرياضي الصفاقسي الداعمون يوفرون نصف مليار. النادي الرياضي البنزرتي ديون بمليارين واللاعبون يهددون بالتصعيد. هذا على مستوى جريدة الشروق. في جريدة الصريح إيطاليا تحرج فرنسا بتعادل في عقر دارها. عاد بعد 20 عاما استقبال أسطوري لزين الدين زيدان في استاد فرانس. دونك بعد 20 عام وكما حكينا النطحة الشهيرة بتاع ماتيرازي يرجع بعد 20 سنة في مواجهة إيطاليا زين الدين زيدان. ونختم بأخبار الجمهورية اللي عنونت نهائي المغرب والسينيغال في الكوب دافريك أمام التاس. جلسة الحسم تنعقد يوم 8 أكتوبر وبحضور 42 ألف متفرج. مباراة استثنائية جمعت بين نادي قنية التركي والمنتخب الفلسطيني نصرة لغزة وأطفال فلسطين.
11: شكرا لك أنيس، يعطيك الصحة على الجولة هذه. تتسويت نواصل مع أخبار الطقس.
8: ميتيو على جوهرة أفم.
11: آخر الأخبار والتحينات لتوصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم، طقس اليوم في استقرار مقارنة بيوم أمس، يعني تقريبا حافظوا على نفس معدلات درجات الحرارة. صحيح يتميز ببعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية في الصباح بكري، سينون الطقس باش يكون مغيم جزئيا ببقية الجهات، فأحيانا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، وهذا باش يشمل إن شاء الله فقط مناطق الشمال الغربي. الريح اليوم بشكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، لكن تقوى الريح وقت ظهور السحب الرعدية. البحر عموما بشكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال، ودرجات الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا فهم يشكيو كان جغرافيا يشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم جوهر رسولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب
4: جوهرة
5: بيبليسيتي.
6: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what,
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
9: أريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: بيبليسيتي.
10: بنا على البنا مع الشيف لطفي بن عربية.
11: وقيت الدبارة وقيت فنون الطبخ في الماتينال ويكاند توت سويت مع الشيف لطفي بن عربية في بنا على بنا. صباح النور يا شيف. أهلا وسهلا.
12: صباح الخير مدام سناء. مرحبا بك ومرحبا بكل يسمع فينا وكل يشاهد فينا على جوهرة فام وجوهرة تي في نهار السبت. في بالك مدام سناء الكفاءات التونسية خارج تونس سواء في دول الخليج العربي ولا في أوروبا ولا حتى في الدول شرق أوروبا واللي في كونكاكاف وإحنا ما شاء الله يعني يتميزوا بمهارات وفنيات عالية جدا جدا. نوجه تحية خاصة اللي في القسم أو في قطاع السياحة. مش كان نقول السياحة راه مش كان في المطبخ راه فما حتى السيرفيس نتاع الكيب اللي نقولوا احنا نتاع الريسبسيون نتاع الاستقبال نتاع الهاوس كيبين برشا حاجات وبرشا امتيازات للجالية التونسية. هذا جاء ما جاش من فراغ, جاء من تكوين مستمر وجاء من بعد ما التكوين نتاعهم اثبتوا كفاءات التونسية خارج تونس. مدام سناء تحية لكل اللي يخدموا خارج تونس خاصة الدكتورة هدير الهمامي في الرئيس استقبال في الدوحة. نوجه لها تحية هي وكافة الإطارات التونسية العاملين معها.
11: نوجه لهم تحية كبيرة برشا ويعطيهم الصحة على الوفاء لينا. دونك اليوم باش نحكيو في حاجة
12: إلى المنستير
11: اي
12: باش نحلو اليوم الرحال في مدينة المنستير مهرجان الشركو اللي تتميز به منطقة أو ولاية المنستير بالتحديد.
11: مدينة المنستير تحديدا. مهرجان الشركو ولا الشركاو؟
12: يعني الحقيقة لسه مغربة عليها.
11: نقولوا الشركو.
12: احنا نقولوا الشركو في الساحل.
11: نعم الشركاو.
12: انت لا اصح مدام.
11: لا لا لا انت من لا لا تو يصلحونا ما تخافش. مهرجان الشركاو دونك اليوم باش تودنا
12: هي الغايه منه مدام سناء
11: المحافظه على تراثنا بالضبط
12: الغذائي. راهو تشوف الندوات والملتقات والبحوث والمسابقات والملتقيات هذه كل راهو الهدف نتاعها هو محافظه على الموروث الغذائي التونسي. احنا نحبوا كما خديناه على جدودنا نحبوا كيف ما اندثرش الموروث الغذائي التونسي سيرتو الماكله اللي ورثناها كما هي يعني تراديسيونيل ما فيها لا ابتكارات ولا تبديل ولا تغيير. كي نقولوا مثلا كوده فيها الفلفل المشوطر
11: اي
12: تو سامحني الجيل نتاع تو هذا
11: اي
12: فهمتني الجيل يعرفش معناتها المشوطر يقول لك فلفل وطماطم
11: هو ما يعرفش شو معناتها المشوطر اما كيف يشم الريحه كما نقولوا وتودوا بها يختص
12: صحيح. كنقولوا في القلعه كنقولوا في القلعه الكبيره نقول لك شكشوكه حمراء دور تونس كل مدام وشفت أني حتى عديد المسابقات العالميه حاولوا باش يعملوا شكشوكه الحمراء للاسف
11: ما نجحوش
12: المراه القلعيه راهو المراه القلعيه الحره
11: اي
12: تونس ولا نرجس قال لنا
11: تقول لنا على حتى هي من لوطه
12: في الضوء اي بالحق الجيل نتاع تو تقولوا شكشوكه حمراء يقول لك يعرف شنو هي مكوناتها لكن التطبيق شيء اخر. خلينا اليوم نمشيو لمدينه المنستير اللي مش نعملوا اليوم الشركاو هكا
11: اني في بالي الشركاو الحقيقه
12: الشركاو باهي. شنو هو الشركة؟ هو نوع من السمك الزرقاء يعني تقريب احنا نقوله في الساحل هنا في سوسة اللي هو الوزف أقل من كعبة السردينة. نجم تعمل به الفطاير نجم تعمل به الكسكسي. ناخذ طريقة الفطاير الشركة مش ناخذ الشركة اللي هو الحوت جويد يتحط في البان ونقول احنا ولا في الكاسرون ولا في خلينا نقوله في التبسي وتاخذ الملح الخشين وتبدا تكسكس فيه هكا، تبدا تدور هكا كانك تكسكس في الكسكسي، لانك القشور يوليو في الكف نتاع يدك. وقتها تاخذ شويه ماء وتنفخ عليه، تنفخ الحوت هذاك الشركه وتنفخ بالماء، بعد تصفيه تشلله حطه في الكسكاس خليه يستقطر. ناخذ كعبتين بطاطا نقصهم كيما الفريت اما بالعرض خشان شويه، ومعه شويه بصل اخضر، ومعه شويه حمص، مغرفتين فرينه، مغرفتين فلفل، نقولوا احنا الفلفل بابريكا، الفلفل الملحي، مع شويه ملح وكركم، ونخلطوهم كل ما بعض كعبتين عظم، يعني عباره كاين شبتي معك الشركه وذاك اللي غسلناه وقصينا له الروس نتاعو بالمقص بعد ما نظفناه. نخلطهم كل ما بعض، نحط القلايه بالزيت، ما يبداش سخون برشا وما يبداش بارد، كيما نقولوا احنا الزيت متوسط، تقليهم وتخرجهم. هذه طريقه الفطائر الشركاو، شفت مسهلها وراهو فيه بنا، فبدا يتميزوا بها اهالي المنستير المدينه بطبيعه الحال، منستير المدينه. الكسكسي نتاعو نفس المكونات، فهمتني؟ مش تعمل الصوص نتاعك، مش تاخذ بصله تقصها تقليها في شويه زيت، قبل ما تقلي البصله تاخذ جرينه فلفل تعبيهم شويه تابلو كروي ولا ثوم، تقليه الفلفل نتاعك هذاك في الزيت وتخرجه لبرا. الزيت هذاك مش تزيد عليه شويه زيت زيتونه، وتاخذ شويه طماط كونسونتري، مغرفتين طماط كونسونتري، معك كعبتين طماطم فريشكا وشويه كركم والبصله، قلنا مش تقليهم كل ما بعضهم، تمرقهم بالماء وتخليه هكا طيب، تقولوا احنا سله سله، تاخذ الكسكاس نتاعك وتخليه لين يسخن. هنا قبل كانوا ياخذوا الاعراف نتاع العود الزيتون،
11: اي
12: تو لو يحطوا كم فرشيطه ولا زوز مغارف في الكسكاس
11: باش
12: والا ينجم يحطوا كل البابي نتاع اللي يصفي به القهوه، فهمني؟ باش ما الفارس
11: السميد
12: الكسكسي هذاك السميد معاه، لا هو يعملوا طبقه بطبقه. شفت هنا فين الفنيات اللي تظهر مدامه، الصوص تمشي من اللوطه والكسكاس قاعد يسخن، مش تاخذ الشركه والحوت بعد ما نظفته معاه البطاطا ومعاه الحمص ومعاه فم اللي يحط معاه المعدنوس، فم اللي يحط معاه السلق، ويفوحوه كل ما بعضه مع البابريكا والكركم ويحطوا في الكسكاس يتفور. بعد باش ياخذوا حاجه اخرى، حتى الطرشونه نتاع قماش، فهمني؟ ولا الفاسمه هذيك تبدا نظيفه، يحطها فوق الفارس هذاك وياخذ الكسكسي الصيفي، نقولوا احنا كسكسي القمح، يبثوا بشويه زيت وملوه بشويه ماء، يخلوه لين يشرب شويه وتخلطوا، بعد تصبوا عباره كانوا ديزياميتاج، كانك عملت لازان يعني، من اللوطه عندك الفارس ومن فوق في النص عندك الكسكسي نتاعك يتفور، والصوص بطبيعته من اللوطه. طابت الصوص وتفور الكسكسي والفارس طالع ريحته ما شاء الله، يعمل 66 كيف. تاخذ الكسكسي نتاعك تسقيه، نقولوا احنا باك المرق الزيت الصوص قر الزيت نتاعو، باش تاخذ الزيت من فوق تسقي به الكسكسي نتاعك وتخليه لين يشرب شويه، وبعد تكمل تسقيه، نقولوا احنا تسقيه وتزينه باك الجرينات فلفل، عندك الخلطه هذيك اللي عملناها فيها البطاطا وفيها البصل وفيها الشركاو، زين فيها من فوق كما تشوف في التبسي، نقدموه للضيوف نتاعنا. والديسير اليوم عملنا الديسير، عملنا سموتي نتاع بطيخ، خذينا كعبه بطيخ قصيناها وخذينا الميكسير حطينا فيها شويه غلاسون وشويه بوله غلاس فاني، ضربناهم كل مع بعض وصبيناهم في الكيل، زيناهم بشويه ورقه نعناع وترونش هكا نتاع بطيخ، حاجه هكا سبيسيال اليوم، كسكسي بالشركاو، حوت نتاع المستير بطبيعه الحال، والديسير عملنا سموتي نتاع البطيخه. شنو رايك في الريسيت نتاعنا والدباره؟
11: حاجه ياسر بنينه ومزيانه، يعطيك الصحه يا شيف، شكرا ليك، عطيتنا كل الاسرار تقريبا على تطيب الكسكسي بالشركه وباش يطلع بنين، وكيفاش انه تستغل يعني المقفول باش يفور حاجتين كما نقولوا في نفس الوقت، والبنه هكا ما تضيعش معناها.
12: اكيد
11: يعطيك الصحه.
12: هو راهو الهدف نتاعه كما قلت لك مدام سناء، انه المحافظه على النكهه نتاعنا الاصيله اللي تعلمناها مع الجدود، نحاول نعطيوها للجيل، جيل المستقبل، يقولوا هاي الامانه حافظنا عليها،
11: حافظوا عليها وتعلموا بيان سور الغوسيت على تقاليدها واصولها. شكرا ليك شيف لطفي بن عربيه، دونك انت ان شاء الله وجهتك توا باش تكون المستير هكا ولا
12: ان شاء الله
11: باش تحضر في المهرجان هذايا.
12: كل الناس كل دعوه للجميع
11: ان شاء الله يا ربي، والله حاجه ياسر مزيانه وتعمل حركيه مزيانه في المستير، سورتو للعائله اللي تلوج على البون بلون باش تتفرهد من خلاله وتود صغيراتها ببروجرام هكا نتاع تفرهيده على طاير، خصوصا انه طقس اليوم مزيانه برشا. مشكور جدا شيف لطفي بن عربيه، يعطيك الصحه. يتواصل المشوار في المتينال ويكاند بعد شوية، متابعات وأخبار أخرى، خليكم معنا.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي شامبوان كلير 360 مليلتر 7490 في عوض 13390.
2: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
4: حكيلي حكيلي بالديتاج صار
3: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
4: اسمع كلمني
3: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
4: سي با فري اي بي ودي شقتل
3: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
5: مع لوفر احلى بونوس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
6: وريدو طور عالمك.
7: علم الشيء علم الشيء.
8: رجعنا لكم في المدينة الويكاند بعلم الشيء، الفقرة القانونية. اليوم موضوع جديد، هو موضوع الساعة، موضوع الأكتواليتي في تونس في علاقة بالقانون الجزائي. ماتر صباح النور، أهلا وسهلا.
9: صباح الخير سناء، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمشاهدين وكذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح.
8: اليوم نحكي على الأثر الرجعي للقانون الجزائي.
9: الأثر الرجعي للقانون الجزائي، حبيت اليوم أتطرق من زاوية أخرى وزاوية مختلفة لما تم التطرق إليه. يعني تبعت منذ صدور المرسوم الجديد لنقح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 3 سبتمبر 2022، هذا الفصل اللي أسال الحبر وأسال كما قولها أنهار من الكتابات والانتقادات لهذا المرسوم، خاصة في فصله 24 اللي طبق العديد من المرات، وفما ناس قاعدة بصدد قضاء العقاب بمقتضى الفصل 24 في صيغته القديمة لهذا المرسوم. والحقيقة من هذا المنبر سنة كانت تذكر أنا ديما كنقول الفصل 24 أصيفه في صيغته القديمة بالفصل اللعين. علاش الفصل اللعين؟ لأنه فيه عقوبة كبيرة ياسر، اللي هي عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجن وكذلك خطية ب50,000 دينار. الصيغة الجديدة اللي جات بمرسوم صادر عن السيد رئيس الجمهورية ألغى العقوبة السجنية في خصوص الجريمة عندما ترتكب لأول مرة، ثم أرجع العقوبة السجنية لكنها عقوبة مخففة بالنسبة للنص القديم اللي هي عقوبة 6 شهور حبس و 50,000 دينار في صورة العود. خليني نفسر السادة المستمعين العود. العود هو الريسيديفيزم، والريسيديفيزم هو أنه إنسان يرتكب نفس الفعل في بحر 5 سنوات من تاريخ عقابه للمرة الأولى. الفصل 24 جديد باش نفسر للسادة المستمعين، لأني أنا تبعت جمعة كاملة بعد التنقيح وسائل الإعلام تعطي في الصيغة متاع النص، قالت لا هو شنو صار وهو شنو ولا. صحيح اللي صار أنه خطوة كبيرة في اتجاه إلغاء العقوبة البدنية الشديدة الموجودة في الفصل 24 إلى اتجاه تخفيف العقوبة واستبدالها بعقاب مالي في المرة الأولى عندما ترتكب لأول مرة، في صورة ما إذا يعيد المتهم ارتكاب الفعل ذيك في بحر 5 سنوات فإن العقوبة تصبح 6 أشهر و50,000 دينار. اختي العقوبة الأولى هي 10,000 دينار و20,000 دينار. وهنا أضع نقطة استفهام وهي موضوع حصتنا اليوم، هل أنه هذه الصيغة الجديدة سنطبق عليها مبدأ قانوني ومبدأ أصولي، وأن العقوبة الأخف والأرفق بالمتهم هي التي تطبق، ومتى تطبق؟ وهذين ما نحكيه عليه الأثر الرجعي للقانون الجزائي. هو الفصل الأول من مجلة الجزائية يعطي مبدأ أنه لا يحاكم إنسان إلا بمقتضى نص سابق الوضع. لكن الاستثناء متاع رجعية ريتروكتيفيتي متاع القانون ورجعية القانون في الزمان هو وقت اللي يكون القانون اللي صدر أخف من القانون القديم. عليها أنا هي الحالات اللي يتطبق عليها تو، هل أنه الناس اللي تحكمت بمقتضى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يتطبق عليهم هذا النص الأرفق؟ خليني نوضح حاجة، لأنه فما صار أمالغام وصار خلط كبير بالنسبة للسادة المستمعين وخاصة المتعاملين مع القضاء وعائلات الناس الضمليلة تحكموا بمقتضى المرسوم عدد 54 في فصله 24، أنه الناس اللي تحكموا وأصبح حكمهم نهائي بصدد القضاء العقاب راهو لا ينتفعون بمقتضى هذا القانون، لأنه فما شكون الأقل قال لي ما له هو الناس باش خرجوهم من الحبس. قلت له لا، راهو إذا يلزمنا نفرقوا بين الحكم البات والحكم النهائي. الحكم النهائي اللي يصدر على محكمة الاستئناف ولم يقع الطعن فيه بالتعقيب، والحكم البات هو اللي يتم الطعن فيه بالتعقيب وصدر قرار عن محكمة التعقيب إما بالرفض شكلا أو بالرفض أصلا وأصبح الحكم باتا والمتهم بصدد قضاء العقاب. لأنه فما حالات متاع ناس تحكموا في التعقيب عندهم نهيرين ولا ثلاثة برفض تعقيبهم أصلا، بعد نهيرين ثلاثة صدر هذا القانون وهبط في الرايد الرسمي، هل أنهم ينتفعوا بموجبات هذا القانون؟ الجواب يكون بالنفي، أي أنه فما حكم محترم من طرفي كذا. ممكن أنا نقول ممكن وبكل احتراز أنه الأشخاص الضمليلة محكومين بمقتضى الصيغة القديمة متاع الفصل 24 من قانون كذا أنه تقع المراعاة متاع الظروف متاعهم في صورة ما إذا تقدموا بمطلب صرح شرطي أو مطلب عفو باعتبار أن القانون تغير في اتجاه التخفيف من العقوبة، لكنه لا يمس الحكم النهائي أو الحكم البات. إذن على ماذا تتحدث وعلى ماذا نتحدث؟ نتحدث على قضايا جارية، وكي نقول قضايا جارية قضايا لم يصدر فيها حكم، سواء حكم نهائي بمحكمة الاستئناف أو حكم بات بمحكمة التعقيب أو القضايا الجارية واللي موجودة لدى السادة قضاة التحقيق أو قضايا جارية موجودة في الدوائر الجناحية، لأن هي تبقى دائما جنح. العقاب فيها متجاوز 5 سنوات والخطيئة 50,000 دينار بالصيغة القديمة. إذن ما العمل؟ شو اللي يصير؟ القانون واضح في هذا المضمار. شوف سنة أنه القانون يقول لك للوا لا بلو دوس، القانون الأخف. في النسبة للقضايا الجارية النجم نشهد في الأيام القليلة القادمة حالات إفراج مؤقت عن عديد المتهمين إذا كانت تهمتهم الوحيدة هي الفصل 24 من القانون من المرسوم عفواً

0: فينا، اللي هو 5 سنوات و50 مليون اختي، واللي هو تولى 10 ملايين و20 مليون المرة الأولى، و6 شهور و50 مليون إذا عاود الكرة للمرة الثانية. تولي جنحة خفيفة ياسر، والنجم في نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تقدير العقوبة ينجم يعطي 6 شهور سرسي، لأنه ينجم يطبق الفصل 53 فقرة 12 اللي هي تحكي على تأجيل تنفيذ العقاب. وبالتالي كما قلت ونرجع لملاحظتي الأولى، القانون الأخف دائما يطبق بطريقة رجعية، معناتها القضايا الجارية لدى السادة قضاة التحقيق أو في الدوائر الجناحية وما صدرش فيها حكم، أو الدوائر الاستئنافية الجناحية لما صدرش فيها حكم، أو التي تم تعقيبه ولم يتم تعيين القضية فيها، راهو باش ينتفع بمقتضى هذا القانون. بمعنى أنه محكمة التعقيب توا كي باش تتنشر قدامها قضية بمقتضى الفصل 24 من القانون القديم، اش تنقض القرار التعقيبي الاستئنافي هذاك وترجع الملف إلى محكمة الاستئناف بهيئة أخرى للنظر في الملف بصيغة الفصل 24 جديد، أي أنها ستمتع المتهم بالنص الأرفق والنص الأصلح للمتهم، باعتبار أنه جاء بحط من العقوبة بحذف العقوبة السجنية بتاتا في الجزء الأول من الجريمة، في الجزء الثاني عندما يكون عائدا فما عقوبة 6 شهور و50 ألف دينار اختية. وبالتالي سادتي الكرام، اللي التحكم الغالب عليه وعليه المشرع حب هيك، المشرع ما قالش أنه الوضعيات هذية وهذا الفصل ينطبق على الناس اللي تحكموا قبل. أما كما أسلفت القول ونعاود نكرر، وهنا أهيبوا بلجنة العفو والصراحة الشرطي أنها تنظر بعين الرأفة والرحمة للعباد هذم ليلة تحكموا بمقتضى الفصل 24 من القانون القديم، من المرسوم القديم لسنة 2022، في إمكانية تمتيحهم يما بالعفو يما بالصراحة الشرطي، لأنه لا مش ضمنيا، هو القانون ما يقولش الكلام هذا، أما هو راهو فما سلطة تقديرية في لجنة العفو ولجنة الصراحة الشرطي باش تمنح لهذا صراحة شرطي إذا قضى نصف المدة، أو هذا عفو في الحط من العقاب إذا قضى مدة معينة، باعتبار أنه باش نطبقوا السياسة الجزائية متاع الدولة. ما بتعرف أنت السياسة الجزائية متاع الدولة شكون يحددها؟ تحددها وزارة العدل، ويتم تنفيذها السياسة الجزائية عن طريق وكلاء العامين وعن طريق وكلاء الجمهورية والسادة مساعدي الوكيل وكيل الجمهورية، والسياسة الجزائية العامة ينفذها القضاء التونسي وينفذ القوانين السارية المفعول. وأكثر من ذلك، احنا نحب نمشي حتى الأكثر من ذلك، شوف سنة، إذا يجي قانون يستحدث جريمة معينة والجريمة هذه ارتكبناها مثلا في قبل لا يصدر القانون هذا، هل أنه القانون يطبق؟ لا، لأنه هنا استحدث القانون جريمة معينة. ناش نعطي مثال، التنمر الإلكتروني اللي عديد المرات نسمع ونقول راهو لابد من وضع نصوص قانونية، راهو التنمر الإلكتروني دفع بصغيراتنا للانتحار. وانا وقت اللي جاي من المستير بكري نسمع في معرض الصحف ونحكي على المخدرات وعلى هالآفة وعلى هالواحد، وحكينا عديد المرات والطفولة وحجب المواقع الإباحية والمسلسلات اللي دمرت المجتمع التونسي، مش دمرت طفولتنا، قنوات بذاتها دمرت المجتمع التونسي بمسلسلات وبهالمخدرات وبهالآفة والاغتصاب وكذا، وقضية يقين مزال معناتها كما قولها معناتها توا تجري وربي ينور الحق، فهمت؟ معناتها عديد الأمور اللي مثلا لابد أن ننفق بها. معناتها إذا جي القانون ويعطينا جريمة جديدة فإنه لا نطبق الجريمة الجديدة على
1: القانون الجديد،
0: القانون الجديد عفوا، القانون الجديد أو المرسوم الجديد على جريمة كانت مباحة وكانت لا يعاقب عليها القانون، عملا بكونه الفصل الأول من المجلة الجزائية يحكي على أنه لا يعاقب شخص إلا بنص سابق الوضع. وبالتالي أولا هل الأثر الرجعي متاع القانون دائما نطبق فيه كما قلنا للوا لبلودوس والقانون الأصلح للمتهم، الوضعيات السابقة تنجم تنفق

0: ينطبق عليها الفصل 24 جديد من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، لسبب بسيط وهو أنه القانون يفرض أنه يصدر، معناتها ما يصدرش عفوا، حكم نهائي صادر عن محكمة استئناف أو حكم باتن صادر عن محكمة التعقيب، وبالتالي من ينتفع بموجب هذا القانون مش الناس اللي محكومين بصفة نهائية، بل الناس اللي قضاياهم مثلا جارية في التحقيق وجارية في الدوائر الجناحية ومازال ما تحكمش فيها، أو الدوائر الاستئنافية ما تحكمش فيها، أو أنها في انتظار التعيين لدى محكمة التعقيب. وأنا باش نعطي رأي وهو يلزمني، أنا كنت أتمنى على المشرع في خصوص الفصل 24 أنه يلغى تماما، يلغى تماما. علاش؟ أولا الفصل 24 اتطبق على عديد الصحفيين، في حين وأنه الإعلاميين كذلك، الصحفيين والإعلاميين وحتى مواطنين عاديين، فما مرسوم لا يزال جاريا وهو مرسوم الصحافة متى 2011، هذاك اللي يزمه يتطبق على الصحفيين ويتطبق على رجال الإعلام، لأنه رجل الإعلامي لا ما يعطيش أخبار كاذبة، راهو ما يمسش معطيات الشخصية، لأنه هنا ريت مشكلنا وين يا سناء، أنه المفاهيم في بعض الحالات تطوعوا لتطبيق النص القانوني. أنك أنت في الفصل 24، بربي خليني نقرأ الصيغة القديمة لو تسمح، فصل 24 بصيغته الأصلية ينص على السجن مدة 5 أعوام وخطية قدرها 50,000 دينار لكل من يتعمد استخدام شبكات وأنظمة الاتصال لترويج أخبار أو بيانات كذبة أو إشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام أو الاعتداء على حقوق الغير، وتضاعف العقوبة إذا كان المستهدف موظف حكومي، تولي 10 سنين إذا كان المستهدف موظفا عموميا ويمكن الاطلاع على معناتها يمكن الاطلاع على معطيات شخصية والكل هذاك الكل يعتبر في النص القانوني الواحد. الصيغة الجديدة إلغاء عقوبة سجن والإبقاء على نفس المفاهيم، المفاهيم ما تغيرتش، واستبدالها بخطية مالية تتراوح بين 10,000 و 20,000 دينار وإقرار عقوبة السجن لمدة 6 أشهر فقط مع خطية ب 50,000 دينار في حالة العود. إذن احنا ريت وقت اللي يصير نوع من الخلط كي تبدأ ما فماش تعريف للمفاهيم، شنو معنتها أخبار كاذبة، شنو معنتها تسريبات، شو معناتها حماية، هو عنا قانون تاع حماية المعطيات الشخصية والاعتداء على المعطيات الشخصية، هو عنا مرسوم تاع الصحافة هذي متاع 2011، والمرسوم 54 ما ألغاش وكان قال جاء المرسوم قال وتلغى النصوص السابقة بما في ذلك المرسوم تاع الصحافة والنشر والكل. مرسوم 2011 هو الإطار الملائم لتطبيقه على الصحفيين والإعلاميين إن أخطأوا وصار نوع من الانحراف المهني في المهنة متاعهم. وديما المرسوم راهو ما يقرش عقوبات سجنية، يعني أنا أكثر ما ربما منحبوش هو أنك العقوبات السجنية في ميدان الصحافة وعلوم الإخبار، معناتها أكيد أنه هذا النص في حاجة، سامحوني سادة الكرام، لتروشيك جديد
1: مزيد من
0: وإلى مزيد من التدقيق وإلى مزيد من التعريف بالمفاهيم القانونية، ولما لا أنه هذا خطوة إلى الأمام ومشكور عليها رئيس الجمهورية باعتبار أنه نقص من العقوبة، لكن نستناه خطوات أخرى في اتجاه إلغاء تام لكل موجبات الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 22، لأنه فما نصوص قانونية أخرى تستوعب هالجرائم هذه. نعطيك مثال سنة، هو الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي الشبكات العمومية للاتصالات، وقلت من هذا المنبر راهو كي نحكيو على الشبكات العمومية للاتصالات راهو كي نمشيو للترجمة لريزو بوبليك اللي هما ريزو توانسة، ما عندناش معناتها التيك توك والانستغرام والفيسبوك والسناب شات والتويتر وهالوسائل التواصل الاجتماعي، نجم أنا معناتها كما قولها يطيح بمحامي جارح ويعرف كيفاش يتصرف، ينجم يخرج المنوب متاعه بعدم سماع الدعوة باعتبار أنه النص القانوني لا يستوعب الجرائم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي. وعلى ذكر وسائل التواصل الاجتماعي، ياريت المشرع على قال باش نعملوا مبادرة تشريعية باش نحيوا المواقع ونحجبوا المواقع الإباحية. قبل لا تعملوا هذا امشيوا واعملوا كي الناس

0: التواصل الاجتماعي على من سنهم دون 16 عاما بمقتضى قانون
1: زوز بهين متر
0: بمقتضى قانون لا زوز بهين اما صديقتي اسمعني سناء راهو مش فايده في القوانين الاستعراضيه يزمك تعرف كاش تطبق القوانين هذيك انا نحط قانون كما نقولوا احنا بلغتنا للرجال القانون طومبي اون ديسيتود معناتها توا انت سامحني هنعطيك مثال عندنا نص قانوني في المجله الجزائيه يحرم بيع الخمر للمسلمين تهوى المساحات الكبرى بكلها تبيع في الخمر للمسلمين سامحوني سادتي ريت كيفاش معناتها نص قانوني متروك بيع الخمر للمسلمين يعاقب الناس اللي تبيع الخمر للمسلمين تسامحني تهوى الدولة هي اللي تبيع فيه شنعاقب الدولة تهوى ذاك مورد من موارد الميزانية حبيت نقول لك أنه راهو مش فايدة في القوانين وكثرة القوانين فايدة راهو القانون وقت لا يهبط يلزمه يتطبق ويلزمه يلقى مجال للتطبيق احنا فصل 24 عانينا منه شوية كرجال قانون وكرجال اعلام وكصحفيين وكذا عانينا منه برشة والمنادات من المنظمات الحقوقية اكيد الفصل 96 وقتاش وقع تنقيحه وقت اللي قالوا باش ندخلوا سوء النية ويولي الموظف اللي يستولي على ما يزم يرجعهم بكلهم وولت العقاب 6 سنوات مع مش 10 سنوات هك السيف اللي مسلط على الموظف أكيد أنه رانا شانتي كبير صحيح أما رانا في حاجة إلى أنه راجعوا قوانيننا في اتجاه التطبيق وليس
1: المطلوب.
0: في اتجاه الاستعراض راهو مش فايدة في الكم ليس فايدة هبط قانون وبعدين ما تطبقوش مش نعمل بيه هني حاجتيش بيه
1: بالضبط شكرا ليك أستاذ ناصر جهلول يعطيك الصحة كانت دونك هذه آخر فقراتنا اليوم في الماتينا الويكاند شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مساء حتى التوات تحية توصلكم عندي كيب الكل جمال في التنسيق العام نرجس قليلة في الديجيتال سمية صاير في الإخراج التقني مني الحاضرة توتسويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار متر غدوة يجدد لقاء معك بحول الله كالعادة في 9:15 في علم الشيء سنة مهنية كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم إن شاء الله نهاركم سعيد باي باي
2: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
3: برعاية
4: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على الطريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice
5: جوهرة
6: Publicité
7: عسلامة Get ready with me Bon plan أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
8: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
9: اوريدو طور عالمك
10: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش الجمعه هذي ام جي وفانواز يربحوكم 8 تروتينات الكتريك عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين
11: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
12: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
13: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
14: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول سوسا اختار الليسانس نتاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و الانتيليجنس ارتيفيسيال الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت نتاعنا www.iska.tn مع الليسكا تهنى على مستقبلك
6: آخر الأخبار
3: الف

0: الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. وفاة تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات مرسم بالسنة الخامسة ابتدائي، وذلك داخل المدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريانة من ولاية القصرين. وحسب معطيات صرحت بها نقابة التعليم الأساسي، فإن الحادثة وقعت خلال فترة الاستراحة والتحاق التلاميذ بقاعات التدريس، موضحة أن الوفاة نجمت عن سقوط التلميذ أثر تدافع بين التلاميذ أثناء التحاقهم بقاعة التدريس في الطابق الأول، رغبة في الظفر كل منهم بالمقعد الأمامي. ورغم التدخل السريع لوحدات الحماية المدنية ونقل الطفل إلى المستشفى المحلي بفريانة ثم تحويله إلى المستشفى الجوي بالقصرين، إلا أنه فارق الحياة. ووفق ما نقله مراسلنا بالجهة، فقد تم فتح بحث تحقيقي لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات. دوليا، النائب العام الإماراتي حمد سيف الشمسي يعلن اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، موضحا أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستقدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. مؤكدا النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها. روسيا تصعد ضرباتها على البنية التحتية الأوكرانية اليوم باستهداف جسر رئيسي ثان في العاصمة كييف خلال أيام، في وقت تتزايد فيه المخاوف من حملة تستهدف شبكة الطاقة مع اقتراب الشتاء، بينما تواصل أوكرانيا ضرب منشآت النفط داخل الأراضي الروسية. اليمن تتواصل التطورات بشكل متسارع، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم أنها نفذت 71 عملية استهداف دقيقة ضد تجمعات قتالية وتعزيزات تابعة لجماعة الحوثي في مناطق عدة بمحافظة تعز. ختاما، شرطة البريطانية تعلن توجيه اتهامات إلى رجلين إيرانيين بالتخطيط لعمل إرهابي يستهدف أفرادا من الجالية اليهودية في مانشستر شمال غربي إنجلترا، مضيفة أن التحقيقات تشير إلى أن الرجلين كانا على تواصل مع طرف ثالث مقيم في الخارج قد يكون موجودا في إيران في إطار مخطط. ولم تكشف الشرطة تفاصيل بشأن طبيعة الهجوم الذي كان يجرى التخطيط له أو أهدافه المحددة، لكنها أكدت إحباط المخطط.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: هو في المستشفى بنبلة قاعدين محطة بنبلين سوسة المكنين تم خط يربط بين سوسة المكنين في بنبلة قاعدين محطة تولي حد الآن الوالي في باله لحد الآن ما عملونا حتى شيء وعنا صغيرات يقراوا في المادية سلام.
2: في حتى بن عمارة وفي كيفا بن سيل والله احنا نتبعوا فيكم حتى كتجيبوا ضيف باش يحكي على المالية ولا باش يحكي على القروض نتاع 5 ملايين بالله الضيف نتاعكم يبسطها على خاطر مش الناس الكل عندها العلم الكافي باش تفهمكم انتم اللي تقولوه مثلا باش يمشيوا فهموهم اللي يمشيوا للبنكة ويجيبوا من عندها كذا وكذا وبعد يهزوا اللي باش يجيبوا الوثيقة اللازمة اللي يقدموا فيه مش الناس كل راهي تفهموا فما بنود وحاجات فهموها للمواطن. الضيف بتاعكم ما يحكيش بالسعيب يقولوا احنا يحكي قانون سمعه يحكي ما به للإجراءات اللي يعملها المواطن وبارك الله فيكم الإجراءات اللي تخص المواطن القانون حاجة والإجراءات اللي بش يعملها حاجة.
3: عصام يا جورة بربي عندي ملاحظة مطمئنها إدارة تونسية بربي علاش سوى توقيت إداري نعاد سبتة 8:30 تعرفة علاش نعاد يجيوا مؤخرين بعد توزيوا تقولها بواطين يتوروا الجيشيات تو ما فماش 8:40 ما فماش يشوف عقلهم احملوا مش عليهم مواطنين الله اعلم دورك وشنو اما يسم واحد يعود على زميله يسم الزميله تعود على زميلها علاش يقعد الجيشيات تقعد من الساعه 4 ساعة تنو في الحاله هذه وين المسؤولين تاع الاداره لو كان المديرين المديرين خليني يعملوا هل ما جاش عملوا رابورت ولا شي مؤخر ما ترحموش.
4: الو بحنون جوهرة بربي في التعليم ماذا تقولوا مؤسسات عموميه وما تخرجوش الصغار البرة انا بنتي وصلت 8 ودرج نهار الجمعه وديجا كلهم اللي واجيت الكل يعبيوا السوق السوق الجمعه نتاع حمام سوسه تقرا في حمام سوسه 2 وصلت روتار بالدرج سكر عليها الباب عليه كلمتني بنتي تبكي والله العظيم راهي قتل يا ماما وصلني غير برك اخوها بعيد شويه وصلت اخوها قلت لها هاكا وصلت المحطه اللواجات تركب في اللواج بالدرج عليه يسكر عليها الباب ويخليها لبرا تاع حمام سوسه 2 عليه هل يعقل تو انتم تكوبروا في الصغار والبنات ولا تخليهم لبرا كلمتني تبكي قالت لي يمارة ودرج ونقرق بها في الاداره ما حبستش تحلي الباب باب الانسانيه نهار الجمعه يبدا اكتظاظ على اللواجات نتاع سوق الجمعه وهي تقرا تمي كيف في سوق الجمعه شوف انت النصابه اللي بحدا سوق الجمعه كيف تتعدى منهم حتى كهربا ما تتعديش من غادي معناتها زلها اللواج بعيد شويه معناتها هذا باب الاحترام باب انتم مؤسسه تربويه راكم جيت ودرج عتبيه مثال شوف لهم بعين الاعتبار اللي هما نهار الجمعه يبدا برك اكتظاظ في اللواجات عليه تنرفزني عصبيه عليه عليه بربي.
5: أخي حاكم بربي يتكلم منا على أوراق المرجعي المصاريف البعض معناها شهرين وش ما جاتوش الله يخلي لك كنا وراك عاملين عليه برنامج عاملين عليهم برنامج خلي باش يرجعونا الفليسات بتاعنا خلي يرجعونا وراقنا الله يرحم اللي ولدك انت وسخيفك.

0: السبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: سلمى صباح الخير الناس الكل، أهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ديما أنتم على موجات جوهرة فيها من الدنيا وما فيها، هكا في التاكسي في الكرهبة وين ما تكون أنت، في اللواج في دارك في الكوجينة، دونك تخليك ديما برونشي معانا على الدنيا وما فيها. اليوم أكيد ليكيب كاملة ساعة موجودة، سمية صغير في الإخراج التقني كيف العادة، نرجس قليلة في الإخراج الرقمي، جمال سمية اللوتا، جمال معانا في التنسيق. دونك جمال نقول لك إلى ثم تليفونات على 36 300 ألف. موضوعنا مهم جدا، موضوعنا هو المنسوب العنف الساعة أو الجريمة بين ظفرين بيان سور في الوسط المدرسي، نحكي في عمر صغير، نحكي وليدات صغيرين، نحكي مجتمع كامل. هل هي الأسباب التربية؟ هل هي أزمة أخلاق؟ هل هو الشارع؟ هل هي مواقع التواصل الاجتماعي؟ لكن خليني نقول لكم زيادة من الجانب القانوني واقتراح متر شهلول في علم الشيء مع سناء مهني زميلتي قبيلة في المتنة الويكاند، تنجموا ترجعوا الفيديو تسمعوا خاطر اقتراح مهم جدا، وهذا اللي نجو به الناس كلنا أنه الحقيقة المواقع التواصل الاجتماعي ماذا بينا تكون كدي وإلا ما يش متاحة للأعمار، وإلا تكون ببصمة أو بحاجة تكون تابعة التكنولوجيا. نقولكم هنا مرة أخرى أحلام غيلان في الأعداد والتقديم لي للبيع. خليني نقول على مهمش ضيفتي، هما بنات الدار بيان سور، هي الدكتورة والطبيبة المختصة في الطب النفسي منال دردور. صباح النور.
2: صباح النور ومرحبا بمستمعينا الكل على أحلى راديو جوهرة FM.
1: يعطيك الصحة. كيف كيف شوية أخرى باش نمشيو مع بسيكو أناليست اليوم، باش نحكيو في شنو هالشي هذا اللي موجود معك أنت، أكيد باش نحكيو في الأزمة هذه، هي أزمة الحقيقة، ما نجموش نقولوا ماهيش أزمة وما نغطيوش عين الشمس بالغربال، هي حقيقة وموجودة. باش نمشي زاد شوية أخرى كي باش نحكيو ألو فيتيرينير، باش نحكيو مع الدكتورة البيطرية أروى خياري مزابي. قولك صباح النور. شني يحويلك؟ موضوع شباب برشا الحقيقة وإنساني جدا زادة اللي باش تحكينا فيه شوية أخرى. شنو هذا؟ استوي روحك مسيلش.
3: باش نحكي كيفاش معناها دور الحيوان في التوعية والتحسيس، بس كنا احنا في اكتوبر روز، لازمنا نحكي شويه على سرطان الثدي. ربي
1: بسم الله عليكم وعلينا على الناس الكل، ان شاء الله لبسنا الكل
3: يعرفوا بلا حكي الكل. وباش نحكيوا في الموضوع هذا،
1: حلو برشا الموضوع هذا. هذاك علاش زاد احنا باش نقولوا هل سيدتي نحكيوا مع الدكتوره منال دردور، من بعد شويه زاد باش نحكيوا على مرافقه الحيوان مع الإنسان أو الطفل، نقولوا إحنا هل هناك يخلق توازن؟ نجموش هالآفة هذه اللي صايرة هذه يكون الحيوان ترفي أنه يطيح من الأزمة هذه. دونك خليني نبدأ معاك دكتورة منال، حكينا قلنا العنف،
2: العنف عند الصغار والمراهقين بالطبيعة الموضوع ذيك نحب نقوله حل راهو من عدة جوانب، على خاطر ما نجموش نلقيه المسؤولية عليه طرف فقط. أي الأطراف لهنا الحق بالطبيعة أول طرف هو العائلة، على خاطر راهو شوف العائلة هي المدرسة الأولى للطفل. راهو الولي إذا كان يحب يجيب طفل سوي من وقتاش تبدأ التربية، راهو الحقيقة من قبل الزواج، إيش معناها؟ من اختيارك لشريك حياتك. أي. يعني راهو ثم مثلا ثم أمهات اللي هي بالنسبة لها أعطيها تعرس وكها أعطيها، أو أباء زاد أعطيهم يجيبوا صغار وكها. راهو قبل ما تجيب صغير لازم تتعلم أسس التربية، وراهو ثم بلدين متقدمة اللي الناس اللي قابلين على الزواج كما احنا عنا الفحص الطبي قبل الزواج، راهم يعملوا لهم حساس وتوعية على كيفية تربية وتنشئة الأطفال. احنا هنا نشوفوا في ديكوبل اللي هم يجيبوا في صغار وما عندهم فكرة إلا بسيطة جدا، وما عندهمش حتى فكرة ساعات عليه كيفية تربية الصغار، وهذا بالطبيعة راهو عنده عواقب وخيمة على المجتمع عن بعد. احنا توا كي نشوفوا كي نقارنوا 10 سنين التالي وتوا الأطفال والمراهقين كيفاش ولاو، يظهر لي حتى حد ما ينجم ينكر اللي نسبة العنف قاعدة تزيد بوتيرة متصاعدة. العائلة شنو دورها؟ أول حاجة راهو المناخ العائلي عنده دور كبير على الصغير. إذا كان أنت كأم تعيط ولا كأبو تضرب شنو تحبوا يطلع صغيرك؟ راهو الصغير كما شيفونا يمتص العنف اللي داير به. الحاجة الثانية الآفة الكبيرة اللي ثم أولياء نحب نقولهم بالحق التموين ما نعممش, أما ثم أولياء التموين كيفاش تحطوا صغاركم قدام الشاشة من عمر مبكر؟ راهو نشوفوا ثم صغار أعمارهم عامين يتحطوا قدام الشاشة. علاش؟ باش الولي يرتاح. ولهنا نتفهم كونه ثم أمهات تقول لك أنا ضغط الخدمة روح تعبة لازمني ندخل كوجينة, أما يظهر لي راهو طفلك أهم الكوجينة, راهو صغير مش نوكلوه ونشربوه أكهو, أما راهو ما هوش معقول كونك تحط صغير قدام الشاشة. راهو شوف صغير قبل 3 سنين يمنع منعا باتا باش يتحط قدام الشاشة حتى 5 دقائق حتى درج راهو به, وحتى إذا كان بعد في عمر 6 سنين حطينا له شاشة. فثم شروط. أول حاجة انترنت, لا نكون مع صغيري نحط له حاجات مناسبة لعمره, مثلا صور متحركة كما احنا تفرجنا فيها قبل. احنا قبل راهو حتى صور متحركة قاعدة تتبدل.
1: هاتفة كانت قبل.
2: اي قبل كانت هاتفة فيها قصة فيها معنى, كان البطل هو الشخص الطيب. احنا توا نشوف صغار يتفرجوا في مسلسلات مش مواتية لعمرهم ويحطوا لك حاجة ما تتشافش ملوتة, ممنوع على اقل من 12 سنة ولا ممنوع اقل من 18 عام الا هو ما تنجمش تراها اصلا على الشاشة, ويحطوا هيك في وقت اللي صغار تتفرج. والاولياء يخليوا صغارهم يتفرجوا على مسلسلات اللي هي يكون فيها البطل شرير.
1: والله انا معاك دكتورة, اكيد حتى خيتنا الكل اللي في استوديو اليوم انا حنحكيوا على لي جو اللي بداو بيهم اول ما بدات لي جو. كان ثم جو معناها كانت كلها يقولك قد ما انت تلم كمية من الدم معناها في اللعبة قد ما انت انتصرت, والكمية ذيك كيفاش باش تتلم إلا عبر الاستاج متاع تتعدوا فيها عنف. هذي يقولك في فرنسا مثلا يقولك راي أقل من 18 سنة ما يلعبش, في تونس وليداتنا صغار 4 سنين 3 سنين أوه أنا لم يتكثر سيء هل يعقل هذا؟
2: هذه النقطة مهمة برشا. راهو صغير كيشوف العنف يتعلمه, كيشوفه في الصور متحركة أو في الألعاب هذه يتعلم العنف. وللأسف ثم ألعاب كما هكا ويظهر لي برشا الناس يعرفوهم الألعاب هذوما اللي يخليوا صغارهم للأسف الشديد تلقاه عمره 10 سنين 11 عام يتفرج عليها, وهذه ألعاب كلها قتل. شفت أيه؟ الألعاب هذيك اللي فيها ضرب ومضروب ودم وقتل, واللي هي بالعكس تشجع الصغير على قد ما تقتل أكثر على قد ما أنت تربح في اللعبة. أول حاجة الألعاب هذه تخلي صغير مدمن على الشاشة, وذاك علاش برشا أولياء يقول لك راني كي نحيله تليفون ولا نحيله البلاي راه يولي عايت ويسيح وتجيه كريز نتاع هستيريا ويولي على حسابه. إذا كشنو هذاك إدمان؟ راه صغيرك ولا مدمن؟ والغريبة اللي ثم أولياء ما مش فايقين لهذاك إدمان. فإذاك علاش ممنوع تعطي سامحني التليفون لصغيرك هاتف ذكي انترنت قبل عمر 14 عام؟ راهو الالعاب هذيك ممنوعه تماما المفروض قبل 18 عام المفروض, على خاطرها شنو تعمل الصغير غير الادمان؟ تخلي الصغير منعدم التعاطف. الصغير هذاك يولي يخمم كان في روحه, ما عادش يحس بوجيعه غيره. الصغير هذايا يولي ميال للعنف, عنف لفظي وعنف جسدي,
1: ولا يتمتع بالوجيعه.
2: بالضبط هذيك المشكل, ولا هو كي يأذي غيره. أبسط أنواع الأذى هو كونه يسمع كلام خايب لغيره, كلام بذيء, كونه يتنمر على اللي دايرين به. راهو يولي ما عادش يتعاطف, بالعكس قد يتلذذ في كونه يقلق العباد اللي داير به, وهو ديجا أول حد باش يبدأ به هو الولي. وذاك علاش برشا أولياء يقولك ما عادش نجمو نسيطروا على صغارنا. وللأسف ثم ناس ماشي بالهم يدخلوا في صغارهم للدار يقولك كما خير نعطيه تليفون هنا قاعد حط ثم تلقى ثم في الدار, ولا يخرج الشارع يتعلم لي الخلطة الخايبة, وهو ما ثماش أخطر من الخلطة اللي باش تجي من التليفون.
1: بعد إذنك خلينا نمشي والفاصل إشهاري وترتيحة صغيرة مع لطفي بوشنيق ورجعين.
4: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا نتبسم متاعنا راهو جغرافة, ما نشكيه كان جغرافة نشكيه لحد.
4: عندك راي؟
5: ربي محمد بسول
4: ما تخليهاش في قلبك,
5: مش حرام عليكم.
4: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
5: جغرافة مريني ديما تبع فيكم جغرافة وصولي صوتي.
4: احكي عبر وخلي صوتك حاضر,
6: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صغي وصفكم.
4: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب الله
7: جوهر
4: بمليسيتي. عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش, والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجال شامبوان كلير 360 ملليلتر 7490 في عوض 13390. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
9: احكي لي في الديتاج صار.
8: كي ما يبداش عندك احلى بونوس.
9: اسمع كلمني.
8: كي يبدا عندك احلى بونوس وريدو.
9: سي با فري. اي بي ودي شقتلو.
8: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
4: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متعب 300% بونوس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
8: اوريدو طور عالمك.
7: جوهره اف ام.
4: بوبليسيتي
10: برا بابا برا

0: السبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بالناس الكل. دونك وصباح الخير اللي التحقوا بينا توا. زاده الموضوع هو منسوب العنف اللي ولا برشا في الوسط المدرسي، دور الانترنت، لي ريزو سوسيو، دورهم كيفاش كان. دونك هذا حكينا فيه قبيله مع الدكتوره منال دردور، طبيبه مختصه في الطب النفسي. دونك كنا نتفاعلوا قبيله مع بعضنا في الاوف مع كيف دكتوره البيطريه اروى خياري مزابي. قلت لك كيفاش باش تشدوا انت على تليفون عمره 11 سنه 12 سنه، تقولوا ليه ما تستعملش تليفون، يخرج استعملوا البر.
2: بيشوف اني هاو باش ما نحكيوش على امور نظريه وتظهر شبه مستحيله، باش نحكي هاو انا تجربتي الخاصه كأم. ممكن بحكم خدمتي خاطر نعرف الخطر اللي يدخل للصغار من الانترنت. راهو انا عندي بناتي تو هما 18 و17 سنه، راهو ما خذيت لهم هواتف ذكيه الا في عمر 14 عام، يعني فوالا كي فاتوا الويتيماني. قبل كنت عطيتهم تليفونات اللي هما هذاك اللي بتكتك الو السلام عليكم، تليفون بلاش انترنت. فهذا ممكن ما مش مستحيل. صحيح كما برشا مراهقين قد يقول لك انا اصحابي الكل تليفونات والكل عندهم سمارت فون، مش بكنينة. فهنا لازم نعرفوا زيدا اذا كان انت مثلا عندك صغارك اللي اصحابهم يتكيفوا، كي يجي ولدك يقول لك خذ لي باكو دخان، شبي اصحاب الكل يتكيفوا كنينة تاخذ له؟ متاكده لا. فراهو انا هذا هو اللي عملته مع صغاري، نقول لهم راهو اذا كان الناس الكل غلطين احنا ما نكونوش في كيفهم، مش لازم نكونوا كيما القطيع. فتحاولوا ماكسيموم به. راهو لازم كولي تكون حازم بي تويكا. لو فرضنا هذه الحكايه ولات صعيبه باشا، خاطر لهنا باشا اولياء يقول لك به هاو الاستاذه تقول لهم راهو باش نبعث لكم ليكور الفلانيين على بلاتفورم ولا على الفيسبوك ولا غيره. فحتى اذا كان هذا صار والحقيقه لهنا بالحق نداء للاساتذه، الساده الاساتذه ولا المعلمين، تعملوا مزيه بربي ما يجيش راهو صغير يقرا في سابعه اساتذه تقول له راهو باش نبعث لك هذا على الفيسبوك وغيره. يعني الحقيقه هذا النجم نتفاداوه. احنا نعرفوا الا الهواتف الذكيه المفروض ممنوعه في المؤسسات التربويه.
1: والله يتبعث ياخذوا الميل نتاع البو ولا الام ويتبعث عن طريق الميل اللي هما جو كوا
2: هذا هو الحاجة. هذا هو. فحتى اذا كان ولدك قال لك الكلام هذايا، اول حاجه انا ما نتصورش بدون هذا صغير باش يفشل في قرايته. فاذا كان حاجه ضروريه يكون الكونت نتاعك انت، تليفون نتاعك انت. هذا ما يعنيش كونك تعطيه تليفون هكاكا بالانترنت ومصايب. وحتى اذا كان اضطررنا مره مثلا في عمر 13 عام، وراه ديما قد ما توخر خير 14 خير. لو فرضنا انت عمر 13 عام اضطررت وخذيت له هاتف ذكي، باه لازم يعرف اللي عنده اوقات معينه مثلا من السبت للسبت، اللي وقت قرايه كهو، اللي ما عندوش الحق في دخول المواقع الاجتماعيه، اللي حتى كان تخللها لازم يكون الكونت نتاعك، وثم ما يسمى بالكونترول بارنتال.
1: اي بيان سور.
2: فانت كولي اي، والتليفون يبات عندك، التليفون عنده اوقات معينه وانت تفكه. ورد بالك تغفل ملول وتصيب باللعب، خاطر هاي شنو هي الغلطه اللي تيحوا فيها برشا اولياء. تجي سلعه الصيف يخليوه حاسيل يقول لك كيش باش يعدي وقته، انا مسيب قداش من ساعه قدام التليفون، راهو بعد ما عادش نجم تنحيه خاطر سيئ ادمن عليه. فراهو التليفون حتى كان عطيته المراهق كيما انسان تعطيه برميل تاع كهرباء. راهو انت كي تعطي انسان برميل تاع كهرباء مش هكاك يسوق كيما يحب، عنده ضوابط. راهو ينجم اذا كان عمل دي فوت غراف يتفك له البرميل، تتفك له الكهرباء. فهنا نفس الشيء صغير، راهو انت تعطيه تليفون ذكي بدون مراقبه من غير كونترول بارنتال، راك انت لهنا للاسف حليت باب بلي على روحك وعلى صغيرك.
1: دونك احنا اليوم كان نجم نتوسعوا شويه في النقاش، احصرنا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي. هي تأثيرها كبير، والحقيقة هو ملول بالكل ملي كان ملي تخلق هو اسمه هاتف ذكي، معناها راهو منين باش تدور باش يلقاك. شوف انت على تشات جي بي تي هبط حاجة اكتب، باش تلقى معلومات مسترسلة، باش تلقى أسامي مسترسلة، باش يجيب لك تصاور، باش يجيب لك كل شيء، باش يسهل لك المعلومة أيا كانت المعلومة اللي انت حاجتك بها. حتى التبلد الذهني ولا موجود، يعني انت انا مش نكتب مراسله نمشي للتشات جي بي تي نكتب مراسله، باش نقول للناس راهي واضحه، راهي مراسله كي تبدا مكتوبه، والا لا كرياسيون كي تبدا خارجه من نفسك ومن روحك تبدا ظاهره، كي تبدا تشات جي بي تي تبدا باينه خاطرها ماشيه بنفس المسار. دونك صغيراتنا صحيح مواقع التواصل الاجتماعي شارع، هل كان مواقع التواصل الاجتماعي فقط؟ اكيد انت خاطر مطالبه بالسريه في العمل نتاعك، اكيد عندك ملفات خاصه بالمخدرات.
2: بالطبيعة هو هذه مشكلة كبيرة، وراهو أكثر وقت يبدأوا يدمنوا فيه المراهقين هو المرحلة الإعدادية للأسف. وراهو من جملة المشاكل اللي تصير هنا اللي صغيرات في المراهقة يخرجوهم إكسكلي. أوكي مثلا ثم صغار اللي عندهم اضطراب فرط الحركة وقلة التركيز، هم معروفين في أغلب الأوقات بالاندفاعية متاعهم في فترة المراهقة، الذكور بالأخص بالحق في سعي ردوا الفعل، فالأستاذ مثلا مش يخرجوا إكسكلي. بربي كي يخرج هو قدام الكوليج شنو مش يتعلم؟ راهو أغلب الكوليجات توا ولات المخدرات موجودة في محيط الكوليج
1: بكل
2: أنواعها. هذاك علاش الحقيقة مهم على الأخر القرار اللي طلع مؤخرا اللي هو المراهقين،
1: قرار
2: سيد وزير التربية، هذا قرار مهم كنا نستناو فيه عنا برشا. راهو المراهقين ما لازمش يخرجوا في محيط الكوليج كيكا بدون رقابة، أما لازم يكون قرار مكتمل. علاش؟ احنا المفروض ثم حاجات تقدم القديمه، ما ثم حاجات قاعده توخر. كيما شنو انا نثبت على روحي قبل مثلا كي قريت في الليسي قبل المرحله الاعداديه، راه كان عندنا برشا نوادي في الليسيات يعني في العمر نتاع 12 13 عام. كان عندنا نادي الموسيقى ونادي المسرح، وكنا نقراو المسرح والموسيقى كماده. كان ثم نوادي يعني كنا نقعدوا في الكوليج حتى كي نقعدوا غادي في الليسي سامحني. كان ثم اذا كان ثم ساعه كروس سال دو بيرمانونس العشيه نهار الجمعه العشيه والسبت كان ثم نوادي. زاده الصغار مقصرين في خدمتهم وقتها اللي ما يخدمش تمارينه او يكون مقصر كان ثم مراجعه تكميليه. اما خير انت تعاقبوا بكونك تعملوا مراجعة تكميلية وألا سامحني تعملوا طرد 3 أيام، راه ثم مراهقين هو بالعكس لوج عليه الطرد هذاك، الإكسكلو لوج عليه. وزيد هو صغير كي باش يغيب خاطر خرج إكسكلو، وتعرف ثم برشا مراهقين ساعات ما يقولوش لوالديهم، وجاب ربي توا ثم حكاية المساجات اللي المفروض توصل به. راهو المراهقين هذوك بالعكس ساعات هما يستفزوا الأستاذ باش يخرجوا إكسكلو، وراهو هو كي باش يرجع من بعد باش يضيع كيما نقولوا راس الفتلة، مازال ينجم يتبع الدرس اللي غاب عليه ساعة وساعتين، ومن غادي يبدا الانحدار الدراسي.
1: طبعا طبعا والانحدار الدراسي يبدا زادا من الإكسكلو. الإكسكلو ماهوش قانون راهو، دونك ماهوش قانوني باش تخرج انت تلميذ تحرمه من ساعته. اذا كان ديما نقول القلة القليلة، خاطر احترم جدا معناها الاساتذه واساتذه التربيه بالنسبه ومعلمي التربيه.
2: اكيد ثم نقطه اخرى حبيت نضيفها اللي المراهقين عندهم طاقه كبيره كان موظفتهاش في الباهي وفي الانشطه وفي الثقافه، وبين تويك رياض الاطفال دور الثقافه دور الشباب ما عادش دورها كيما قبل. الحقيقه راهو زاد النصيحه للاولياء، راهو صغيرك في بلاصه ما تسكر عليه الدار وتعطيه تليفون ذكي، دخلوا في انشطه ثقافيه ورياضيه خاطر الطاقه هذيك ما حطيتهاش في الايجابي باش تمشي للسلبي.
1: باش تمشي للسلبي خليني زاد نقول لكم الحقيقه، عرضني فيديو قلقني برشا برشا، نتصور قلق برشا ناس زادة في على منصة تيك توك. دونك بنية عمرها 15 سنة دكتورة أرون 16 سنة، كلام موجه إلى من رموز الدولة، تقول له اللي ماكش مش دبر عليها، وكلام منافي للأخلاق بوجه طول بين بكلام. الحقيقة أنا حشمت دكتورة، أنا بعثه لك الفيديو باش حبيته سيبوغ معناها باش نحكيه بي. دونك شو هذي المراقبة ساعة هذي، والله العظيم وكل مرة نقول راهو بالحق التيك توك هذي لازمت تجديد معناها قانون ردعي فيه إذا تتجاوز الأخلاقيات. دكتورة أرب معناها بالحق راهو قلبي وجعني أمها ويني؟
3: أي دور الأولياء
1: وينهم؟
3: وكيفاش أنتخ بغنتيز رو فما بلدين في العالم اللي تيك توك رو ممنوع؟
1: إيه علاش إحنا
3: بدأ
1: عنا 5 سنين وثلاثة سنين واربع سنين وإحنا من هوني من قدام الميكرو إذا قلنا ردوا بالكم، راهو هذاك الفخ، راهو فخ التيك توك، راهو فخ
3: أنفيت هو الصغار ولا حتى الكبار، اما سبيسيالمون نحن نحكيوا على شريحه عمريه معينه اللي هما الصغار. وفيت هما علاش ما عادش فما الخوف وكيف ما قبل ولا الاحترام وكل. وفيت الصغير يتخبى وراك الاكران هذاك ما عندوش ان فيزافي. تو انا كي نجي جو مادريس الدكتور باغ اكزومبل عندي وجه مقابلني وعندي انسان نحكي معاه وكل شيء، فما كيفاش باش نغزل له في وجهه، كيفاش باش نتكلم اكسيتيرا. الصغار لي زونفون وقت اللي يتخبيو ورا هكا الاكران هذاك وما فماش ان فيزافي باش كيل سادريس، ياخذوا لي زايز نتاعهم اكثر من لازم وراحتهم، ووقتها في بالهم هذاك هو التعبير. سده اخرى هما صغار ما يعرفوش لي ليميت نتاع حريه التعبير واودولا دو حريه التعبير، كي نتيحوا في فخم نتاع كلام خايب وما نعرفوش شنو نقولوا وشنو نخرجوا من فمنا.
1: لا يعرفوا
3: حاجه اخرى
1: ولا يعرفوا،
3: يعرفوا اما اونفون اما ما يعرفوش العواقب اللي كونسيكونس اللي تنجر عليها.
1: علاش العواقب نحكيو كي من هكا؟ على خاطر ما صارش درس به لحد منهم باش توفى. انا نتكلم هكا راه ما انا مربيه زاد راني، يلزم اللي غلط غلطه يتحملها من خلالك انت دكتوره اروى. بربي يقول لي دكتوره نحب نفهم، انا عمره عام وعمره 17 سنه هو طفل
2: به. احنا تويك المواقع التواصل والميديا هذوم الكل خليوا الصغار يكبروا قبل وقتهم. يعني مثلا توراو ثم صغار يعمرهم 8-9 سنين يدخلوا على مواقع اباحيه في التليفونات،
1: حدث ولا حرج،
2: اي حدث ولا حرج، فهذا خليه صغير بصفه عامه يتعرض لحاجات قبل عمره، وهذاك بالضبط وهذاك يخليه يكبر قبل وقته معناها. وللاسف صغار اللي كيما هكا اللي يحكيوا كلام بذيء، وراو البنيه اللي حكيت عليها ماهيش اكسبسيون، راهو للاسف ولا ظاهره فاشية. الأسباب الرئيسية، أول حاجة اللي تحقق ثم برشا أولياء مقصرين في كونهم يعلموا القدوة الصغير. شو معناها؟ احنا قبل تربينا عليه نهبتوا عينينا كي حد كبير يحكي معنا، المعلم كده المعلم أن يكون رسولا. احنا توا قدام الحقيقة نسبة معينة من الأولياء باش ما نعممش، اللي هو بالنسبة ليها المعلمة على أقل حاجة تنادي ولدها تنوريك فيها تو نشكي بها تو وتمشي هي تسمع الكلام للمعلمة. أنت صغيرة ذاك شنو تحبوا يطلع إذا كان أنت كأم أو أنت كبو؟ سمحني طايح قدر المربي. الصغير يولي ما عادش عنده قدوة، يعني بالنسبة ليه يحكي مع الناس اللي أكبر منه والمفروض يحترمهم بطريقة بصراحة ما فيها حتى احترام. غير كيكا المراهقين معروفين بما يسمى الاقتداء، راهو تلقى عندهم قدوة، إذا كان هو ما قاش القدوة الصالحة قدامه راه باش يتبع القدوة اللي يقدموا الآخرين اللي هما هذوك تيك توك وغيره.
1: أول قدوة سيدتي الدكتورة هي العائلة، هما لي بارون الأم والأب، هذم القدوة الأولى. دونك ما عادش نقولوا ليه والله من المدرسة تعلم هذايا الكله، والله من الكليج تعلم هذايا الكله. دونك شنو تحب تقول لهم الأولياء بربي اللي نحكيو بطبيعة الحال على فئة معينة من مردودية التربية على صغارهم؟
2: نحب نقولهم اللي قبل ما تجيب صغير لازم تتعلم الحق كيفاش تربيه،
1: وتختار امه زي
2: اكيد معناها تختار شريك حياتك اللي مش هكاك انا باش نعرس وكهو. على خاطر راهو الصغير اول ما يحل عينيه باش يتربى عليه مناخ عائلي اللي هذاك باش ياثر فيه من بعد. كان المناخ العائلي فيه احترام صغير باش يحترم، كان المناخ العائلي فيه عنف هو باش يكون عنيف. فهذاك علاش بربي بالحق خمو ديما راك اللي باش تزرعوا توا راهو المراهق هذاك هو البذره اللي انت زرعتها في الطفوله راك باش تحصدها من بعد في المراهقه. وراهو اني كما البنيه اللي حكيت عليها اللي تقول في كلام بذيء لشخص عالي في السلطه، انا ما نتصورش اللي هي تعيش في مناخ سامحني يا سليم.
1: انا معك ما تعيش في مناخ سليم، ميسالش انا معك، لكن زاده اذا كان عمر هاو سميناهم احنا نقولوا نوريسون بيبي نقولوا بريادو ادو ايه هاو عندهم تسميات يا اخي 14-15 سنه عايشك يا سيدتي مازال طفله.
2: اكيد هنا الولي مقصر عليه تو برشا اولياء يقول لك ميسالش كندادها، راهو شوف ما ثم ضوابط وحدود تربوية. ثم أولياء يقول لك ليه موك التربية الحديثة والتربية الإيجابية يفهمينها بالغلط. راهو شوف حتى كي تقول أنا وبنتي صحاب ولا أنا ولدي صحاب، راهو صغير ينجم يكون عنده 100 صاحبة ما عنده أم وأبو برك. راهو دورك قبل كل شيء هو توفير الحدود التربوية. صغير راهو إذا كان جاوز حدوده لازم تعلمه إلا راهو باش يتعاقب طريقة معينة. مانيش نحكي على العنف، أما راهو الصغير لازم تعملوا ضوابط وحدود تربوية من هو صغير. ما كانش راهو ينشأ عليه قلة الاحترام وهكا ترى يبيح الروح وباش يقول كلام بذيء الناس اللي هي أكبر منه. وكما قالت الدكتورة أروى راهو بالحق المراهقين ساعات يحبوا يحسوا اللي هما أبطال أو لجلب الانتباه كي يقف قدام شاشة اللي هو في الحقيقة ما ثماش فيزافي، يعني هو راهو مش كيما يقابل في ناس شخص قدامه يحط الكاميرا قدامه ويحكي اي بالضبط. فهو يحس بموقع قوه اللي هو يحكي اللي يحب كما يحب ويعتبرها حريه. هذه مش حريه بالطبيعه. وهنا ديما يقعد دور الولي اولا واخيرا. ما نقولش اولا واخيرا, معناه هو اهم دور هو الولي, وبعد بالحق تجي المؤسسات التربويه.
1: المؤسسة التربوية مطالبة الحقيقة زادة برشا خدمة, هذه أكيد مطالبة زادة كيف كيف بخلق النوادي. نرجع للنوادي دكتورة النوادي.
3: دكتور قالت موسيقى ومسرح.
1: أي
3: والله العظيم أنا قريت كوتور في ليسي خزندار. معناها أنا جيتي اون أدوليسانت سيتي أون أفي ميم دي سيونس دو كوتور كيفاش نعملوا الغرزة وكيفاش.
1: جيتي
3: في ليسي خزندار
1: تريزا,
3: معناها سيتي أن غران ليسي يافي تيلمون دو بروف سيتي كالكو شوز. و أونتر بارونتيز أنا قريت في مدرسة ابتدائية كل سامدي كل نهار تسبت أون فوزي لا لوسون دو مورال. شنو معناها؟ جينا الأستاذة سيتي لو كور زاد شوية فما مش بروغرام نتبعوه حسبنا المفقد آخر العام شنو اكسيتيرا. راهو وقت اللي تجي البروف وتعمل لنا لوسون دو مورال سي كوا, تجي تقرا لنا قصة ونحن نبداو ملمومين عليها باش نخرجوا العبره هذيك. 2 ساعات كاملين شاك سامدي, سيتي لو سامدي ماتان نبداو نستناو فيه بدقيقه ودرج باش نخرجوا العبره. ولازم كل واحد يخرج العبره اللي فهمناه من القصه. كيف ما قال الدكتور البطل هو الطيب. أي. البطل هو الناس
1: هو
3: الباهي.
1: شنو
3: العبره من الحكايه معناها لي زكتيفيتي سي تري امبورطون
1: مهم جدا.
3: بربي كي نعملوا ساعتين سبور في السمان اون مرة راهو سي ان غران ديفولمون لو سبور. وقت اللي يكون فما ستريس كبير في القرايه قداش من ساعه كان نحسبوهم اودولا دو 40 اور بالنسبه للتلميذ ومن بعديك عنده كان ديفولمون دو 2 اور اكاو فما تلميذ لازم بزوان دو ديفولي باش يخرجوا الطاقه هذيك.
1: اكيد جدا اكيد جدا. لكن انا زاد نحب على ملحوظه صغيره ان شاء الله يتقبلوها مني الناس الكل. دونك انا خلطت على تحيه العلم, تحيه العلم, ويجينا كادر من الجيش يجي يعلمنا الانضباط المشية وكيفاش تقف قدام العلم متاع بلادك وكيفاش تحترم اللي بجنبك وكيفاش يكون النظام متاع المشي. محليها كانت هذية فقدناها الحقيقة, ماذا بينا نرجعوا لها خطر تنمي زادة روح الانتماء وتنمي التونس الحلوة وليداتنا الباهين. ويقعد ديما الأمل الموجود طالما ثم دي باغون باهين وطالما ثم تربية طالما ثم الناس تحب توعي زادة خاطر نحبوكم حبوا صغارنا. وماذا بينا زادة القانون هذا متاع الطفولة ما يقعدش حتى 17 سنة ياسر. يلا باش نمشي شوية أخرى مع الدكتورة أروى خياري مزابي باش نحكيو على الحيوان اللي يكون مرافق لي اسم الله عليهم مرضى السرطان. نحكيو الاكتوبر غوز, نحكيو بيان سور في حاجه معينه. دونك شويه اخرى تنقاوري مشاكل خلينا نمشيو للتفاؤل بربي وشويه حظ. مشكوره برشا دكتوره منال دردور طبيبه مختصه في الطب النفسي للاطفال. برشا محبه نقول لك يعطيك الصحه اللي جيتنا اليوم.
2: شكرا ربي يخليك.
1: مرحبا. دونك يلا شويه وراجعين.

0: الو فيتيرينير.
1: مرحبا بكم من جديد. اهلا وسهلا، وصلنا الالو فيتيرينير مع الدكتوره البيطريه اروى خياري مزابي. باش نحكيوا اليوم على الكلاب اللي ترافق المرضى. اليوم باش نحكيوا سبيسيالمون مرضى السرطان، سرطان الثدي، نحكيوا لوكتوبروغوز، نحكيوا ان شاء الله يا ربي ديما الدنيا لاباس وانسانه لاباس، وحتى اللي مريض ديما ثم شفاء بقدره ربي. نحب نسالك دكتوره، كيفاش الحيوان يعرف اللي يعرف مريض السرطان؟
2: أي الكلب يكتشف برشا، معناها يكتشف أمراض، وخاصة نحن تو بيسكو نحن في أكتوبر روز، دونك باش نحكيو سبيسيالمون على الديتكسيون نتاع سرطان الثدي، وكيفاش الكلب ينجم يعاون باش أنه يطلع المرض سرطان الثدي عند بعض النساء اللي عندهم المرض هذا. أول حاجة، الكلب معروف أنه عنده حاسة شم أقوى برشا من حاسة الشم اللي عند الإنسان، راهو 10,000 المليون مرة أقوى منها. دايوغ في مخه نحن عنده المنطقة اللي تابعة حاسة الشم 40 مرة أكثر من الإنسان. معناها بخسك مخه الكل يشم بيه، 50% من مخ الكلب هو حاسة الشم. أبا بخيسي كمسا باش تكون الكلام سهل. دونك نحن حنحبوا نستغلوا الدون هذية اللي عند الكلب في تطوير العلم والبحوث العلمية، وخاصة البحوث الطبية.

0: هذه تصير إفرازات هذه اللي تخرج على الجلدة ولا تخرج عن طريق العرق. ياخذوا دي كومبريس، ياخذوا شوية قماشات حاجات يحطوهم على جلد الإنسان المريضة، ويعملوا يقع تدريب الحيوان إنه يطلع الريحة هذه. كي يطلع الريحة هذه يعاون في إنه تصير إن ديتكسيون بريكوس للمرض هذايا. بدون أنا ما عمرنا ما قلنا اللي في باش كل أسبيتار باش يعمل جروب متاع كلاب باش يطلع الأمراض، لا، أما راهو كان طلعوا عليش الكلب طلع الريحة هذه ونعرفوا لومبرانت الفاكتيف هذه بذات البصمة متاع الريحة هذه، نجم نفهمه كيفاش المرض هذا قاعد يتكون ويعاون إنه باش نقدمه بالعلم هذا. بالنسبة لتونس التجارب هذه راهي تعملت في العالم الكل، وفي بلادنا تعملت سبيسيال ما في فرحات حشاد بسوسة في المستشفى الجامعي فرحات حشاد في تونس سياشي متاعنا، صارت فما فرقة، صار تدريب كلاب معينة وصارت البحوث هذه وتعملت، والحقيقة النتائج كانت اكسبسيونيل. 81% من ناحية النوعية و 84% من ناحية الحساسية، معناها سبيسيفيسيتي دو 84%. سيتي اكسبسيونيل كوم كوم كوم مش معناها كوم خطوة في البحث، دو تيل سورت انه الحيوان عاون الطب باش انه يقدم ويفركس حاجات صعيبة ومهمة وحساسة كيف ما هذه. بالنسبة انا نحب نعمل اون توت بوتيت رمارك باش ما نبداش عمره ما كان مش ما نقولش خطينا طبيبة بيطرية ونحكي كان على الحيوانات ونحبهم ومعناه والكلب هون يعاون برشا. بيان سور الكلب ماهوش باش ينحي الماموغرافي والايكوغرافي وماهوش باش ينحي التحاليل، اما راهو يعاون. كان نعرفوا غاس للكاباسيتي نتاع الشم نتاع الكلب، اكتشفنا اللي الامراض تخرج روائح وروائح هذيك طلعها هو، وكي نطلعوا البصمه هذه بالذات سيت امبرانت رانا نجموا نقدموا برشا في البحوث العلميه. اونتخ بارونتيز موجود برشا الخدمه هذه معناها سي دي زانيمو كي سون فريمون مدربين انهم يخدموا خدمه
1: بالضبط. هذه هي باش نوصل معاك، هما مدربين.
0: وي
1: مدربين، هما مدربين. دونك ديما بور افيرتير ينجم يكون هو واقف كيما ماذا السكري كيبدا حضر في روحه ليبوغليسيمي مثلا.
0: اكزاكتومون كيف في الابيليبسي، كيف في المالادي دالزايمر، فما برشا هاني قلت لكم افرازات فولاتيل معناها متطايره تخرج في على جلد الانسان وفي العرق نتاعو يطلع تتشم. بالنسبه للحيوان عنده كاباسيتي نتاع شمان مليون مره، معناها يشم اكثر من الانسان من 10,000 المليون مره، بس نورمال باش يشم روائح اللي حتى حد ما يشمها. وفي الاخر هو يقوم بالواجب نتاعو، راهو الحيوان المتدرب تعطيه معلومه يكبتها يتعلمها ويقوم بالواجب نتاعو على احسن حاجه. الكلاب المتدربه راهو في الشمان في الدروغ في الامراض في في في الديتكسيون نتاع برشا حاجات يقوموا بالواجب نتاعهم على اكمل وجه، وان شاء الله لا يمرض حتى حد، وان شاء الله وان شاء الله ربي يشفي الناس الكل يا رب.
1: دونك مهم جدا مرافقه الحيوان للانسان لاكتمال الطبيعه، هذيك هي تخلقنا مع بعضنا باش نتعايشوا ونعيش مع بعض. يلا منك انت زاده من الجو هذا الحلو مع الحيوان والمحبه هذيه، باش نمشيو لمحبه اخرى وتفائل اخر مع ريما شقره.

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما.
2: وصلنا الملا انت مع ريما، وصلنا الحظ والتفائل. صباح النور ريما.
3: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الناس المزيانه.

0: منوره.
1: يعطيك الصحه. دونك رمرومة كيف العاده اليوم باش نتفائلوا ديما عندنا الحويجه اللي تفرحنا. ان شاء الله صغيراتنا يكونوا لاباس، ان شاء الله صغيراتنا يكونوا مثال زاده للتربيه والاخلاق. اعطينا حويجه هكا تفرحنا اليوم ريما.
0: للابراج الكل.
1: كل
0: ان شاء الله. نبداو كل برج وشنو الورقه نتاعو وشنو تمثلو. برج الحمل، خد بالك من الغدره برج الحمل، خاصه المده هذيا والوقت، خاطر انت تعطي برشا من قلبك خدم مخك. برج الثور، فما برشا فلوس وجايتك برشا فلوس، عارف وين تحطها يا برج الثور. خمم وركز، ويلزمك انت تعرف مميزات الانسان اللي انت مش تعطيهم، خاطر قدامك مشروع قرايه سفره ما تعرفش عليها، تقول ما عندي شيء، ما تعرفش على الدنيا كيفاش تعطيك وربي يدلك. برج الجوزاء، برج الجوزاء تقول ما يجي ديما تحت سقايا ومش متفائلة وديما طاقتي سلبية، نقولك لا، يزم تكون طاقتك إيجابية، وطاقة الإيجابية تتميز فيها يا برج الجوزاء، وتعرف كيفاش توري للناس لأنت في سعادة وهنا. أما وقت من الأوقات ربي يعطيك شعلة، يعطيك فرحة بشارة خير على قريب يا برج الجوزاء. أما عندك إنسان مش يعاونك برشا ومش يقف معاك، قول يا ربي سبحانه هو ربي يدل الناس الكل. برج السرطان، مش هكا بعد الناس الكل برج السرطان، وقتك باهي، وفما وقت من الأوقات تقول ديما عندي الفريق، ديما الناس الكل تبعد عليا، كاتب وربي مقدره وهما فيها خيرة، اللي بعد عليك راهو فيها خيرة. أما مش تشكب على الناس الكل، نجم تكون عندك بروجي، نجم عندك خدمة مش تخدمها، عندك إن شاء الله حاجة مش تصححها وكنت تستنى فيها برشا يا برج السرطان. برج الأسد، شكون اللي متغش عليك المدة هذه يا برج الأسد؟ خاطر أنت ما تكونش ماكش متواضع، متكبر برشا، طيح شوية من روحك مش تعرف كيفاش تميز روحك. أما وقت من الأوقات منحبكش تخسر برشا عبيد يا برج الأسد. أما فما فلوس، أما إن شاء الله تكون في الخير مش في الشر، وربي يعطيك ما تتمنى. برج العذراء، برج العذراء تتوافق مع برج الدلو وتتوافق مع برج العقرب. برج العذراء إن شاء الله وبإذن الله فما بشارة خير، فما إنسان مش يطلعك أنت حتى في مخك ليلي، وبقي مهمش يا برج العذراء، ما تتمهمش، كل حاجة في وقتها، وأرزن وأعرفش تتخرج من فمك ومميزاتك مع العبيد اللي أنت دايرة بيك، وفك علينا من الخلطة يا برج العذراء. برشا خلطة المدة هذه وبرشا ناس كلهم مش عايمين رواحة. برج الميزان، وقته عدا برج الميزان. تقول عندي برشا مشاكل برج الميزان، يعني يقول لك ليه حاجة روتينية كالناس ما تركزش فيها، بالعكس حاجة عادية على الأخر، عندك أمنية مش تتحقق لك برج الميزان، وإن شاء الله وكثرة الدعوات والصلوات وقيام الليل وأذكار الصباح وأذكار المساء تنقذك من الحسد ومن العين ومن القري، خاطر متقلق برشا المدة هذه. أما عندك حاجة مش تحبها مش تجيك ما شاء الله. برج العقرب، برج العقرب تتوافق مع برج الثور، أما أمور مادية طيحة برشا، مكش فاهمة روحك برج العقرب. أما تنجم تكون تساعدك الغربة، صحيح مش تتوخر ومش تتعطل، مش تصير فيك برشا حاجات، أما تقعد ومش تتغرب، شوية صبر برج العقرب. برج الجدي، برج القوس، قلنا نسينا برج القوس. برج القوس تقول قد ما أني نخدم قد ما أنت تلقى، توقف سبحان الله، معناها ربي يرزقك وربي يعطيك وربي يمشي يميزك في برشا حاجات. أما عندك فرحة فرحتي، وعندك كادو مزيان برشا، وعندك تصحيحة مصححة، خاصة ورد بالك من الحاكم يا برج القوس. برج الجدي عندك عمرة، معناها عندك كادو بتاع عمرة، أما الروتين قاتلك برج الجدي، وإن شاء الله فما أمور تخمم فيها تركز عليها برج الجدي، وإن شاء الله تكون في القبول إن شاء الله، وربي يحل مكتوبك، وإن شاء الله في القريب إن شاء الله يا برج الجدي. برج الدلو، شكون عندك مريض وما تقلق برج الدلو، ما تخافش عليه إن شاء الله لاباس، وقت ويتحل برشا حاجات. أما عندك إصرار، عندك حاجة مش توصل لها إن شاء الله وبإذن الله، ومش تتحلك برشا بيبي. وبرج الحوت
1: نختموا معاه،
0: برج الحوت عندك حاجة ما بين البيع والشراء، فما في القريب، وعندك بروجي، عندك حاجة مش تجي عليها، وإن شاء الله ربي يسهل لكم الناس الكل، ومرحبا بالناس الكل، واللي يحب على قراءة خاصة يكلمني على الواتساب 94 423 260.
1: شكرا ريما شقرة، شكرا ليك زادة. نحكي سمية صغير في الإخراج التقني، نرجس قلال الإخراج الرقمي، أنا أحلام غيلان كنت معاكم في الإعداد والتقديم. نشكر برشا زادة فيد دريسينج باي ليلي الكورنيش، نحكي سوسة. تلقاو ديما برشا حاجات مزيانة عندها مستعملة أو غير مستعملة. يلا نقول لكم بابا، تلقاوني غدوة إن شاء الله في موزيك جينا.
2: Publicité. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: Aslema, get ready with me, bon plan. أول حاجة نجيبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك. بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
2: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد أفيان الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار عن 85-990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين.
6: أشرف بدر الدين
2: على جوهرة FM.
7: برعاية نوفلير. Be there.
8: Business News. Business News.
9: معنا في أخبارنا الاقتصادية. أعضاء اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة صادقوا على ملفين لمؤسستين صناعيتين ناشطتين في مجال صناعة مكونات السيارة والطائرات ومجال التعليب المعدني باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح ب 9.5 مليون دينار حسب بلاغ لوزارة الصناعة. كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المضيقة لبرنامج تأهيل الصناعة المنعقد يوم الأربعاء الفارط، واللي ضمن 23 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت 82.3 مليون دينار ومنح ب 11.6 مليون دينار و57 ملف لاستثمارات تكنولوجية ذات أولوية بقيمة جملية بلغت 3.17 مليون دينار ومنح ب 1.26 مليون دينار. صندوق القروض ومساعدة الجامعات المحلية يمول خلال السنة الحالية استثمارات ومشاريع تنموية لفائدة 7 بلديات بولاية زغوان من خلال تقديم القروض والمساعدات، وتوجه القروض نحو إنجاز مشاريع تتعلق بالبنية الأساسية على غرار التعبيد والإنارة العمومية وبالمنشآت الخدمية كالمسالخ ومحطات النقل، بالإضافة إلى تهذيب الأحياء السكنية والأسواق الأسبوعية واقتناء المعدات والتجهيزات الإعلامية. والمشاريع البلدية الممولة بالجهة تتوزع إلى 4 مشاريع في مرحلة البرمجة بكلفة إجمالية تناهز 5.3 مليون دينار و15 مشروع في مرحلة التشخيص والدراسات لم تتحصل بعد على المصادقة النهائية بكلفة تقدر ب 4.3 مليون دينار، بالإضافة إلى 18 مشروع قيد الإنجاز بمجموع مصادقات نهائية تبلغ نحو 10.9 مليون دينار، يساهم الصندوق بنحو نصفها في شكل قروض ومساعدات. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجوية للتجارة بنابل رفعت خلال شهر سبتمبر المنقضي إجمالي 340 مخالفة اقتصادية بعد 1530 زيارة تفقد، أمنها 122 فريق مراقبة اقتصادية، وتم القيام ب 25 عملية حجز لمواد ومنتجات أساسية حسب ما أكدته المديرة الجوية للتجارة بنابل سهام المبروك، اللي وضحت كذلك أنه عملية المراقبة شملت عديد القطاعات وأنه أغلب المخالفات سجلت في قطاع المواد الغذائية ب 83 مخالفة مخالفة و55 مخالفة في قطاع المواد المدرسية و58 مخالفة في قطاع التبغ و52 مخالفة في قطاع الخضر والغلال. وأشارت لأن المخالفات المتعلقة بالزيادة والترفيع في الأسعار احتلت الصدارة ب151 مخالفة. شركة تونسية للملاحة أعلنت عن برمجة رحلات جديدة على خط جرجيس خلال الفترة الشتوية، وذلك في إطار الحرص على تطوير خدماتها والاستجابة لانتظارات الجالية التونسية المقيمة بأوروبا. وتتوزع هذه الرحلات حسب بلاغ الشركة إلى رحلة مارسيليا جرجيس من 11 إلى 13 ديسمبر، ورحلة ثانية في الاتجاه ذاته من 9 إلى 11 جانفي 2027، ورحلة ثالثة بجرجيس لجرجيس مارسيليا من 11 إلى 13 جانفي 2027. وذكرت الشركة أنه كل هذه السفرات سوف تؤمنها أو تؤمن على متن السفينة قرطاج. مؤشر بورصة تونس تونانديكس أنهى معاملات الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر إلى 30 أكتوبر على ارتفاع بنسبة 1.6% ليتجاوز 18703 نقاط، لترتفع بذلك مكاسبه منذ بداية السنة إلى 41.4%. وسجلت المبادلات خلال الأسبوع نسق محدود في ظل غياب تبادلات في شكل كتل، حيث بلغ المعدل اليومي لحجم التداولات 6.8 مليون دينار. حساب الجري الخزينة التونسية بتاريخ 1 أكتوبر انخفض إلى حدود 1411 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 29 سبتمبر في حدود 1612 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 2 أكتوبر فارتفعت إلى حدود 23645 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 1 أكتوبر في حدود 23467 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت عند التسوية وسجلت خسائر أسبوعية يوم الجمعة بعد ما وافق القادة الأوروبيون على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب كميات من احتياطيات الديزل اللي عندهم بهدف خفض الأسعار وتقليل الحاجة إلى استيراد الوقود من الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.06% لتبلغ عند التسوية 102.25 دولار للبرميل. أسعار الذهب تراجعت يوم الجمعة متخلية عن مكاسب سابقة بعد ما ضغطت ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة على المعدن الأصفر، مما أبقاه على مسار تسجيل خسارة أسبوعية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.85% إلى حدود 4142.22 دولار للأوقية، مسجل تراجع بنحو 3.33% خلال الأسبوع. ونختم بسوق الصرف، القروض 3 دينارات و374 مليون، الدولار الأمريكي دينارين و991 مليون، الدينار الليبي 464 مليون، و100 دينار جزائرية دينارين و219 مليم.
2: Business News. جوهرة FM. Tendance.
3: Tendance. برعاية عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
4: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا عبر جوهرة اف ام. اليوم باش نحكي على روبو جديد خدمته شركة اسمها اجيليتي روبوتكس، روبو بشري سميته ديجيت 5، وكنا قبل في تندانس حكينا على الديجيت 4. الروبو هذا طوله متر ونص وتم تصميمه خصيصا لنقل المواد الى جانب الاشخاص، وين في المستودعات ومرافق التصنيع، يعني إذا كان عندك دب وبش تحول فيه السلعة وإلا مرافق التصنيع في وسط المعمل نلقاوه. تم التطوير امتاعه في مدينة اسمها السلام في ولاية أوريغان، وينجم يهز 25 كيلو بشكل متكرر مع إمكانية إعادة شحن الروبو خلال 9 دقائق فقط. دونك هذه أبرز موديفيكاسيون صارت ما بين الديجيت 4 والديجيت 5، اللي هي طريقة الشحن امتاعه والسرعة في الشحن امتاعه اللي ولات تستغرق كان 9 دقائق والباتري تشدك 90 دقيقة من العمل. حاجة أخرى زادة بدلوها في الديجيت 5 هي اللي كونوا نحاو السقين المنحنية إلى الخلف واللي كانت تشبه برشا بسقين الطيور وبدلوها ردوها بانحناء جديد وطريقة جديدة في استعمال السقين اللي هي قربة برشا إلى حركة الإنسان. نعاود نذكر اللي كونوا الروبو هذا شبيه بالإنسان طوله 1.5 متر يخدم بباتري توفرنا 90 دقيقة من التشغيل قبل ما نستحقوا إلى إعادة الشحن واللي ما تستغرق كان 9 دقائق. وهكا للحساب الصغير هذا اللي نجم نعملوه الديجيت 5 ينجم يخدم الأكثر من 20 ساعة في النهار بتبع بشرط أنه يتمكن من العودة بانتظام للباس دو شارجمان امتاعه. شركة الأجيلي تعلن عن التزامات مشروطة بقيمة تفوت 300 مليون دولار أمريكي المنصة الديجيت 5 وإتاحة الوصول المبكر إلى الروبو هذا في نص الأولاني من 2027. وقالت لك النجم نصنع لكم ما يوصل ل 10,000 روبو سنويا بالنسبة للسوم. إذا بدنا نستناو شوية ونشوفوا اسكو سي رونتابل بارابور على الاستعمال العادي وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة نتقابلوا في موعد جديد. في لمن.

0: Jean Sommage. كونسوماج مع أسماء الشيخ.
1: العشرة واثناشر دقيقة على موجة جوهر فم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كونسوماج، المجلة اللي بيان سور تجيكم كل جمعة باش تقول لك شنو ويلزم تستهلك الجمعة هذه شهر هذايا بأحسن الأسوام، نصائح بيان سور استهلاكية، ونعرفوا اللي فلوسكم عزيز عليكم بيان سور خاطر تعبين عليها برشا، على ذاك يلزمك تحطها في البلاصة المناسبة لها، ويلزم زادا من واجبنا في كونسوماج نوريكم ونعلموكم كيفاش تتصرفوا بحذاقة وشنو وينجم يربحكم زادة برشا فلوس. هذا هو دونك لو كونسيبت دو كونسوماك بيان سور اللي تهتم بجيب المواطن التونسي. اليوم او منو باش نحكيو على حساب الادخار في الاسهم، كيفاش ينجم يربحك برشا فلوس ا كور تيرم اي لون تيرم. بيان سور خرجاتك تنجم تكون بلاش الويكاند هذايا، خاصه غدوه، دونك وي تنجم تمشي بلاش غدوه وفي شهر اكتوبر زادة كيف كيف تعمل جو تتفرهد وبلاش، وفما زادة بلايص تنجم تمشي لهم باقل من 10 دينارات فقط. وباش نحكيو زادا مادامنا دخلنا في شهر اكتوبر ومادام مازلنا في البدايه نتاعو، فما العديد من الفرص اللي تنجموا تلقاوها في الشراءات في شهر اكتوبر، نجم تحضرهم للشتاء كيما تشري حاجه توا تلقاها بسوم مناسب. اعرف اللي كل ما يقرب الشتاء كل ما سومها يزيد، على خاطر يولي بيان سور الضغط اكبر في السوق على الاحتياج للشيء هذاك. تو نشوفوا بعد شويه دونك شنو نجموا نشريو في شهر اكتوبر باسعار تفضل، وشنو التوجهات الاستهلاكية للتونسي في شهر أكتوبر. هذا بيان سور الكل يهم، كل مواطن تونسي عنده عويلة وإلا يصرف على روحه. دونك ركزوا معنا مليح، لي كونساي كونسو، لاكتواليتي كونسوماغ ولو شيفر كونسوماغ. أكيد اليوم معاكم سويعة كاملة نحكيو على الكونسوماسيون تونيزيان في كونسوماغ. شوية آخر بيان سور تلقاو كما قلنا لكم حساب الادخار في الأسهم اللي بيشربحك برشا فلوس بعد الغناء بيان سور. نرجعو لكم تتسيطة.

0: كونسو كونساي.
1: كيفاش نجم تربح فلوس عن طريق دفع أقل ضرائب ممكنة؟ هذا اللي باش تعرفوا عليه اليوم في كونساي كونسو مع سي أحمد العيادي رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالوسط.
2: اليوم شوفوا كيفاش عن طريق حساب الادخار في الأسهم نجموا نربحوا نخلصوا أقل ضرائب وبالتالي نجموا معناتها نربحوا أموال ديريكتومون معناتها هنا الحاجة اللي باش نحكيو عليها اليوم الحقيقة حاجة هائلة برشا ومفروض لازمنا نعرفها وتهم كل ما هو أجير وإلا زادا كيف كيف أي صاحب مهنة حر. الحساب هذايا هو حساب يصير فيه انفستيسمون عن طريق بنك وإلا عن طريق شركة مالية كما مثل انترميديار في البورس والحساب هذايا نجم ننفستيو فيه على عام كامل حتى نوصلوا المبلغ 100,000 دينار كليميت سوبيريور. بالطبيعة كي نحكيو ليميت سوبيريور معناتها نجمو ننفستيو 4,000 دينار نجمو ننفستيو 10,000 دينار ولا أكثر المهم ما نفوتوش 100,000 دينار. والانفستيسمون هذايا فيه زادا كيف كيف كونديسيون أنه يزمو الانفستيسمون يقعد بلوكي المدة ما تقلش على 8 سنوات. هذا ليزونجاجمون اللي عندنا. الربح ديريكت باش يجينا في الامبو اللي باش ندفعوه في اخر العام. دونك اذا احنا اجير دونك نعرفوا الاجير كل شهر يتقص عليه عن طريق المؤجر نتاعو حاجه اللي اسمها خصم من المورد وكان مهنه حره نعرفوا انه في اخر العام باش نخلصوا الامبو على حسب الديكلاراسيون باش نصبها. دونك لهنا باش نعطيكم معناتها فكره صغيره. ناخذوا اكزامبل كونكري. الاكزامبل كونكري نتاع انسان عنده شهريه نتاعو 1500 دينار. 1500 دينار باش ينفستي بمية قيمته 10,000 دينار نجم يقسمها كل شهر وإلا يدفعها مرة برك المهم في السنة 2026 مثال. دونك لهنا باش تجيه زيادة ديريكتومون في الشهرية كل شهر بما قيمته حوالي 200 دينار. دونك نحكيو في حاجة مهمة برشا معناتها كان ياخذ في 1,500,000 شو اللي ياخذ 1,700,000. لهنا شنو مطالب هو باش يعمل يزمو ياخذ اتستاسيون من عند البنك اللي صب فيها الفلوس هذه والفلوس والاتستاسيون هذيك يقدمها للاجير نتاع المؤجر نتاعو والمؤجر باش يولي يقص عليه اقل خصم من المورد وبالتالي سيستيماتيكمون باش يرى السالير نتاعو تزيد. الاتستاسيون هذه ينجم يعملها اون بلوك يصب الفلوس كل العام الاول الشهر الاول والا ينجم يقسطها على قداش شهر وينجم يبدا الموضوع هذا في وسط العام ولا أول العام طبعا باش يتمتع بالافونتاج الكل من المستحسن يبدأ أول العام. ناخذ اكزامبل نتاع انسان شهريته اقل 900 دينار. 900 دينار في الشهر نت لهنا اذا هو باش ينفستي فلوس اللي لمهم 3000 دينار كاو دونك انفست في الكونت ايبارني اكسيون هذا اللي نحكيوا عليه حساب الادخار في الاسهم. 3000 دينار هذوما باش يمكنوه انه يربح ديريكتومون 44 دينار في الشهر. دونك في الشهر اكزاكتومون دونك سي ان مونطون كونسيديرابل. نمشيو للانسان اللي عنده اكثر امكانيات مثال شهريه نتاعو 4100 دينار في الشهر حاب ينفستي بما قيمته 15000 دينار كسوا على 12 شهر ولا حتى كل تريمستر ولا كل سيمستر ولا حتى مره في مره برك هذا السيد ديريكتومون باش يربح بما قيمته 540 دينار في الشهر. دونك المبالغ مهمة جدا. الكونديسيون كما قلنا ما يزموش يجبد الفلوس نتاعو في مدة أقل من 5 سنين وما يزموش يفوت الانفستيسمون أكثر من 100,000 دينار. حاجة أخرى مهمة مش هذا كهو الربح ربحة خاطر لهنا نحكي على انفستيسمون فلوس لكم شو قدو نتاعو حكينا أحد الآن على الربح فيسكال شو ينجم يكونوميزي من البيمون تلمبو لكن فما ربح آخر مهم. ربح آخر مهم هو الفلوس اللي حطهم باش ينفستيهم عبارة بلاسمون ادخار والادخار عليه ديزانتيغي معناتها قاعدين يجيبوله اون باراليل بعد 8 سنين كل عام المونطون قاعد يكبر وباش يولي يتمكن انه يربح اكثر فلوس فيو اكل ديزانتيغي اللي باش يجيو ماك البلاسمون. دونك عندنا زوز حوايج نربحوهم ايكونومي من الضرائب اللي ندفعوهم هذاك ديريكت تاخوهم والحاجة الثانية اللي زنتري اللي أنت تخوم على كل ادخار اللي عملته واللي هو يمكنك تربح برشا فلوس.
1: حساب الادخار في الأسهم يربحك برشا فلوس فلوس بيان سيغ ألونتيغ مي أكورتيغ كي تدفع أقل ضرائب. ديما تبعوا لي كونساي نتاعنا في كونساي كونسو معنا كالعادة في كونسوما كل نهار سبت من 10 ل 11. خليكم معنا. كونسو كونسيي.

انتم تسمعوا في كونسوماغ اللي قلت لكم عليه من الاول اكيد باش تلقاوه معنا، واللي هو اهم حاجه وين تنجم تخرج الويكاند هذايا بلاش، خاصه الويكاند هذايا ونحكيه على غدوه، خاصه 4 اكتوبر 2026. 4 اكتوبر 2026 هو اول احد من شهر اكتوبر، ولذا الدخول مجاني لكامل المواقع والمتاحف الاثريه، من بينها اكيد العديد من المواقع. نحكيه في سوسه مثلا، عندنا الرباط الاثري بسوسه، عن المتحف الاثري بسوسه، عن موقع حضرموت لو سيت اركيولوجيك دو هادرومات، عن سراديب دونك عديده دي كاتاكومب موجوده، ما نعرفش اذا كان لاكسي نتاعها الحقيقه موجود للعامه والا لا، ولكن الدخول لها مجاني في سوسه. بالنسبه للمسير، عن بيان سور الاشهر رباط المنستير اللي برشا ناس تحب تمشي وتشوف المنستير بعين اخرى. في رباط المنستير المدينه العتيقه هذيك بتبيعتها ديما مجانيا نهار الاحد وكامل الأيام، تعمل دورة ترد النفس خلينا نقوله في المدينة العتيقة في المنستير، والمدينة العتيقة في سوسة فما دي غوين دي غومان في المنستير كيف كيف، وهناك العديد من المقابر البنيقية زادة تنجموا تلقاهم، والعديد من المواقع. ادخلوا اعملوا طلع اعملوا بتيت غشيرش دونك وشوفوا أنهي المواقع اللي تحبوا تمشيوا لها. في المهدية أكيد المدينة العتيقة كما قلنا الدورة اللي ترجع الروح، المتحف الأثري بالمهدية غدوة دخول مجاني، وفي الجم غدوة زادة كيف كيف مسرح الجم الروماني، المتحف الأثري بالجم الكلهم بلاش. دونك هز صغيرات خلي يتعرفوا بيان سور على تراث بلادهم، خليهم يعملوا تصويرات مزيانين في وسط المواقع الأثرية هذية، لأنه غدوة الحقيقة فرصة ممتازة، خاصة مازلنا ما بديناش الامتحانات والضغط متاع القراية وضغط الامتحانات والطقس مزيان، دونك أحسن النهار باش نخرجوا كعائلة ومجانا. هز الساندويتشات معاكم، هذو ما في ندخلوا في الكونساي كونسوماغ، اعملوا دي ساندويتش فخوا حطوهم في لي ساك بتاعكم ومشي وتمتعوا بالحضاره نتاعنا في تونس. بالحق حاجه ياسر مزيانه، متحف باردو زاد اللي موجود في تونس زاد كيف كيف، العديد من المتاحف كيف كيف، الموقع الاثري بقرطاج الكلهم مجانيين غدوه. وين ما انتي خيرات بلادنا غدوه والمواقع الاثريه والمتاحف على ذمتك، والدخول مجاني للعائلات الكل. كيف كيف فما هناك العديد من المهرجانات كي نحكيوا على الاجنده نتاع اكتوبر اللي تنجم تكون موجود فيهم وتتمتع اكيد بالبرمجه هذه بطريقه مجانيه، منهم مهرجان الشباب بولايه سوسه اللي يبدا نهار 17 اكتوبر، فيه عديد من التنشيط الالعاب الورشات وانشطه شبابيه في العديد من المناطق، باش تلقاو اكيد برشا ديزاكتيفيتي مفرقين في كل بلاصة. فما زادة 27 أكتوبر أنشطة للشباب والعائلات وقافلة تنشيطية وورشات في بوفيشة في مهرجان الشباب زادة كيف كيف، وعندكم موعد 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر مهرجان التسامح الدولي بسوسة. فما في مهرجان التسامح العديد من الندوات والتوقيعات والكتب للي مغروم زادة بالديزاكتيفيتي كولتوريل، فما العديد من السهرات الفنية والجولات الثقافية، وأكيد فرصة باش تتمتعوا بالأنشطة هذه الكل بطريقة مجانية. دونك لهنا خلينا نقولوا اللي أكتوبر حافل بالمهرجانات، خلينا نقولوا التظاهرات وليس المهرجانات اللي تنجموا تدخلوا لها بطريقة مجانية، وفما حتى أسعار تذاكر ياسر منخفضة بالنسبة للأنشطة هذه، 2000 و3000 فرانك يعني 2 دينارات و3 دينارات. ولكن بالنسبة لي أنا أهم نهار هو غدوة، ولذا حضر روحك من توا غدوة لمعة عائلية في المواقع الأثرية في تونس الكل. مازلنا كاملين في كونسوماغ، خليكم معنا.

0: حياتنا نحكيو في الدوسيي كونسوماغ، واحنا مازلنا في بداية شهر أكتوبر على التوجهات الاستهلاكية لشهر أكتوبر. كيفاش نجمو نستغلوا فرص الشراء؟ فما العديد من الفرص، وأكيد فما برشا حاجات أثر أولا على جيب المواطن التونسي، وبعد نحكيو على التوجهات الاستهلاكية لشهر أكتوبر. أكثر تفاصيل في الدوسيي كونسوماغ مع سي لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية للمستهلك. سي لطفي، أهلا وسهلا بك في جارة فيلم.
1: صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك، تحية مشاهديك ومستمعيك في فرقة العام الماتش، أنا لكم زين.
0: شكرا ليك سي لطفي، مرحبا بيك العادة. تعطينا جديد وتعطينا خاصة الأرقام اللي خلينا نقول، وتعطينا فكرة مبسطة وفكرة واضحة على الاستهلاك التونسي، وين ماشي جيب المواطن التونسي الفلوس، وين قاعد يحط فيها في الاستهلاك متاعه. خلينا نبدأ بداية على المخلدات اللي نجموا يأثروا على جيب التونسي في أكتوبر. الحاجات اللي قاعدوا له كما نقولوا من الصيف، من الغونتري سكولير، أعطينا أكثر تفاصيل على التأثيرات الخارجة على شهر أكتوبر قبل ما نحكيه على شهر أكتوبر.
1: بالضبط، شهر أكتوبر يمتاز بكونه باش نخلص الفاتورة نتاع الصيف، وبالتالي كنا في الصيف تدينا تسلفنا خاصة في الخلاعة، وتو في شهر أكتوبر باش نبداو في الخلاصات هذيك، سواء تسلفنا من العائلة ولا قرض استهلاك، وإلا خدينا أي حاجة سلفة من عند بأي طريقة كانت. وفي شهر أكتوبر يمتاز خاصة بالخلاص نتاع الفاتورات هذه، وهذا مكلف. علاش؟ على خاطر تعرف اللي فترة الصيف فيها برشا مصروف اللي ما تنجمش الدخل الأسري يتكفل به، وما نجموش نحن نبرمجوا عليه باش نخليه وندخلوا فلوسه من قبل. جاء الفترة هذه إن شاء الله تنجم تكون متنفس متاع القروض بدون ضمان. إن شاء الله الآلية تتسرع في ساعة باش على الأقل هالإشكاليات هذه اللي تبدأ عنا في تراكمات متاع سلف ودين اللي قاعدين نعانيو فيه. مع هذا عن الضوء، الضوء تعرف اللي فترة استهلاك كبيرة مرينا بها بفترة سخانة برشا، وبالتالي وقع استهلاك مكثف للطاقة، وهذا زاد كيف كيف فاتورته بدأت توا فهمتني البوادر متاعها، وبدأت تشوفه بفاتورة غالية على خاطر استهلاك كان برشا. هذا ما يمتاز به شهر هذا، فضلا على نحضره توا الشتاء. بمعنى يلزمنا توا قاعدين نحضروا لدخول فصل الشتاء وبدأ الخريف، ويدخل الفصل هذا معناتها الحوايج جدد تتبدل، الريتم الجوي نتاعنا كسياق عام يتبدل برشا حاجات، وهنا زاد كيف كيف نحلوا على موسم استهلاك جديد، وهنا يلزمنا نحضروا له مع هذا باش مع الاقل نصرفوا اقل حاجه ممكنه. تعرف انت توا معناتها الجلود والاحذية غالية، السبابات غالية، باش تشري حاول تمتاز معناتها الشتاء هذا كونه حسب التكهنات كونه بيجي بارد، وبالتالي احنا قاعدين حيزمنا نحضره من توا باش ما قاعد نتفاجئوش ونشريه في اخر وقت وتكون الكلفة غالية على العائلة.
0: بشنو يتميز الموسم الاستهلاكي في أكتوبر؟ مثلا عندي، خلينا ندخل شوية في الشيفر كونسوماك، شوية أرقام تحكي على تضخم في الاستهلاك بالنسبة للتونسي بتقريبا 9.4% بالمعدل الاستهلاك هذا، صحيح الرقم هذا ولا لا؟
1: هنا نحن نعرف نحن كمعدل عام وكمعدل بين سنة إلى أخرى في موسم الاستهلاك تلقى زيادة بين 7-8 توصل 9 وتوصل أكثر. هذا من سنة إلى أخرى.
0: نعم.
1: نحن هذا راهو زاد كيف كيف يزمنا نشوفه السياق العام، علاش الدنيا غالية وعلاش قاعد تتغلى من سنة إلى أخرى. ثم عدة اعتبارات، لكن الاعتبار الكبير اللي هو مسيطر على هي مسالك التوزيع، بمعنى كونه ما حددناش أقصى هوامش الربح.
0: نعم.
1: وهناك نشوفه في مدة الفارطة مثلا كي نشوفه مواد التجميل ولا مواد التنظيف ولا كي زادت ما فماش مبرر على زادت. وبالتالي هناك حددنا على سقف لهوامش الربح، نعرفه المسار كامل، المعمل كي يزيد يزيد تاجر الجملة يزيد تاجر التفصيل، المعمل على الزيت ما عندوش على الزيت محدد معناتها مكونات وإلا الهيكلة متاع السعر قاعدة محافظة عليها هي كيف كيف، الزيادة هذيك نجم تحكموا فيها وما خلوش تزيد. بمعنى رقابتنا لمسالك التوزيع هي رقابة في هيكلة السعر والتحديد على سقف الهوامش الربح، وهذا يدخل معناتها في المواسم التهليكيه الكبيره. تلقى تو منتوج انت شريته سنه ب 10,000 معناتها زياده نقولوا ب 7% تشريه انت العام الجاي باكثر، وهنا هالزياده هذه اللي زايده يلزمها تتحدد هيكله السعر، بمعنى ما نخلوهاش كيما البول دو نيج كره الثلج اللي ديما قاعده تزيد وديما قاعده تكبر، مع كونه الدخل الاسري قاعده في نفس المسار ويتراوح في مكانه. وهذا هو الاشكال، يلقى التضخم مشيرة لكن الدخل الاسري يقعد ديما هو بيدو، وهذا علاش تلقى تفاوت كبير ما بين الدخل الاسري وما بين الحاجيات على ذكر تدهور القدره الشرائيه للمستهلك.
0: به على ذكر الحاجيات، التونسي شنو يحتاج في شهر اكتوبر؟ بيان سور نظرا للاحصائيات اللي عندكم في السنين اللي فاتت، شنو اكثر حاجه يمشي يشريها التونسي في اكتوبر؟
1: في اكتوبر يشري في الحوايج نتاع الشتاء، يشري صباط، يشري حوايج الشتاء، يشري معناتها. وهنا راهو فصل كيما فصل الصيف يمتاز بشراء الفريجيدارات، في الشتاء زاد يمتاز بشراء الماشينة معناتها آلات الغسيل. وهنا هذا المنح، علاش؟ خاطر يقول لك انا معناتها تلقى نسبة معينة اللي ما عادش يخاف الصيف، معروف معناتها يعني ينجم حتى عنده آلة غسيل فزدت ولا هلكت ولا ما تفاحش مليح كل شيء ينجم يعديها، لكن في الشتاء ما ينجمش يعديها.
0: صحيح.
1: دونك بالتالي تلقى تكثيف الشرايط هنا، وهنا اسمح لي نحل قوس على خدمات ما بعد البيع. نأكد على حاجة، كونه راهو كرس شروط للتجار بيع بالتفصيل في مواد كهرباء منزلية، وجوبا على التاجر إمضاء عقد الضمان مع الشاري، وهذه نلقاها في كرس شروط، ونلقاها زادة كيف كيف 3 سنين، وثلاث سنين راهو هذا يلزمه كان فيها عيب داخل ولا قال فيها عيب واحد هو اللي يهز، هو اللي يصلح وهو يرجع له، وإذا كان ما تصلحش يرجع له فلوسه. هذا موجود في القانون. وبالتالي نبعدوا على الاشكاليات اللي تقع لا وما صلحش من الموتور ولا من الواحد ولا هذا كله، فهمتني، موجود في كراسه الشروط، وبالتالي عقد الضمان وجوبا احترام. وهنا نشكروا الاداره الجهويه للتجاره في كامل تراب الجمهوريه اللي واقفه وين تشكى مستهلك راهو يقف وياخذ حقه بالقانون. يعني نغلق القوس هذا ونرجع.
0: خليني نقعد في القوس هذا، حتى لو كان هو العقد اللي مضاه ماهوش موجود فيه البند هذايا.
1: العقد كراسه الشروط تضمن اللي المقرر نتاع وزاره التجاره يضمن كيفيه كراسه الشروط لبيع التفصيل في مواد كهرباء منزليه. في وسط كراسه الشروط ثم ورقه ملحق هي عقد الضمان، وجوبا عقد الضمان امبريمي موجوده في الوسط، عقد الضمان راهو يتصح بين الزوز في صوره ما حتى ما تصححش الفاتوره هي اللي معناتها تضمن لك حقك. هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى راهو نبأ في وسط الورقه هذه اللي موجوده في كراسه الشروط يقول لك راهو وجوبا على البايع يهز المنتوج الواحد دون تكلفه زايده، وجوبا عليه حتى حدد 3 سنوات وعمل نسب في الثلاث سنوات هذه 10 و20 و30% معناتها ينحي خصم حتى 3 سنين غير نهار. تم عملية حسابية، فبتني كيبدا العيب ظاهر وكل شيء باش يرجع له فلوس. وهنا نأكدوا على حاجة راهي زادة كيف كيف ما ثماش عقد إذعان، معناتها في هذه نرجعوا للقانون، نرجعوا لكراسة الشروط، ما ثماش قطعة ما عنديش وجوب عليه توفير القطع، ما ثماش هذه لا مهلوكة ولا راهو العيب اللي موجود في هذا وجوبا عليه إصلاح العطب في صورة ما مصلحش العطب وما عندوش قدر يرجع له فلوس.
0: يرجع له فلوس، واضح واضح وجلي زادة. وإذا كان يقول له برمشي شري لي القطعة وجيبها لي تركبها لك زادة، لا.
1: لا هو الواحد وكذا، وإذا كان ما حبش هذا الكل أقرب وزارة التجارة عنده في الولاية نتاعه يمشي ويقدم شكاية، وبالتالي يستدعاه السيد ويستدعاه الشاكي فبني ويحرروا محضر في الغرض، وبالتالي يرجع له حقه. وهنا راهو علاش احنا بدينا معناتها شهادة شكر ولا عينا عديدة شكيات وعينا كيفية تصرف أجهزة الرقابة بتاع وزارة التجارة خاصة في الباب هذا اللي ياخذوا حق المستهلك.
0: بارونتيز مهمة جدا سي لطفي، شكرا لك.
1: كل شكر لك، ماشي.
0: باهي لي شوفاج تنصحهم يشريوا لي شوفاج توا ولا يزيدوا يستنوا
1: شويه؟ بالضبط بالضبط، الشوفاج راهو الكل شوفاج وآلات الغسيل، والواحد يحاول كيفاش يقتني على حسب حاجيته.
0: من
1: يعني ناخذوا الشوفاج بالطبع فهمتني، خاصة الباندويل والا اللي بالضوء وكل شيء راهو يلزم تحسبها المصروف اللي باش يستهلكوا في اثناء استعمال المنتوج هذاك.
0: نعم.
1: وبالتالي قبل ما تاخذ تشوف مثلا قداش يستهلك الطاقه نتاعو، قداش باش تدفع فلوس انت في مده الشتاء في الكميه، باش ما ناخذوش منتوج. وحاجه اخرى راهو زاد كيف كيف نثبتوا برشا من المنتوجات، وخاصة ونسطر عليها خاصة المنتوجات اللي تتباع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، اللي لا عندك جارانتي لا تعرف السيد وين لا تعرف حتى شيء، اللي فيها منتوج متدني الجودة ما تنجمش تجيبه، فهمتني؟ عندك بداية حجة لكن ما تنجمش تاخذ حقك على خاطر السيد سكر بورتابليه وسكر الباجة وباع شباع، فهمتني؟ وهذا كل يجي من تو فهمت نقراو حسابنا، تشري منتوج خاصة كارو منزل من عند انسان، نبعد على التجاره الموازيه، من عند انسان ظاهر واضح المعالم، تاخذ فاتورتك وناكد على الفاتوره راه وجوبيه، راهي فيها ما يعطيكش الفاتوره فيها محظور وفيها خطيئه.
0: واضح.
1: باش نبداو واضحين، ما يقولكش الفاتوره اللي رجع لي تنعطيه وكل شيء، تاخذ فاتورتك هذيك الحجه نتاعك وبالتالي باش تحافظ. مع هذا يلزمك تقرا حسابك راهو في كل اي منتوج عنده تتسهل، مثلا القطايع نتاعو موجوده، واحد ماركه نتاعو موجوده، ما تاخذش اي ماركه فهمتني، تنجم على قطعه بسيطه في وسط الواحد وتبدا ماركه مش معروفه وتبدا ما عندوش خدمات ما بعد البيع، تبدا تتفرج فيها قدامك.
0: واضح جدا.
1: وهذا مفصلي في كيفيه اقتناء مواد كارو منزلك.
0: ممتاز. فرص شراء أخرى بالنسبة للاستهلاك اليومي، يعني نحكيه على الماكلة، نحكيه على الاستهلاكات اليومية، يعني هل فما حاجات خلينا نقولوا دي بوليتيك دو كونسوماسيون جدد بالنسبة للتونسي في أكتوبر، ولا يقعد ديما نفس النمط؟
1: نعطيك يعطيك ألف ألف صح على هذا، خاطر هنا في الصيف راهو العادات نتاعنا لازم نحافظوا عليها، العولة اللي باش نستعملوها في الشتاء.
0: صحيح.
1: وبالتالي العولة هذيك لازمة، فهمتني؟ توا عندنا الكسكسي معول مفور مريق الامور، فهمتني؟ في الدار عندنا الامور هنا، عندنا الطماطم شريحه، عندنا الواحد خبيناها، عندنا الفلفل، عندنا كل شيء. ما ناخذوش منتوجات اللي الانتاج نتاعها ماهيش في الشتاء، الانتاج نتاعها في الصيف ونطلبوها في الشتاء. ونحن ماناش معولين منها، فهمتني؟ زاد كيف كيف حتى

0: 40 30% من الكلفه اللي قاعد نتكبدها في الشتاء.
1: واضح، دونك شويه معطيات زاد عندنا الغذاء والمشروبات كامله، معناتها بالنسبه لميزانيه التونسي تمثل ما بين 30 الى 35%، صحيح ولا؟
0: بالضبط، هنا نرجعوا ل معناتها ايش نشري وكيفاش نشري. شوف صراحه عندنا ساعه والحاجه نبداو بالفريجيدير. لازمنا نكونوا واعيين اللي راهو كما قلت انت على اليوتيوب تلقى كل شيء، تلقى نصائح وكل شيء، راهو الفريجيدير هذاك المفتاح الاولاني نتاع الاقتصاد في الماكله، بعنوان انت راهو ما يتحطش كل شيء مع بعض. انت ثم بلاصه تحط فيها اللحوم، ثم بلاصه تحط فيها الذبح، ثم حاجات تتحط في الفريجيدير، حاجات ما تتحطش في الفريجيدير، وبالتالي طريقه التلف اللي نعانيو فيها في الفريجيدير هي تاثر على جيب المواطن. وهنا نرجعوا لطلب المنظمه التونسيه لشهاده المستهلك، هو توحيد الكاليبراج، بمعنى الجوده نتاع المنتوج. انت كي تمشي الخضار ولا تمشي ذهب تشري كيلو طماطم تلقى فيه ثلاثه اربع كعبات مضروبين، هذوك كي تحطهم في الفريجيدير يعديوا الاخرين، وبالتالي انت ما تنحي على الاقل 15 20% هدر من المواد اللي تشريها. وعلى هذاك مفصلي في التصنيف، هنا التصنيف المنتوج مفصلي الى متى باش نقعد نشريو منتوج ماهوش مصنف. وهنا فيها حاجتي، الحاجه الاولانيه كونك تشري منتوج ماهوش مصنف الجوده نتاعو متدلمه ويتخلط الجوده نتاع البارح واليوم نتاع الجمعه اللي فاتت كل شيء مع بعض وانت ما تعرفش. والحاجه الثانيه هو السعر، راهو طالما اللي ناخذ منتوج غير مصور طالما مصنف طالما يقع تلاعب بالاسعار، بمعنى كونه تاجر التفصيل يشري منتوج مصنف ودرجه اولى ويشري منتوج مصنف درجه ثانيه في الفاتوره والا عن طريق العرض يتخلط، تشري انت منتوج مصنف درجه ثانيه بعنوان مصنف درجه اولى، تدفع فلوس اكثر وتاخذ جوده اقل. وعلى ذلك التصنيف وجوبا، يلزم نمشيو للتصنيف، راهو فيه هدر كبير نتاع فلوس من جراء التصنيف. وهنا هذيك حاجه اخرى زاد كيف كيف تو عندنا العوده المدرسيه بدات وربي ينجح حنا صغيراتنا كل شيء، نتجهوا مفصلي الى اللمجه الصحيه. يزينا منا جو اللي ماء وسكر، يزين مشروب بعصير يزينا منه، ونعرفوا السمنه لدى الاطفال، ونعرفوا الاسكليت الصحي، ونعرفوا ونعرفوا ونعرفوا. هذا كله يترجم على ارض الواقع. انت تحاول، وانا شكر لبعض المدارس ولا اللي قاعدين عندهم برامج توعيه في الوجبه الصحيه، بالتالي لازم احنا نمشيو معاهم ونحسوا اولادنا، خاطر ساهل تعدي انت هذه في المكتب كعبتين جو كعبتين واحد وكيك وتمشي وتعدى وكل، لكن كي تشوف انت التراكمات اللي يقع في جسم صغير ولا السكر اللي يقع و و و و هذيك غير منصوح به، وبالتالي نعلموا صغارنا كيفاش نعملوا لمجه صحيه. وفي الدار تعرف ثم برشا حاجات اللي نبعدوا على خاصه المشروب بعصير، راهو ثم ثلاثه انواع من المشروب، مشروب بعصير ثم النكتار وثم العصير. نبعدوا على المشروب بعصير ونمشيوا بنكتار، ونمشيوا احسن حاجه هو العصير اللي فيه عصير 100% مش ماء وسكر وملون.
1: شكرا لك سي لطفي الرياحي، وشكرا على المعلومات القيمه هذه الكل، ونتقابلوا كالعاده في لو كونسي كونسوماغ، نتقابلوا زاده في لو دوسي كونسوماغ، ونزيدوا نحكيوا اكثر على جيب التونسي كيفاش ينجم يحافظ عليه كجوده وكفلوس زاده كيف كيف. شكرا لك.
0: شكرا لكم على تحياتي.
1: يعيشك الله يخليك. اذا كما سمعتوا سي لطفي، دونك فما برشا نصائح اليوم بالنسبه للاستهلاك والتوجهات الاستهلاكيه لشهر اكتوبر، نجم نزيد عليها زاده لا روبريز دو سبور، برشا ناس توا يرجعوا لي سال دو سبور، دونك كيف كيف هذاك سي ان بيدجي اللي نجموا يزمنا زاده نحطوه بعين الاعتبار، دونك فرصه قبل ما يدخل الشتاء كيما زاده خليني نلخص اللي تحكي الكل، فرصه باش نشريوا المواد الكهرومنزليه، دونك نحكيوا لهنا لا ماشينا لافي، نحكيوا لي شوف الشوفاج، ردوا بالنا زاد كيف كيف على التصنيف نتاع الشوفاج هذايا، وردوا بالنا من الكونترا دو غارونتي، فرصه باش نشريو السبابط ونشريو الحوايج والكبابط، خاطر كل ما يقرب الصيف كل ما تولي السوم نتاعهم يزيد، لي زاكسيسوار نتاع البيروات والتجهيزات والديكوراسيون نتاع لي بيرو، هذوما الكلهم زاد كيف كيف تابعين لغونتري سكولير، دونك خلاصهم مازال مكمل حتى لاكتوبر. ارتفاع في استهلاك القهوه والتاي والمشروبات السخونه، وقريبا الشوكولا شو والكريمه والمشروبات البوزة واللي تابع الكل. دونك زادة كيف كيف يدخل في الاستهلاك التونسي ومع القاعدة هذيك أكيد فما لي باتيسري تونيزيان. دونك زادة كيف كيف الحلو العربي متاعنا وكلومج والبسكويات، يعني فما العديد من الاستهلاك بالنسبة للمواد هذه. كيف كيف العودة زادة كيف كيف فما الروتين العادي.

خاطر يمكن كنا في دار خلاعه، كنا في اوتيل، كنا مسافرين، دونك ترجع لي برودوي دونتروتيان نتاع الدار نتاعنا والاكسسوارات نتاع الدار، ديكورات الدار. وجينا موسم الدقله، وما ادراك ما الدقله، وكيما حكى سي لطفي قبيله على الكسكسي اللي باش نخبيوه، زاد راهو رمضان على الابواب، دونك الدقله نشريوها ونخبيوها نجمدوها، ما فيها باس في الفريجو، راك تخرجها من بعد تولي كانك شريتها توا، نختاروا لا بون كاليتي باش تقعد لنا زاده، نخبيوها الموسم الشتاء ويقعد لنا خاصه رمضان، خاطر في رمضان راي اسعار الدقله باش ترتفع بصفه كبيره برشا، دونك شريها في الموسم نتاعها، ابسومها وخبيها، اي بيان سور باش تلقاها. كما قلنا فما تضخم عام تقريبا 9%، ولكن التضخم هذايا إذا كان عرفنا كيفاش نستعملوا الشيء اللي خبيناه من الصيف، الحاجات اللي ناخذوها في وقتها، دونك بقدرة ربي يقعد جيبنا ديما محمي وديارنا محمية، والنجم ونستثمروا الفلوس متاعنا في حاجات خرين غير الماكلة والشرب واللبسة. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في كونسوماغ، نتقابلوا كل عادة غدوة في أرشيماغ من 9 ل 10، وبقية متابعة ممتعة لبرامج جوهر FM. À très bientôt.

0: Adventure.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي احكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متع 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي ب 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
4: اوريدو طور عالمك.
5: جوهره
6: بوبليسيتي.
7: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام. منال جبل
8: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. نساء من بلدان البحر الابيض المتوسط تلتقي في تونس من 5 إلى 7 من اكتوبر الحالي بمناسبه انعقاد فعاليه النساء معا في قطاع مصايد الاسماك 26 و2000، وهي فعاليه ينظمها الصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا بالشراكه مع مبادره الصندوق العالمي للطبيعه للبحر الابيض المتوسط. وتهدف الفعاليه الى تعزيز دور المراه وقيادتها في قطاع الصيد البحري وتبادل الخبرات والحلول من اجل مجتمعات ساحليه اكثر شمولا واستدامة وقدرة على الصمود، وذلك بمشاركة نساء عاملات في مجال المصائد السمكية بالإضافة إلى مختلف الأطراف المعنية من أكثر من 10 بلدان متوسطية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤكد أن بلاده أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي أنذاك، وجاء ذلك في مقتطفات من مقابلة أجرها تبون مع وسائل إعلام محلية. قتل 4 أشخاص من عائلة واحدة وأصيب 3 آخرون في هجوم مسلح نفذه مجهولون في بلدة بمنطقة القلمون في محافظة ريف دمشق وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل اليوم 4 فلسطينيين ويداهم عشرات المنازل خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، فيما احتجز عشرات آخرين لساعات وأجرى معهم تحقيقات ميدانية بعد التنكيل بعدد من الشبان. وجيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملات شبه يومية لاعتقال فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وفي كثير من الأحيان مداهمات لمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها وفق مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى. ختاما، وكالة تاس للأنباء تذكر اليوم مقتل شخص وإصابة 10 آخرين بجروح أثر هجوم بطائرة مسيرة في منطقة بجنوب شرق أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية.
7: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار؟ تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين. كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990. تي على 85 990.
9: برعاية
10: كيو بي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم، واكتشفوا عالم التجديد والرقي. كيو بي اس هوم is your best choice.
6: جوهرة FM.
7: الدنيا
6: جوهرة FM.

مرحبا بالجميع في ناتي كويز، رافقكم حتى النص نهار، ربحكم الكادوات، ما عليكم كان تجاوبوا على الأسئلة والمعلومات اللي نطرحوها عليكم بصحيح وتكونوا معنا فايزين إن شاء الله في ناتي كويز. بطبيعة المشاركة تكون من توا مفتوحة للجميع على 36 300 ألف. توت سويت نجموا تكلموا جمال مقدده على 36 300 ألف، تشاركوا معنا وتربحوا لابونمون انترنت من اهداء نتي. وبطبيعة ما تنساوش البوكس 5 جي متاع نتي اللي يخليك تتمتع باقوى انترنت توصل حتى ل 100 ميجا من غير كابلويت من غير حتى قلق، والانستالاسيون متاعها سهلة برشا. دونك هذا الكل تنجموا تتمتعوا به وكأنه عندكم فيبر بلاش فيبر. دونك تفاصيل هذه الكل نجموا تلقاوها على الموقع neti.n وين نجموا تعمروا انتوما الفورمولير متاع البوكس 5 جي نتي، وكيكا نجموا تتمتعوا به وتاخذوا اكثر معلومات زاده اذا كان انتوما لقيت هذايا انتريسي بكونيكسيون طياره برشا. دونك عليكم بال 5 جي بوكس متاع نتي. مرحبا بالجميع، مرحبا بالليكيب الكل، جيان رحومه في الاخراج، مرحبا نرجس قليله في الديجيتال، جمال بوقديده في ستاندر، وامين الميلادي معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. ما تنساوش المشاركه تكون على 36 300 ألف، زوز مشاركين في كل دور نصف نهائي، زوز أدوار نصف نهائية إن شاء الله. برشا معلومات اليوم للجميع، معلوماتنا سهلة في المتناول للكبار كما للصغار زادة. دونك فرصة زادة باش تكون على شلاء مشاركة عائلية مفتوحة للجميع. مرحبا باللي تابعوا فينا ويسمعوا فينا على جوهرة FM TV. نبدأ كالعادة بالموزيكا في نتي كويز.

هذا أبو حبيبي بتبيع نوصلوا معها لل 11:17 دقيقة. مرحبا من جديد في نتي كويز. المشاركة طبعا تنجم تكون من نصيبك أنت وتكون معنا في المباشر. تكلمنا توت سويت على 36 300 ألف وتربح معنا لابونمون انترنت من أهداء نتي. ما تنساوش 5 جي بوكس متاع نتي اللي على ذمتكم تلقاو على نتي.ان. أسئلتنا في المتناول، تاريخ، جغرافيا، أسئلة على تونس، أسئلة على الحيوانات، أسئلة زادة كيف كيف فيها بيج الحق. فما بعض الأسئلة اللي باش تكون سهلة في المتناول ولكن تستحق شوية تركيز لا أكثر ولا أقل، سيرتو مع نص السؤال. أنتم إذا كنت تقبلوا التحدي هدايا منتها وتنجموا تكونوا حاضرين معنا في الدورة النصف النهائي وتكون واحد من المشاركين، كلمونا تسويت على 36 300. شهركم زين ناس كل إن شاء الله بالمنفعة، خاصة مع المعلومات اللي اشترقوا لها تباعا كما كل ويكاند كما كل سبت واحد في النتي كويز اللي مواصلة معكم حتى النص نهار كيف كاملة. ترافقكم زادة كيف كيف الموزيكا. جمال بوقديدة يستقبل تليفوناتكم توت سويت على 36 300 ألف.

0: عام إيفريومان مع ويتني هيوستن على جوهر اف ام. معها نستقبل اول زوز مشاركين خونا منصف ومنال. مرحبا يا منصف.
1: اهلا وسهلا.
0: كيف الحال سي منصف؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. سويت هذا مين يوصلنا؟
1: انا بقلوطي اما انا تعيش في المكنين.
0: هذه قضيه في المكنين ولا تعيش في المكنين؟
1: عندي قضيه.
0: هيا باهي الله المستعان.
1: لا انا متقاعد.
0: متقاعد. مرحبا بك سي منصف.
1: وبك اكثر.
0: تعرف قانون اللعبه؟
1: والله ما عشت مؤسله في الثقافه العامه.
0: اسئله في الثقافه العامه سي منصف، وظاهر فيك تحب تحدي وعلاش لا نربحوا الكادو، فما حتى اوبستاكل يخلينا نجاوبوا بصحيح ان شاء الله. خليك معنا سي منصف. نستقبلوا منال. مرحبا يا منال.
2: عالسلامه.
0: الله يسلمك. سافا منال؟
2: سافا الحمد لله.
0: الحمد لله. ومنين تكلم فينا يا منال؟
2: من سوسه.
0: من سوسه. مرحبا منال. تعرف قانون اللعبه زاده؟
2: شويه.
0: سؤال بسؤال، كل مره باش نطرح على واحد منكم سؤال، شكون اللي يترشح اذا كان الشخص يجاوب بصحيح على السؤال نتاعو في المقابل المنافس يجاوب بالغلط. نجموا من السؤال الاول نتعرفوا على المترشح للفينال، وماكسيموم كل واحد منكم عنده ثلاثة أسئلة. كل سؤال على فكرة فيه ثلاثة اقتراحات كي كنعاونوكم، ولكن في 5 ثواني للتفكير، دونك ما نطولوش في التخمام. واضح منصف؟
1: واضح. واضح.
0: واضح منال؟
2: واضح.
0: يلا انتم زادة نجموا تشاركوا معنا على 36 300 ألف في الدور النصف النهائي الثاني بعد شوية. لتو نتعرفوا على المترشح بين منصف ومنال. أي شباب شكون اللي يحب يبدأ مع أول سؤال؟
1: تبدأ هي المترشح.
0: أي منال
2: أولا.
0: الكرة عندك.
2: أوكي.
0: سؤال كيقول يا منال ركز مليح، كم تبلغ نسبة الـDNA المشتركة تقريبا بين الإنسان وحيوان الشمبانزي؟ تقريبا نسبة الـDNA المشتركة بين الإنسان والشمبانزي قداش؟ النسبة ذي هي 58% أو 78% أو 98%؟ قديش تبلغ نسبة الـDNA المشتركة بين الإنسان والشمبانزي؟ 58%، 78% أو 98%؟ منال؟
2: 78%.
0: 78%. البقية وين مشاو؟ فما اختلافات، فما اختلافات بدون شك، ولكن النسبة تختلف حسب طريقة المقارنة والمنطقة الجينية المستخدمة. والرقم 78% ماهوش هو الرقم الصحيح. 98% هو تقريبا الرقم الشائع، طبعا ليس رقم مطلق لكل أجزاء الجينوم. خليك معنا يا منال. هاي منصف.
1: هاي.
0: كان تجاوب بصحيح ترشح ديريكت للفينال. ها
1: إن شاء الله.
0: سؤال كيقول أي جهاز يستخدم المجال المغناطيسي للأرض لتحديد الاتجاه؟ فما جهاز نستخدمه المجال المغناطيسي للأرض باش نحدد الاتجاه، شنو يتسمى الجهاز هذا؟ البارومتر وإلا جي بي اس وإلا البوصلة؟ البوصلة.
1: البارومتر.
0: البارومتر جي بي اس أو البوصلة. جهاز يستخدم مجال مغناطيسي للأرض. عرفت المجال المغناطيسي للأرض منين لوين؟
1: أي
0: دونك الإجابة هي البارومتر.
1: أنا قلت البارومتر ما نعرفش،
0: ولكن نحكيه لهنا مجال مغناطيسي في علاقة بإبرة البوصلة الممغناطة اللي تعطينا الشمال والجنوب، وكيك تنجم تحدد الاتجاهات الأساسية. إجابة مش في محلها يا منصف.
1: والله قلت البوصلة نورمالمون نطلعها شوية
0: شوية تركيز. لا لا لا خليك معنا، ما فات حد شيء، زوز اجاباتكم غلطة. نواصلوا مع سؤال اخر المره ذي، نرجعوا لك يا منال.
2: اوكي
0: يا منال. ما هو اعمق محيط على سطح الارض؟ صعيب شوي سؤال حقا. اعمق محيط على سطح الارض، المحيط الاطلسي او المحيط الهندي او المحيط الهادي؟ اعمق محيط على سطح الارض، الاطلسي الهندي او الهادي؟ ايوه
2: المحيط الهادي.
0: المحيط الهادي على فكره اعمق محيط نلقاو فيه خندق ماريانا اللي يبلغ عمقه قريب 11 كيلومتر، وهو المحيط الهادي. المره هذه الاجابه صحيحه يا منال، يعطيك صح. اي منصف نرجع لك سؤال في المتناول المره دي. سؤال كيقول ما اللغة التي أعطت كلمة الجبرة أصلها؟ اللغة اللي هي أصل كلمة الجبرة كما نعرفها. شو أصلها الكلمة هذية؟ تنحدر من أي لغة؟ من العربية أو اليونانية أو اللاتينية؟ الكلمة هذية الجبرة كما نقولوا احنا بالفرنسية الجبرة، أصلها وين يرجع؟ عربي يوناني أو لاتيني؟ هاي منصف
1: عربي نستبعد يوناني لاتيني بالذية سوا نمشيو اللاتينية
0: نمشيو لللاتينية. كلمة الجبرة جات من عنوان كتاب الخوارزمي المختصر في حساب الجبر والمقابلة. كلمة الجبر انتقلت إلى اللغات الأوروبية وهي كلمة عربية. عربية يا منصف عربية. النحو والصرف الجبر وما تابعه. شكرا لك يا منصف يعطيك الصحة.
1: شكرا بارك الله فيك يعطيك الصحة.
0: شكرا منال ترشح للفينال. يلا شكون باش يتلاقى مع منال بعد شوية من تو وانتم تنجموا تكلمونا على 36 300 ألف 36 300 ألف. جميل بوقديدة يستقبل كل تليفوناتكم.

0: روزي وبرونو مارس على جوهر اف ام. مرحبا من جديد ل 41 دقيقه مواصل معكم كالعاده في نيتي كويز. ما تنساوش البوكس 5G نيتي على ذمتكم انتم، تلقاو كل التفاصيل باش تمتعوا باسرع انترنت يوصل حتى ل 100 ميجا من غير كابلوات، من غير حتى جوجمه، كل شيء تلقاه على neti.tn. يلا نستقبلوا كريم وملك. مرحبا يا كريم.
1: اهلا وسهلا، مرحبا،
0: شحوالك سي كريم؟
1: الحمد لله عايش.
0: الحمد لله، حاضرين، معلوماتنا حاضرة، تركيزنا موجود
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. مين تكلم فينا كريم؟
1: من جابس.
0: جابس، أهلا وسهلا بناس جابس الكل. ملك
2: عايش.
0: أنا سافا. ملك
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. وملك مين تكلم فينا؟
2: من حمام سوسة.
0: حمام سوسة، أهلا وسهلا يا ملك. حاضرة؟
2: حاضرة.
0: بالتوفيق، سؤال بسؤال، أسئلة في الثقافة العامة، كل سؤال فيه ثلاث اقتراحات، كل سؤال فيه 5 ثواني للتفكير، اللي باش يترشحوا اللي باش يجاوب الصحيح، إذا كان منافس جاوب الغلط على السؤال الخاص به كل واحد منكم. كريم وملك، شكون يبدأ؟
1: خالي ملك تبقى.
0: أي ملك.
2: نعم.
0: حاضرين؟
2: حاضرة.
0: نبدأ مع السؤال الأول الخاص بك، وسؤال يقول أي عضو في جسم الإنسان ينتج الأنسولين؟ عضو في جسم الإنسان ينتج الأنسولين، هو الكبد، البنكرياس، وإلا الكلية؟ عضو في جسم الإنسان ينتج الأنسولين، الكبد، البنكرياس، ولا الكلية؟
2: الكلية.
0: الكلية. شنو رأيك يا كريم؟
1: البنكرياس.
0: الإجابة هي خلايا بيتا اللي تقوم بإنتاج طبعا الانسولين في جزر لانغيرانس، نعرفوا كل داخل البنكرياس وليس الكليه. يا ملك جاب خاطئ مالوريزمون. هاي كريم سؤالك.
1: ايوه
0: الخاص بك، سؤالك يقول دوله عندها 3 عواصم رسميه، دوله عندها 3 عواصم رسميه، بوليفيا او سويسرا او جنوب افريقيا؟ جنوب افريقيا. كريم ما يستحقش اقتراحات، ما شاء الله عليه. جنوب افريقيا عندها 3 عواصم موزعة الوظائف، بريتوريا عاصمة تنفيذية، كيب تاون كل ما هو تشريعي، و إيلوم فونتين قضائيا. شكرا لك يا ملك. خونا كريم في الفينال بعد شوية، نرجع لك يا كريم في الفينال. نذكروا انه للربح ابونمون انترنت من اهداء نتي، دونك بعد شوية الفينال باش يجمع خونا كريم وزاد كيف كيف اون برانسيب منصف او البنايه بكري، دونك نرجع بعد شوية نثبتوا بالطبيعة باش نتعرفوا على لي فيناليست نتاعنا لليوم بعد الموسيقى في نتي كويز.

0: مايا ناصري معها نوصل إلى 11:47 دقيقة. مرحبا من جديد في الفينال، نرجع معكم من جديد أسئلة كالعادة في الثقافة العامة. إن شاء الله يكون تكون الإجابات الماكسيموم صحيحة، على الأقل نتمتع بمعلومات بتتر جديدة على البعض، بتتر ناس تعرفها. بتبيع هذا الكل باش نتعرف على سؤال بعد سؤال مع كريم ومنال في الفينال. مرحبا منال من جديد.
1: مرحبا.
0: هاي حاضرين يا منال؟ بالتوفيق. فما شكون باش يعاونك ولا وحدك؟
1: فما بنتي وولدي صار معايا.
0: هيا به ما تنساوش، كل معنا 5 ثواني للتفكير. راهو
1: اوكي
0: يا كريم.
2: وي مرحبا.
0: مرحبا من جديد كريم، وانت فما شكون باش يعاونك ولا؟
2: معايا ربي.
0: معنا ربي، ان شاء الله بالتوفيق يا كريم.
2: عايش
0: في العادة، سؤال بسؤال، 3 اقتراحات، 5 ثواني للتفكير. سؤال العادة، شكون اللي يحب يبدأ؟
2: هذا منال.
0: هاي منال. سألتك يا أخي، هو سبق قال لك منال، دونك نبدأ معك. كيف كيف كيف كيف؟ يلا، لعل سؤال الأول يكون سؤال سهل. سؤالك الأول يقول يا منال، ما هو الحيوان الذي يستطيع البقاء حيا بعد فقدان جزء كبير من جسمه؟ حيوان ينجم يقعد حي حتى كان فقد جزء كبير من جسمه. نجم البحر أو البطريق أو الثعبان. نجم البحر أو البطريق أو الثعبان. حيوان نجم يقعد حي حتى كان يفقد جزء كبير من جسمه. منال.
1: النجم البحر أو البطريق والأخراني.
0: الثعبان.
1: الثعبان. نتصور نجم البحر.
0: نجم البحر.
1: هيك حسب مخي.
0: كيفاه منال؟
1: حسب رأيي هكا، ما نعرفش الثعبان صعيب، نقول نجم البحر.
0: رأيك سواب الإجابة صحيحة.
1: بعض
0: أنواع نجوم البحر تنجم تقعد، تنجم تواصل إعادة تكوين أجزائها المفقودة، تقعد هكا حية. إجابة صحيحة يا منال، يعطيك الصحة.
1: عايشك.
0: يا كريم.
1: أي
0: حظ أو كريم معي. منال. شكرا. سؤالك يقول يا كريم، أي دولة عندها أكبر عدد من اللغات الرسمية على المستوى الوطني؟ دولة عندها أكبر عدد من اللغات الرسمية. هي جنوب أفريقيا أو كندا أو الهند؟ دولة عندها أكبر عدد من اللغات الرسمية، جنوب أفريقيا، كندا، الهند.
2: جنوب أفريقيا.
0: متأكد؟ مختص في الشأن الجنوب أفريقي ظهر فيك كريمة.
2: يا غالي.
0: يلا، 11 لغة رسمية عن جنوب أفريقيا، منها الزولو، الخوسا، الأفريكانيا، الإنجليزية وغيرها من اللغات. إجابة في محلها كريم. هاي نرجع لك من جديد يا منال.
1: أي
0: سؤالك يقول، أي مدينة تقع في قارتين مختلفتين؟ مدينة نقع في زوز قارات، أثينا، اسطنبول، القاهرة. مدينة تقع في قارتين مختلفتين، أثينا، اسطنبول أو القاهرة.
1: نتصور اسطنبول.
0: اسطنبول. مشيت لاسطنبول؟
1: مشيت هذاك عليه.
0: دونك تعرفها، تعرف تنجيزة
1: بالأسفل.
0: أي الإجابة اسطنبول، طبعا إجابة صحيحة. تمتد بين أوروبا وآسيا ويفصل بين جزئيها مضيق البوسفور. يلا كريم.
2: أيوة مرحبا.
0: سؤال في المتناول، أي مادة غذائية تنجم تبقى صالحة لآلاف السنين في ظروف مناسبة؟ مادة تنجم تبقى لآلاف السنين صالحة إذا كان مفرولة ظروف مناسبة. العسل ولا الجبن ولا الحليب. مادة غذائية تبقى صالحة لآلاف السنين إذا كان مفرولة ظروف مناسبة. العسل، الجبن ولا الحليب.
2: والله يا
0: سؤال
2: ايه
0: تعرفوا
2: لما
0: هاي العسل. العسل الإجابة صحيحة. العسل نقع في نسبة ماء منخفضة وبيئة حمضية ومواد تحد من نمو الميكروبات، وذلك علاش تبقى لفترات طويلة جدا. برافو لكم كريم ومنال، خاطر نوصلوا معكم توت سويت لآخر سؤال لكل واحد منكم. والفينال كما لاحظتوا أسئلة في المتناول على الأخر، ما تقولوا ليش لصعب لحد شيء.
1: لا سهلين
0: الحق. منال.
1: ايه
0: شنو الحيوان اللي نجم يعيش اكثر من 100 سنة ويتواصل انه

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. برعاية

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 عاما بمنطقة الملاسين. وقد تم تحديد يوم 7 من أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلية ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما بين موقوفين ومفتش عنهم، مع إيقاف فتاتين إحداهما كانت متواجدة في الغرفة المجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تبادر بإبلاغ الوحدات الأمنية. عدد وقتل حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري يسجل ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مقديش يؤكد أن التجربة التونسية في مجال رعاية الأطفال فاقد السند العائلي أصبحت محل اهتمام واسع من عدة بلدان أفريقية وعربية تسعى للاستفادة من خبراتها، لا سيما في مجالات الاستقلالية المالية، الحوكمة، برامج المنازل المدمجة، والصحة النفسية والتطوع. كبار أعضاء الإدارة الأمريكية اجتمعوا لساعات في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين، حسب ما نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين. وختاما، السلطات الفرنسية توقف أكثر من 1700 شخص في يوم واحد، وذلك خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وأغلاق مدارس ثانوية، فيما دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة مطالبين بإجراءات ملموسة لتحسين ظروف الدراسة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار،

0: الماضي ساعة و15 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا اتبعوا فينا في شريط ربح التكشي الماضي ساعتين تعرفوا كما العادة أول الساعة الثانية بعد ما كنا نسمعوا في العندليب الأسمر. شنو هي الغنية سيفرج؟ أمانة ماك تغني
1: أمانة يا دنيا أمانة
0: ما اسمك؟ الجواب خطأ مخصوم منك يومين.
1: أمانة يا دنيا أمانة ذاك نعرف.
0: الغنية اسمها موعود.
1: موعود معايا بالعذاب
0: هكاك ولا؟
1: لا
0: لا ما اسمها أمان.
1: موعود معايا بالعذاب يا قلبي.
0: هنشوف خالو تعرف الغنية ولا؟ شير تعرف الغنية ما تعرف اسمها؟
2: لا
0: شكون لحنها؟
1: لا ما تعرفيش خولة صغيرة عليها. هي
2: ما تربينا على عبد الحليم أم كلثوم
0: شو؟
1: لا صغيرة دوما جيهاننا ممكن
0: اي. اي
1: جيهاننا اي صحيت خاطر موعود معايا بالعذاب
0: سؤال هذا تو تو أمانة ولا موعود؟
1: يجيني في آخر قرار ربح المليار هذا.
0: آخر قرار؟
1: ماهيش هكا تو السؤالات هذوما نتاع القدوم ما تحكيونيش أم كلثوم وعبد الحليم وهذوما نتاعنا أي هذوما ما تسألونيش عاديين معناتها كويز 100%.
0: فما غنية اسمها ما تسألونيش؟
1: لا فماش
0: فما فما غنية اسمها
1: وردة مش ما تسألونيش؟
0: لا لا لا مش وردة لا لا مش ضد خاطين اي صح هكا خاطرك ما تفهمش فيه انت فوالا خليك فيه موعود
1: هذا
0: ولا في امل.
1: خلينا في الكبياس
0: به دوك كما كل اسبوع الكبياس يكونوا موجودين معنا. المره هذه خوله شرفتنا بحضورها اليوم. خوله باش تحكي لنا على لي زاكسيسوار دو كويزين. مرحبا
2: مرحبا بك عايشك الله يخليك.
0: هاي نشوف الفيديو
1: في الكل تو باش تولي تسمع في الكل
2: تسمع
1: تو نسالي شد حاجه والسيابه بداها اكسسوار دو كويزين.
0: ايوه اسمع حتى اللي عندها الاكسسوار مازال كي خذيته باش تبدل.
1: ها ولدي تو باش يتفرج تو سي
0: خلينا نشوفوا الفيديو ونحكيوا فرد مره مع خوله تقدم لنا لي زاكسيسوار هذوما. اي خوله تفضل.
2: الوغ اليوم باش نحكيوا على لي زاكسيسوار دو كويزين. دونك بحكم اكثر بلاصه نعدي فيها وقتنا احنا نساء هي الكوجينه. ماذا بينا تكون بيان ايكيبي بيان اورغانيزي فيها تو لي زاكسيسوار نيسيسير اللي باش يسهلوا علينا وقفتنا. دونك اليوم كوبيس هوم فو بروبوز اون جام داكسيسوار داميناجمون اي دو رانجمون. Voilà, donc qui permet d'optimiser l'espace en cuisine. Donc,
0: c'est
2: le cas où le colonne coulissante 5 paniers.
0: Et le cas d'une chouffe au film.
2: Voilà, on a donc 5 paniers ou on a 6 paniers. Donc, il y a une colonne coulissante retour libre.
0: J'ai un madabé à la 10 paniers.
2: حتى ديجا احنا برشا معنا الدار التونسيه ديجا هذاك يرفع بالقدا بالقدا يعاون تنجم تحط فيه المونه تحط فيه قضيات اللي يساعدك الكل. دونك عندنا زاد لو بورت بوتي والبورت ايبيس.
0: اي وش كارت الخبز
2: زاد موجوده زاد البورت بان والباني سوف. اي البورت بان والباني سوف زاد موجوده عندنا. دونك موجودين اون بلوزيور ديمونسيون. عندنا زاد لو بورت اسيت افيك اليفاتور. وعندنا زاد لو بورت اسيت فوالا وعندنا زاد لو بورت اسيت فيكس
0: هذاك كي نقلق
2: من نقلق من نعمل تربح برشا اسباس سور لو بلان دو ترافاي. اي
1: هذايا وقت الغسله
2: تربح برشا اسباس سور لو بلان دو ترافاي
0: حتى الصغار اللي كيفي انا يبداو يلعبوا بالاكسسوار. ما تخافوش راهو كي تاخذوا من عند الكوبيس ما يصير لهم شيء. خليه يلعب العبوا لين تفدوا. ردوا بالكم على صحنا وبرا الاكسسوار ما يتكسرش.
2: عندنا زاد لو باني سوزوبي باش تحط فيه لي برودوي دو نيتواياج. عندنا زاد لو باني دو رانجمون وين تنجم تحط المعون نتاع الاستعمال اليومي هكا
0: كيكون. هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم.
2: فوالا هذوك من البورت كوفير دونك متوفرين اون بليزيور ديمونسيون. عندنا زاد الفلاي مون كورنر هذيكي دونك سيت ميكانيزم دو كوا موجود اون كرومي.
1: ونسال كوا هذه قلنا ميساج نسال كوا هذه
0: هذيك تحط فوق منها لصحنا ولا الوحيدك الصحافي
2: هذيك نلقاوها بوز غوش وبوز دروات موجوده اون كرومي ونلقاوها زاد اون انتراسيت. عندنا زاد لو ميكانيزم
0: الكرومي وحده
2: موجود مزيانه على الاخر حتى الانتراسيت خارجه برشا زاد
0: كل واحد وذوقه.
2: عندنا زاد الماجيك كورنر وعندنا لي بوبيل دونك فما اللي ان سول باني وفما اللي دوبل باني وعندنا زاد لي زاكسيسوار اكروشابل دونك اون نوار اون كرومي الماتيير نتاعهم
0: هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه تو كي اكروشابل اوسكار
2: فوالا موجودين هذا بورتي بيس موجودين اون كرومي هذوكم لي بوبيل دونك موجودين فورم رون فورم ريكتانغولير.
0: هذه شنو هي الماتيير اللي مش كرومي هذا
1: بلاستيك؟
2: لا لا بلاستيك
0: باهي حتى كولور مزيانة
2: مزيانين
0: فينو بالحق تحس رافيني الكوجينة حتى الكوجينة اللي موجودة في العروض سانتور اللي هي ديمو معناها ديمونستراسيون اللي موجودة عندكم حلوة برشا معناها تنجم
2: تتنسبير منها تشرح الكليون باش يشري
0: فوالا تنجم تاخذها هي معناها تنجم تتنسبير منها وتاخذها كاملة في لي بورترونجمون. باهي فما يزور لي اون سوربريز تو في الشهر هذا.
2: اي عاملين اوفر لي ياخذوا لي اكسسوار نتاع الكوجينه كاملين دونك بورت بوتي بورت بيس بورت بان لي اكسسوار كاملين. يختار معاهم ان اكسسوار دو كويزين اكروشابل اللي يحبوا هو اللي يختاروا هو ياخذوا غراتويتمون
0: واللي هو قيمته ما يستهنش بها نخليوها سوربريز هذيك اللي باش تعطيه غراتوي باش تقول له راه قداش ربحت
2: فوالا يختار هو انترنت دو فلوس
0: بالحق معناها ماهيش 10000 15000
1: راه باش ما نقولوش راه نعطيو حاجه كيكا دون
0: فوالا ماهيش
2: حاجه ما عندهاش قيمه ولا حاجه بالعكس. وبالنسبه للي مارك دونك عندنا لا مارك اوسكار ولا مارك اوزور دونك سو سون دي مارك ترك ودخلنا زاد لا مارك سيدغ بلاست اللي هي سيدغ بلاست اللي هي مارك ايطاليان. دونك كل واحد والبودجي نتاعو كل واحد واش نيه لا مارك اللي يحب ياخذ فيها.
0: باهي وهذا الفيديو اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو ها هو بيدو
2: الاكسبوزي
0: في الشوروم روت سانتور طريق حمام سوسه ولا بلوتو حمام سوسه جوست بعد جامع الصحابه على يدك اليمين. دونك تلقى الكوباس تلقى هذوما اللي قاعد تشوف فيهم خاطر فما برشا ناس يقول لك لا تورينا بالانتيليجنس ارتيفيسيال وتورينا سلعه موجوده لبرا وما نعرفش شنو. هذوما
2: الاكسبوزي عندنا تجي تلقاهم واللي زاكسوار الكل موجودين في لي ديمونسيون كل
0: فوالا واللي باش تاخذه راهو هو هذاك هو
2: بيدو الموجود في الفيديو
0: اللي موجود عندك في
1: قول لهم يسجلوا الفيديو ويمشيو به غادي يتفرجوا
0: موجود تلقاوه على الباج فيسبوك
1: معناتها اللي عنده يقول لك اي اي وكل قول لهم يسهلش سجلوا وادخل ويجي شوف الفيديو ادخل شوف
0: ويجي قار
2: سينو عندنا دي روميز اكسبسيونيل على لي زارتيكل الكل
0: يعني هذه سيربريز ليانا هذه ما في باليش بها.
2: عندنا دي روميز اكسبسيونيل ديما على لي زارتيكل الكل زاد.
0: قداش توصل الرميز؟
2: سا ديبون
0: انت والبرودوي انت والارتيكل راهو ديما نحكيو على لي روميز. خلينا نكونوا واضحين راهو التاجر راهو سيفرج يعرف راهو الربح في الشراء
2: اي اكيد
0: مش في البيوع. معناها التاجر على قد ما يشري رخيص على قد ما يعطيك رميز
1: اي بيان سور
0: ماهوش باش يبغضك فيها عنده المارج دونك ينجم يعطيك الرميز ماهوش باش يبغضك فيها ماهوش قطعه شاريه ب 10000 باش يحب يبيعها لك 200 دينار
1: نو جامي
0: با دو تو
1: نو جامي عنده مارج بالعكس قد ما يشري ارخص قد ما يساعده ارخص باش يبيع لك اللي انت تتمتع اكثر
0: فوالا. وعلاش يشري ارخص؟ على خاطر اول حاجه يعرف لي فورنيسور نتاعو منين ياخذ من عنده شكون ياخذ وثاني حاجه ينجم ياخذ بالكونتيتي برافو عليك جهال دونك على قد ما تبدا عنده روتاسيون مع الفورنيسور نتاعو على قد ما الفورنيسور نتاعو اول حاجه يطول في مده الخلاص دونك هكاك يولي نجم يخلص في عقله مرتاح ما يبداش تريزوري مضغوطه عنده وثاني حاجه يزيد يقوي له حتى هو بيدو زاد في الرميز على خاطر الفورنيسور نتاعو زاد كيف شو اللي يجري دي كونتيتي اكبر.
1: وعلى قد اسمك يعني كيما نقولوا مثلا كي بي اس اذا كان عندك اسم بالبدا عند الفورنيسور نتاعك اوتوماتيكمون باش يعطيوك يعملوا لك ميز اكسبسيونيل
0: نجم يسيب خاطر جمله واحده
1: علاش يقول لك اني نمشي للميزون الفلانيه نشري من عندها دونك خاطر عنده الاسم نتاعو اللي هو غارانتي الاسم نتاعو ديجا غارانتي
2: اي اللي يسال على الغارانتي بالحق
0: وي باه هذا الكل موجود في كيو بي اس هوم. كيو بي اس موجوده في اربعه محلات. كيو بي اس راهي تحتفل بعيد ميلادها
2: العشرين ان شاء الله بروشينمون
0: ما شاء الله
2: ان شاء الله.
0: لو كان جينا في وقت اخر رانا قلنا تاخذ بيرمي ما توا سايب بيرمي عند عامين من اللي خذيته دونك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير وان شاء الله سنه مزدهره. دونك الاربعه محلات موجودين فين؟
2: مستير
0: في مستير
2: صيادة قصور السيف مهدية
0: قصور السيف
2: زاوية مهدية. سوسة
0: زاوية سوسة
2: ولو كومون شورو مروت سانتور حمام سوسة
0: ولو نوفو بيبي
2: اللي
0: هو في كي بي اس هوم روت سانتور حمام سوسة بعد جامع الصحابة على يدك اليمين. توقيت العمل اللي يظهر لمد تسعة
2: من الاثنين للجمعة من ثمانية
0: من ثمانية
2: خمسة ونهار سبت من ثمانية الماضي ثلاثة
0: كنت شو بكري
2: اي بطبيعه
0: مش كيسي فرجي يمشي العشر
2: لا من 8 ل
1: 5 الجرام حلول كيما هما كيف
0: دونك من 8 حتى
2: للخمسه من الاثنين للجمعه
0: نتاع العشيه
2: نهار السبت من 8 الماضي 3
0: ونهار السبت من 8 الماضي 3 دونك سيداتي اللي تحبوا على لي اكسسوار دو كويزين نهار السبت خلينا اليوم نركزوا على اكسسوار دو كويزين فوالا دونك تمشي تحصل غادي تلقى حاجات اخرين يعجبوها فما روبينيتري
2: اللي يجي على حاجه ترسل لي اخويا
1: اكزاكت لا هو بالحق راه يبدا في الدار يدخل على حاجه يلقى من كل مع بعض يقول لك ناخذ من عند فورنيسور برك خير من نقعد اي
2: تنفس البلاصه ما يقعدش ياخذ كل حاجه من بلاصه
1: لا لا يلقى
2: فرصة هذيك الحاجة الباهية في الشهور نتاعنا تدخل تلقى اللي تستحق لدارك الكل معناها ما تستحقش تاخذ كل حاجة من بلاصة وتدور معناها توفر روحك معناها تربح وقت وجهد زاد حتى انك تقعد تلوج مني مش ناخذ ذاك الحاجه مني مش ناخذ ذاك
1: الحاجه. انسى الفورنيسور ديما خير ملي تقعد.
0: انا الحاجات اللي عجبوني في كيو بي اس هما كل لي بتيت فاليزات ولا لي بتيت مالات اللي تلقى فيهم كل فيسوز الكتروني الكتريك ولا
2: الباك
0: كامل هذاك يجي راهو كادو مزيان على الاخر اذا كان عندك شكون في العائله بريكولور هكا ويحب ومغروم به نداء الآمنة ويوسف وزينب وسمية راهو سيفرش حاجته بواحدة تتوجهوا مباشرة لكبيزهم
1: ولا سي بون
0: وربي يفضلهم لك
1: امين عايش كاش
0: بعد الفاتورة خلصها سيفرش.
1: لا تنمشي الكبيز بالحق ما مشيتش انا توا سي لوكازيون اي بالحق
0: عيب عليك.
1: لا بالحق لا لا بالحق لازمني نمشي خاطر
0: فما حوايج انت كبروفيسيونيل تنجم تلقى حاجات حوايج يصلحوا لنا بالحق. الشمعة اللي فاتت مثلا شفنا بديل الرخام شفنا بديل الخشب شفنا حاجات مزيانة على الاخر شفنا ان جو رافيني في الاختيارات تحية السيرجي بالطبيعة في الاختيارات
2: يعرف مين ياخذ
0: لا ويعرف حتى لي موديل اللي ياخذهم مزيانين عنده ذوق كبير
2: الحمد لله
0: يعطيك الصحة خولة
2: الجمعة الجاية الله يخليك نختار الارتيكل يا اخي ان شاء الله
0: جيب لنا الرميز فيدك
2: ان شاء الله ديما
0: عاملين ديرمي يعطيك الصحة خولة تهدنا ليك تهدنا الكامل الاكيب اللي موجودة معكم في كيو بي اس نمشي للموسيقى مازلنا مع بعضنا حتى الماضي ساعتين

0: ماضي ساعة 33 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح التاكسي. الماضي ساعتين أسئلة جاتنا عبر الموزع الصوتي، دونك نحاول نجاوب عليهم. نذكركم برقم الموزع الصوتي 29 100 100. سيد وسيدة زوز أسئلة، نبدأ مع الليمان لولاني مع السيد. يلا
1: تحية لإذاعة جوهرة والبرنامج اشري تربح. بربي عندي أسئلة قانونية. السؤال الأول، شنو الفرق بين الكتب العدلي وشهادة الملكية؟ والإنسان اللي يشري عقار بكتب عدلي، شنو الصعوبات اللي يمكن باش تترتب عليه؟ وشنو لازم باش يحولوا لشهادة ملكية لتسجيله في دفتر خانة؟ السؤال الثاني هو، أنا عندي محل تجاري مكري، المتسوق يختصم آليا مع علي ملكيرا، ولكن ما يعطينيش وثيقة اللي هو خالص لدار القباضة. في مقابل ذلك مكني من التزام، يقول أنا الممضي أسفله والمتسوق للعقار كذا تابع لفلان الفلاني، أتعهد بتحمل الخصم من المورد بدل عن المالك، وبالتالي فالمالك معفى وأنا أنوب محله، وهذه معرفة بالإمضاء في البلدية. إلى أي مدى يمكن الاحتجاج بالوثيقة هذه، وهل تعتبر قانونية؟ ومع الشكر.
0: مع الشكر سيدي الكريم على ثقتك اللي حطيتها فينا. دونك نبدأ بالسؤال الأولاني، كتب عدلي ما فماش كتب عدلي، هو لهنا يقصد الكتب عن طريق عدل أشهاد. نعرف اللي فما ثلاثة محرري عقود اللي هما كيبدا عقار مسجل دفتر خانة، وعندك السادة المحامين والسادة عدول الأشهاد. لهنا
2: كتب خطي
0: كتب خطي، فوالا هو يقول كتب عدلي معناه
2: عدل عند عدل الأشهاد.
0: فوالا عند عدل الأشهاد. شوف، إذا كان العقار مسجل يعني في شهادة الملكية، محرر العقد كلكس وشكونه من الثلاثة هذوما اللي سميناهم محمول عليه باش يجيب لك شهادة الملكية متاعك. دونك لهنا يظهر لي سوني با لو كا بالنسبة لي هو. علاش؟ على خاطر يقول كيفاش من بعد باش نحول هالكتب هذا إلى شهادة ملكية. إذا كان مسجلة دونك واضحة العملية، دونك العدول وإلا المحامي وإلا دفتر خانة هو اللي مدك بشهادة الملكية متاعك. إذا كان العقار غير مسجل، وقتها تتجه إلى محامي أو محامية، بتبيع كي نقوله محامي،
2: أي محامي
0: منا ولا منا، دونك يقوم لك بقضية في التسجيل لدى المحكمة العقارية، وتعطيه كل المؤيدات والإثباتات متاعك من انجرار ملكية، من العقود، من كذا من كذا، هذا الكل تعطيه للمحامي متاعك واللي هو يقوم بالقضية. وبعد عندك
2: ما اسكو عدل الأشهاد ينجم يقوم بالقضية بدل المحامي ولا
0: لا؟ لا،
2: مختصين كمحامي
0: السادة المحامين فقط. دونك هما اللي عندهم الحق باش يقوموا بالقضايا هذه لدى المحكمة العقارية، هذا بتبع حسب علمي.
2: اي مو باش نوضح اكثر، وكان فما حاجة اللي يعرف انت داخل مثال
0: بعد فما اشهارات تقوم بهم المحكمة، فما دا قاضي توجه، فما سماع البينة، فما اجال للطعن في مطالب التسجيل هذه، فما زادة كيف كيف الانتوبوغراف كسوسوا الحكومي ولا الخواص، هو يجي يحط لك البيكيات متاعك، فما تقارير تترفع الى المحكمه، فما مصاريف بيان سور. بعد في الاخر بالكل يتم النطق بالحكم، ويتم توجيه الحكم مباشره، انت ما تتدخلش لهنا لا انت لا المحامي متاعك، مباشره من المحكمه الى دفتر خانه، وتتعدى الشهاده نتاعك وتمشي تاخذ الشهاده نتاعك من المحكمه، تاخذ شهاده الملكيه نتاعك من دفتر
2: العقاريه،
0: من ديوان الملكيه العقاريه. بالنسبه للجزء الثاني نحاول نزرب شويه باش نخطو
2: على بالضبط.
0: فيما يخص عقد الكراء، نورمالمون السيد اللي باش يخلص الكراء هو اللي باش يعمل الاقتطاع من المورد. علاش اسمه روتوني على سورس؟ شنو هي لا سورس؟ لا سورس هي انا باش نعطيك الفلوس، تفهمنا على مليون. اذا كان لا روتوني على سورس جدي بيان، اذا كان هي 10%، دونك باش نمدلك 900 دينار ونعطيك شهاده في الخصم من المورد ب 100 دينار. اللي كونه انا ككاري العقار راني نحيد لك 100 دينار وعطيتهم مباشرة للقباضة بعنوان الكريم تاع المحل نتاعك.
2: باش تخفي من توصيل من القباضة في بيتك.
0: داكوردو؟
2: بطبيعة الحال.
0: فما توا منظومة التاج اللي هي من ضمن الناس الكل تتعامل بها مع القباضة، تنجم تدخل برقم بطاقة التعريف نتاعك، تنجم تشوف لي ديكلاراسيون اللي قاموا بهم المشغل نتاعك والا غيره، حتى لي روتوني على سورس فيما يخص دفاتر الادخار والا التوظيفات لي بلاسمون اللي عاملهم في البنكة، الكلهم هذوكم تنجم تشوف لي ديكلاراسيون مباشرة على المنصة هذه. السيد ايش يقول؟ السيد يقول هذا قاعد يقص لي في الفلوس وما عطانيش ديزاتيستاسيون. لهنا ماذا بيك طالب ليزاتيستاسيون نتاعك. فما جزء ثاني في المتخبي وراء الكا هذايا، هو اللي انت كمسوغ للعقار، يعني انت الملاك نتاع العقار وكاري عندك هك 900 دينار اللي انت تاخذ فيهم، احنا ما قلنا نحلك 100000 من القباض، راهو هك 900 دينار يلزمك تدخلهم في الروتونو في الديكلاراسيون نتاع لي ريفونو نتاعك، التصريح على المداخيل نتاعك. راهو فما في الكتيب الازرق هذاك قلت مداخيل اخرى ولا مداخيل كيرا، دونك باش تحط انت نسخه من العقد نتاعك وتحط زاد قداش تاخو وتحط معاهم لي زاتيستاسيون دو ريتونو على سورس، باش من بعد تحسب لامبو سور لو ريفوني دي بيرسون فيزيك ولا ضريبه على الدخل على الاشخاص. ما هي الشركات لهنا أي. شركات يولي ما تشاخر واللي هو بحر اكثر من أكيد. من هذا، خاطر الشركه عندها الحق تكري كسوا هي تكري لوكال غيرها ولا غيرها يكري لها لوكال.
2: هو جينيرالمون الشركات عندهم لي كونتابل نتاعهم دونك يقولوا لهم فوالا هي
0: ما يسالش تكون واعي انت
2: اكيد بالطبيعه، واحنا بالعكس احنا هنا مش داخل في
0: دونك هذا فيما يخص الاجابه على الزوز اسئله الاولانيين. ان شاء الله الاجابه كانت واضحه. دونك بالنسبه للجزء الثاني راهو ماذا بيك الطالب وبشده باللي روتونو على سورس نتاعك، على خاطر القباضه راهو الورقه هذيك ما يماش فيها القباضه، تقول لك هو نحاهم لك وما خلصنيش، ما يجيش
2: تقول لك برشكي دابا راسك
0: اي خلصني ومن بعد برشكي بي على اساسك الوثيقه هذيك
2: اثبت حقك، اما احنا تخلصنا
0: واضح. باهي نمشيو للسيده اللي خلت لنا الميساج في الموزع الصوتي. يلا
3: عاصمة، إني نسمع فيكم لي أنتم عاملين برنامج على متاع هيبة، معناه كيف شعب تكتب هيبة لحد آخر، وإحنا متخاصمين عاملين عركة إني ورعشتي في مهي بعد ما في جويلية 28 جويلية عملها هيبة الأم، وإني عاملين اشتراك في الملكية، نحب نسمع معناها الهيبة ذيك معمولة معناها تمشي ولا ما تمشيش.
0: باي السؤال هنا معقد جدا الإجابة عليه، علاش؟ على خاطر الاشتراك في الملك راهو يختاروه الزوجان من أول ما يكتبوا الصداق نتاعهم، دونك يختاروا الاشتراك ولا التفرقة ولا الفصل في الأملاك. في نظام الاشتراك في الأملاك فما نوعين، فما الموسع وفما المضيق. دونك إذا كان أنت في الاشتراك تقولي كيفاش نعرف؟ نقول لك خرج صداقك تو تلقى مكتوب فيه خرجوا من البلدية بيان سور، ولا تمشي لعدل الشهادة اللي كتب لك الصداق نتاعك تقول أعطيني نسخة من الصداق نتاعي خليني نعرف شو عندي وش ما عنديش، كتبت لي زاد طلعش كتبت لي حاجة أخرى.
2: بالعكس احنا أنت ما نقرأ حتى شيء راه
0: ما نحبوش
2: ما نقراوش
0: ما نحبوش.
2: صداقك قريته أنت؟
0: لا جميل احنا ماشيين بالثقة احنا ماشيين بالثقة.
2: واحد من الناس حطيته في انفلوب توا
0: احنا ماشيين بالثقة.
2: لا لا جمع
0: صحيح نهار تعيد زواجه
2: لا لا
0: اللي هو كان جمع اللي فات
2: مثلا
0: ما سقسيتكش هديت وش بعدك في الاوف في الاوف. دونك نرجع للسؤال نتاع السيده الكريمه. دونك الاشتراك في الاملاك جينيرالمون ما يكون كان في المحل المعد للسكنه للزوجين، دونك هذاك يكون فيه اشتراك في الاملاك سور، ما فما لا شك ولا اختلاف كسوا في النظام الاشتراك في الاملاك في الموسع ولا في المضيق
2: اللي هو لا ينجمش فيه هيبه،
0: ما ينجمش
2: الا
0: بمصادقه الشريك.
2: دونك ما ينجمش مبدئيا ما ينجمش
0: صحيح اذا كان هما متخالفين توا يا سوري باش تقولوا دوي مانيش باش نصادق لك في حتى شيء
2: شيء طبيعي.
0: دونك ما ينجمش. هو العقار يختلف لهنا اذا كانوا عقار مسجل واذا كانوا عقار غير مسجل. اذا كانوا عقار مسجل راهي دفتر خانه باش ترفض له مطلب التسجيل نتاع الهيبه ولا ترفض لوالدته مطلب التسجيل هذاك باش تقول له
2: بالسبب القانوني الموجود
0: الرجاء مدنا بمصادقه الشريك على عمليه الهيبه ولهنا كسوا هيبه ولا حق رقبه هو انتقال ملكي كيف كيف يقعد حق الانتفاع عند الواهب ولا حق الرقبه عند الموهوب له. دونك كيف كيف الملكيه تمشي للموهوب له تمشي لأمه معناها الملكية تولي أمه مالكة. دونك لهنا كيف كيف دفتر خانة باش تقول له اعطيني مصادقة الشريك. إذا كان العقار لهنا ماهوش المحل المؤد للسكنه الزوجيه. حل شعرك المشتولك.
2: ايوه.
0: فما اشكاليات. الارض الفلاحيه وتوسكي زيتون وتوسكي فلاحه هذاك مستثنى. توسكي بروفيسيونيل، انا محامي عندي بيرو شريته مستثنى.
2: ما يدخلش.
0: طبيب شريت كابيني. تاجر
2: كل عندي كل ما هو
0: بروفيسيونيل. كل ما هو كراهب، كل ما هو ما منعرفش اي حاجه.
2: دوزيام ميزون.
0: دوزيام ميزون اذا كان غير معده للسكنه الزوجيه. عاملينها كراء مسكنا فيها حتى نهار برا، اثبت انت قدام القاضي اسكو هذاك معد للسكنه ولا ماهوش معد للسكنه، وتولي فما تاويلات وتولي فما اختلافات. دونك في النظام المضيق واضحه العمليه، في النظام الموسع وقتها تولي فما ديزانتربريتاسيون دو لا ريغل دو دروا ولا دي تيكست دو لوا اللي هما ينجموا يمشيوا في اتجاه السيده، ينجموا يبطلوا الهيبه ولا يمشيوا في اتجاه السيد ويكملوا في الهيبه. تقول لي البروبوزيسيون الثانيه اللي هو عقار غير مسجل. تنجم اذا كان عندها تنجم تطلع على نسخه من عقد الهيبه وتنجم تطعن بالبطلان في عقد الهيبه نظرا لانه العقار ملكيه مشتركه في اطار نظام الاشتراك في الاملاك. مع العلم اللي كونه راهو في شهاده الملكيه عمرك ما تلقى وقد ملك الطرفين، لا تلقى الاسم اللولاني اللي هو قام بعمليه الشراء وتلقى تحت منه اللوطة والمتزوجه بالسيد فلان الفلاني ولا المتزوج بالسيد بالسيده فلان الفلانيه وقد اختار ولا حسب نظام الاشتراك في الاملاك ولا حسب نظام الفصل في الاملاك. السؤال اللي يطرح نفسه لهنا للسيده الكريمه اللي هي ما وضحتش في المساج اللي خليته على الموزع الصوتي هو اسكو شنو العقار اللي حب يعمل فيه الهيبة وكيفاش عرفت اللي هو في شهر جويلي عمل الهيبة، كيفاش عرفت شنو هي الوثيقة الرسمية اللي عندها اللي هو رجلها عمل هيبة الأمه. ولهنا نسكر الفقرة هذه اللي تابعة الموزع الصوتي
2: لذهر التليفون.
0: ومشكورين جدا على ثقتكم فينا. ترتيح صغير هنا ونرجع نكملوا مع تليفوناتكم. يلا

0: من سلم فيك هكا كان يقول ايمن لسيك تو امانه ولا مواد؟
1: قلت لك عادي. لا سؤالات خاطر نحطهم ونجاوبك نجاوبك اوتوماتيك ما عادش نقول لك امانه ولا
0: نجاوبك. شو السي خليفه؟ خليفه تحياتي.
2: الو السلام.
0: شنو احوالك خويا لاباس؟ شنو
2: احوالك خويا لاباس؟
1: خليفه شنو عندك؟
2: والله باش نقول لك عندي ثلاثة قطايع زيتون.
0: ايه
2: يعني لا لي شيء خاطر راني مرتي تورس هي مش حابه نبيعوا كل مع بعضهم ساله ملك ساله جماعيه ملا فهمتني؟
0: ايه
2: كل عندي 3500 متر تاع 20 زيتونه فابي ولا داري. وقطع الاخرى فيها 900 متر. وخمس زيتونات.
0: قداش من زيتونه؟
2: فتسعه القطعه الثانيه فيها
1: 900 متر
2: فخمس زيتونات.
1: خمس زيتونات.
0: باهي.
2: باهي عطاو فيها 80 مليون.
0: باهي والاولانيه قداش عطاوك؟
2: عطاو خاطر فيها بي عطاو 180.
0: 180.
2: اي 3500
1: متر فيها
2: 20 زيتونه. كم الثالثه؟ القطعه الثالثه 433 فيها خمس زيتونات رساقويه المتر متر ب 30 دينار.
0: باهي.
1: فين جاي هذوما توا يقول لنا؟
2: هذا لا فولاد علي على الكياس كل ما.
1: ولاد علي.
0: باهي.
2: هذا هم ثلاثه قطايع حاليا.
0: واضح وكلهم بشهيدهم ولا شهاده تابعه لكل
2: شهاده ملكيه جماعيه؟ كلهم بشهيدهم كل واحد عنده شهاده معناها شهاده ملكيه جماعيه كل قطعه في شهاده ملكيه جماعيه.
0: باهي. باهي واضح جدا. هذوما باي المدام معناها؟
2: المدام عندها باي معناها نحبوا نبيعوا
0: هذاك عليه. تحبوا تبيعوا الكل؟
2: حبوا يبيعوا الكل الكل يحب يبيعوا
0: معناها اللي باش يشري باش يشري من عند الناس الكل باش تولي شهاده ملكيه باسمه.
2: واه هذاك هو بالضبط اخويا رحمه والديك.
0: واضح. باهي.
1: تليفونك
0: نمر التليفون فوالا
2: 20 768 612.
0: شكرا على الاتصال خويا خليفه. نمشي ونختموا مع سي حمادي.
3: مرحبا مرحبا.
0: لاباس سي حمادي؟
1: لاباس سي حمادي.
3: لاباس عليكم.
0: الحمد لله.
3: وحشه يا اخوي وحشه.
0: عايشك. مرحبا
1: خويا حمادي. قال وحشه من يوم صحيح.
0: حمادي ايش عندنا؟
3: سيدي انا قبل ما بالله شوف قلبت على دب قبل.
0: اي
3: احنا في السوم بجبال الداء وحديت المنسين.
0: اي
3: مع 1000 متر فراء 700 كوفير بل كي كلبتهم كنا واحد.
0: سي حمادي بدل المكان يفضلك ما فهمت شيء. ما كان الدب
3: بارلور بارلور
0: ناحي لو بارلور احكي معنا مباشره خويا ما نحبوش احنا
3: اسمع فيها هكا.
0: اي هكا عبرك. باهي الدب
3: تو 900 مبروك عليش
0: 900
3: مليون. اي
0: باهي ذكرني وين جاء.
3: في بن عروس في الكيس الكبير.
0: من عروس على الكيس الكبير بعد شنو؟ بعد شنو؟
3: لا مش زوز اندستري باش تبدا وضع معك. طريق مرناك. طريق مرناك.
0: طريق مرناك
1: هذا في 1000 متر. هذا
3: 1000 متر تيرا 700 كوفير فوكولوتا سال ديكسبوزيسيون. هو كان بنيه مضخمه بلار حاجه نهائيه.
1: باهي
0: باهي
3: شهاده اشتراك في الملكيه نبدا وضع معك.
0: باهي
3: لكن راهي امور واضحه فيها.
0: واضح.
3: سي فرنسي بالله سامحوني حبيت نرسي حاجه اخرى.
0: أيه.
3: هم حاسين اني عندي

0: كل مش مشكل فيها
1: تاخو جرجيس تاخو ناخو
0: ثم
1: في ليبيا ناخو
2: مع تخضر قريبة ليلك المنطقة نتاعك ولا في أي بلاصة هذا شنو نقصدوا احنا
0: يعطيك الصحة ميسالش بعيد ميسالش
1: ما يقلقش
2: باهي
0: باهي سي فريش وعندي بالنسبة ولا صدقوني أمس نكلمني العشية ليبيا عنده قطعة في مرناك 5 هكتار فيهم بورقدان مالتي وترسون فيهم سونداج فيهم فيلا
1: اي
0: الفيل حلو ياسر ياسر منظر فيهم يخزر معناها ما شاء الله فيهم فيلا فوق لوطا 500 متر فيهم سونداج زوز شوف هو تلبى زوز ونص خلي ونزيد نساعد ما يسالش
1: زوز مليارات ونص معناها
0: اي فيهم 3 هكتارات ترابابيت كان على بخوه قال له
1: باهي واضح
2: تليفونك تاع محمد ياه
1: نمرو كاي
0: 27 286
1: 139 شكرا على الاتصال سي حمادي مع اعتذارات نزر بناها برشا ما عادش عندنا برشا وقت يلا ترانزيسيون اجي
3: ايش تربح
1: في اشري تربح سبت 3 اكتوبر 2026 22 ربيع الثاني 1448 للهجره تعدى معنا اخونا سامي عنده ارض فيها 890 متر شهاده الملكيه موجوده في مردين على اليسار بعد القنطره طلب فيها 100 دينار في المتر مع العلم اللي كوني فلاحيه 56 766 260 خونا جمال يهزنا الحيزور في تونس حيزور لولاني ار بلس 1 ريتشوسي برك للبيع في 120 متر اس بلس 3 في شهاده الملكيه في الكل طلب 250 ألف دينار 95 538 347 خونا ساسي عنده دار في أكودا تحل على 3 فسادر بلس 2 شهاده الملكيه موجوده الارض فيها 250 متر فيها حانوت 5 في 6 فيها سال دو كوب نتاع تكستيل طال فيها 580 ألف دينار 97 263 293 فاتن عندها ارض فيها 148 متر طريق القلعه الصغيره بعد ما من الجور عامله فيها البيده شهاده الملكيه جماعيه طالبه فيها 45 ألف دينار 22 46 46 99 خونا خليفه عنده 3 اراضي زيتون 3500 متر فيها بير دونك طال فيها 180 ألف دينار 900 متر فيها 5 زويتينات طال فيها 80 ألف دينار و 433 متر سقوي فيها 5 زويتينات زادة كيف كيف طلب 30 دينار في المترو موجودين في ولاد علي على الكياس رقم الهاتف 20 768 600 12 خونا حمادي ختمنا معاه عنده دب طلب في 900 ألف دينار موجود في بن عروس على الكياس طريق مرناق الأرض فيها 1000 مترو كانت سال ديكسبوزيسيون فيها شهادة الملكية شهادة اشتراك في الملك إلى وش زاد كيف كيف على خضارة متاع زيتون مهما يكون الفايدة الزيتون يحبوا زيتون تقليدي مش السويحلي وعنده زاد كيف كيف أرض فيها 5 هكتارات في مرناق فيها بورقدان فيها سونداج فيها فيلا 500 متر الفيلا هذه طال فيها 2 مليار دوات ونص 27 286 139 سفرج بيع وجالة خونا خليفة لا راضي يدوم ولاد علي
2: والله إني يعني كنت شوفت مثلا 430 متر 12 مليون يجي حلو 13 مليون بالضبط
1: معقول
2: ما هو مش معقول يعني ارض سقويه صعب باش نبداو يعني
1: وش معناها المنتج تاع فيها كان 5 زيتونات
2: وش باش تعمل كيفاش تدخل لها في المدخل نتاعها لازم تفهمها يعني ما تجيش تحكم عليها اسكو 13 مليون سي على بورتيل مش ال 1500 زاد كيف كيف لازمك تعرف الموقع نتاعها زاد كيف كيف 180 مليون راهو نحكي
1: خاطر فيها بيت
2: وبرا فيها بيت
1: هذا اش قال هو
2: هي المنطقه تاع ولاد علي مزيانه برشا والارض تحفون على الاخر اما بال 180 مليون تنجم تاخذ هكتار غادي
1: باهي 900 متر وفيهم 5 زويتينات
2: الحقيقه ياسر زاد كيف كيف اوترومون يحكي على مبني لهنا 900 متر ب 8 مليون
1: باهي
2: يعني كاين يحكي لي على حاجه نبني فيها من غدك يا
1: باهي خونا حمادي الدب 900 مليون
2: لا ممتاز على حسب ما بدا يطيح تو 900 مليون باي. والله هايل بالحق
1: انت شد الثنيه صحيح
2: انا قلت له المره اللي فاتت
1: كان طالب فيها 1100 يزر
2: صحيت قلت له زيد طيح شويه هو كان يوصل 800 ويتباع له ديريكت
1: واضح
2: خاطر بلاصه مزيانه برشا
1: الارض اللي بخمسه هكتارات في مرناق بورقدان وتومسون
2: على حسب ما يحكي وفيلا وكذا هذا تتشاف بالعين باش نحكوا عليها بالضبط
1: تمشي 2 مليار دولار
2: البلاصة مهما كانت الفيلا ما تشفع لهاش راهو مليارات ونص رانا نحكيو مرسو كبير برشا
1: مرناق زاد كيف كيف
2: بورتغان وكذا
1: مرناق
2: اي مرناق توا في مرناق نعطيك حاجة الهكتار وحده تقريبا يوصل توا حتى ل 300 مليون الهكتار
1: مطلوبة
2: علاش قلت لك توا احنا
1: ارضها
2: يلزمك تشوف الفيلا والحواز ومرناك فين بحث الجبانه ولا على الطرق ولا على الطريقه
1: الرئيسيه
2: بالضبط، انت هذا كل تحسب.

0: يعني هي بالحق يقولوا زمدارات 500 بالنسبه للمورناك راهي به. علاش احنا كي نحسبوا الهكتار ب 300 يتيحوا ديجا مدار 500 لازم تكمل تحسب الباقي كيفني وكل فهمت
1: باهي. واضح جدا. مشكور سي فرج، مشكورين الشبيبه اللي كانوا معانا، مروان سعد زيدا كيف كيف نشكره.
0: نعين نجور تحية مروان ما في طبيعة عنده حق.
1: ياسمين زيدا كيف كيف، وانت جيان احنا غدوة ان شاء الله نتقابلوا من صنار الماضي ساعتين كالعادة في أوتوموتو. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. باي باي.
0: سلام.
2: يا فتاح يا رزاق،
3: انا مات في مكان ممتاز ترجع يعني نجم من بيها المشري. عندي عماره صغيره كي بقولوا من
4: الحرب
2: ومعاد الزيت
4: حتى في البلد
5: تطلع 256,000 دينار.
2: شو عندك السوق؟
5: شو عندك السوق؟ قلبي قلبي قلبي، شو سكت قلبي
1: تطلع في دورة ال 9,000
6: ديجيتال كده وتم يقول على طول
0: 9 مليارات وسيصرف.
7: رعاية كيو بي اس هوم، عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة. من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك، للأكسسوار واللوتياج اللي تعاونك باش تكمل مشروعك على أكمل وجه. زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم. كيو بي اس هوم is your best choice.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
5: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
6: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
7: اريدو طور عالمك.
8: ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. النجم الرياضي الساحلي يواجه اليوم وديا انطلاقا الماضي ساعتين ونص دونك بعد شوية المقابلة ذات تقدم سقيط الدير، مقابلة في الملعب الأولمبي بسوسة دون حضور جمهور نظرا لوجود أشغال في الملعب الأولمبي بسوسة وأيضا دون حضور وسائل إعلام. البارح زيارة دار اليتيم بحي الرياض سوسة، عملوا زيارة لمقر النجم الرياضي الساحلي وتربص الإطوال وواكبوا التمارين في أجواء مميزة، دونك بادرة طيبة من الإطوال بحضور دار اليتيم حي رياض سوسة البارحة في التمارين. المدرب الإسباني الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو صل فجر اليوم المطار تونس كارتاج تقريبا مع 4:30 متاع الصباح تمهيدا لإتمام إجراءات تعاقده مع الفريق ومباشرة مهامه رسميا على رأس الإطار الفني. كان في استقباله خليل شمام. المنتظر أنه بابلو فرانكو يشرف اليوم العشية على أول حصة تدريبية مع الإسبيرانس بعد ما يصح بصفة رسمية عقده. والترجي واجه غدوة وديا الاتحاد العسكري اللي بانطلاق المطلثة في البارك بي بقيادة الحكم حسام بن ساسي. النادي الافريقي يلعب اليوم وديا انطلاقا من 6 متاع العشيه بوقت تونس ضد اهلي بنغازي الليبي في استاد بنغازي الدولي. اهلي بنغازي فريق في راس شواط اللاعب السابق للنادي الافريقي وايضا فهد المسماري. المقابله باش تكون منقوله على 3 قنوات تلفزيونيه، تلفزيون بنغازي ليبيا الحدث وتلفزيون المسار. المقابله هذه احتفاليه بما انه النادي الافريقي نذكر يحتفل غدوه 4 اكتوبر بعيد ميلاده 106. كل عام والنادي الافريقي وجماهيره حيه بألف خير. نحكيو على المقابلات الوديه ونحكيو ايضا على المقابلات اللي مبرمجه اليوم. جمله من المقابلات الوديه دونك في اللحظات هذه انطلاق مباراه السي اس اس واحد قبلي مقابله زفرها نضال الطيف، مطلثه الاتحاد الرياضي المونستيري امام الحمام سوسه مقابله زفرها وليد المنصري، كيف مطلثه في الملعب الفرعي بيرادس الملعب التونسي الهلال السوداني مقابله باش تكون دون حضور جمهور، مطلثه ونص الاولمبي البيجي مستقبل المرسى مقابله زفرها الحكم درصف الجنواتي، الاربعه ترجي جرجيس نجم المتلوي. المقابله هذه كانت مبرمجه لكن تم الغائها بما انه نجم المتلوي الفريق احتج وقاطع التمارين والمقابلة الودية وطالب بمستحقاته المالية. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي طلب فتح تحقيق بخصوص مباراة أوغندا وحكاية النقاط واحتسابهم في المقابلة الأولى من تصفيات كان 2027 بعد الاجتماع البارح اللي صار بحضور رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري، نائب حسين جنيح وأيضا المسؤول عن المنتخب الأكبر معز المستيري اللي كان ضيفنا البارح في برنامج جول مع جمال. هاو نسمعوا شنو قال في الموضوع هذا.
9: الخطأ موجود، هو موضوع مساءلة شخص ولا أكثر، هو موضوع مساءلة والموضوع المساءلة هذه أكيد أنه مش باش تتعدى.
10: الوزير طلب تحقيق.
9: من حق العباد كله، من حق التوانسة الكل تطلب تحقيق. احنا طالبين تحقيق، احنا فيوسنا طالبين تحقيق، مش تحقيق معناتها بالمعنى السوري اللي كنا نحكيو فيه. راهو فما أونكيت وفما استجوابات خرجت للمعنيين بالأمر. مثلا مش باش تعدى هكاك برغم اللي معناتها باش يكون واضح مع العباد كل، احنا حتى كي حابين نلعبوا المقابله الاولى حابين نلعبوا من اجل الفوز باعتباره انه هذه باش تاثر على الترتيب الافريقي والعالمي للمنتخب، لكن بوتيتر معناتها عدم المام ولا مرور معلومه خاطئه للناخب الوطني دونك بوتيتر تاثر عليه في بعض الخيارات والاختيارات. موضوع اونكيت وموضوع مساله وتو نعرفوه معناتها بيانتو بيان سور معناتها باش نمكنوا العباد باش تدافع على روحها.
8: منتخبنا الوطني لأقل من 23 سنة بقية أنيس بوجلبان وصل للعاصمة التوغولية لومي ومشى لعب ضد اللبنين في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان 2027 مقابلة تتلعب نهار الاثنين 5 أكتوبر 4 متاع العشية بوقت تونس بعد الفوز في مباراة الذهاب اللي كانت لعبت في الملعب الأولمبي بسوسة. منتخبنا انتصر هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية عمر بن علي. المنتخب الأولمبي إلى منتخب أقل من 20 سنة اللي يلعب بعد شوية، تحديدا ماضي ساعتين ونص بوقت تونس في تصفيات كان أقل من 20 سنة اللي هي دورة اتحاد شمال أفريقيا، يلعب في مصر في استاد السويس ضد ليبيا في إطار الجولة الرابعة والأخيرة. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الأولى مع الجزائر 1-1، ثم تعادل مع المغرب 0-0 وخسر مع مصر 2-1، دونك بضائلت الحظوظ في انتظار بتبيع المقابلة متاع اليوم. زوز منتخبات يتأهلوا من خمسة، دونك مصر الأولى عندها 6 نقاط منقوصة من المقابلة، المغرب والجزائر عندهم 4 نقاط، المغرب منقوصة من المقابلة، تونس الرابعة عندها 2 نقاط، وليبيا في المركز الأخر بصفر من نقاط منقوصة من المقابلة. نبيل الطرابلسي مدرب المنتخب لأقل من 20 سنة نزل بالتشكيلة هذه: سليم بوعسكر، وسيم القرشي، علي جابر، ريان بوقديدة، فادي طياشي، نوام ستروتز، ياسين الشعباني، ذرار بريك، أنس السعيدي، والتلمودي، إلى جانب يوسف مراد. هذه التشكيلة اللي باش يبدأ بها المنتخب انطلاقا ماضي ساعتين ونص، والمقابلة باش تكون تلفزية على الوطنية الأولى. الثانية اليوم باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من الجولة الثانية، ما ثلاثة بعد شوية، دونك المجموعة الأولى: مقرين بني خلاد، فادي بوخريس، هلال مساكن، هلال الشابة، أشرف مجدوب، المهدية، محيط قرقنة، طاهر تليش، الرلوي، مستقبل جابس، رضا الشويحي، كوكب عقارب، بن عروس، نبيل الهمادي، تطاوين تلعب ضد الملعب السوسي مقابل زفرها أمير لفقير. باسكيت اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الثالثة من البطولة، الخمسة متاع العشية نجم حلق الويد شبيبة المنازه، السي اس اس الملعب النابلي، الخمسة ونص القمة والأنظار كل باش تتجاه الماتش هذا اللي هو الشبيبة القيروانية النادي الإفريقي، مقابلة باش تكون على الوطنية الأولى، ستة متاع العشية في قاعة حمام سوسة ليتوال داليت غرومبيل، اتحاد الأنصار يستقبل الاتحاد المونستيري، نذكر المستير تمكنت رسميا البارح من رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلط عليه بعد تسوية 5 ملفات، وغدوة ختام الجولة الأربعة حمام سوسة تستقبل النجم الرد. اليوم باش يكون الموعد مع الجولة الخامسة ذهاب، الخامسة متاع العشية جمعية الحمامات النجم الساحلي، اتحاد منزل تميم بعث بني خيار، المنزل الرياضي يلعب ضد سبورتينغ المكنين، نسرة بولبا ترجي الرياضي التونسي، جمال سقيت اللزيت، الخمسة وأربعة قمة بين مكارم المهدية النادي الإفريقي. دوري الأمم الأوروبية بعد الفرجة البارح بين فرنسا وإيطاليا، المقابلة اللي فيها هدف مقابل هدف، بلجيكا اللي ربحت تركيا 3-0، اليوم انطلاقا من الخمسة كرواتيا تلعب ضد إنجلترا، وثمانية غربة إسبانيا تلعب ضد جمهورية تشيك. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الزوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. جاي طيبة في الأمان.
0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
10: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
10: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
10: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة FM.
1: برعاية نوفلير بي ذير.
2: عسلامة ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة FM وجوهرة TV وكيف كيف على اللايف باج جوهرة FM وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على المباشر على في حلقة جديدة في نهار جديد من برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار السبت ماضي ساعتين الماضي ثلاثة. واليوم بحذية زوز عائلات جدد متكونين من أم وبنتها وأم وبنتها. وقبل ما نتعرفوا عليهم خليني نفكركم اللي حب يجي بحذينا ويشارك في البرنامج معلي كان يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 990. كيف كيف نجمو زادة توا تبعثونا مساج في حرف دي على رقم الواتساب 48 155 3 أصفار، ولا كيف كيف زادة نجمو تكلمونا توا على الرقم 36 300 ألف وتخليونا أساميكم. مرحبا وعسلامة. مرحبا بيك.
3: عسلامة.
2: نتعرف عليكم بالواحد بالواحد. نبدأ بالصغار. مرحبا، شنو اسمك؟ قد منا روحك. مرحبا يا زينب.
3: عمري 14 سنة ونقرا نوفيي.
2: ومنين جيت؟ وين تسكن؟
3: نسكن في زاوية سوسة.
2: وين تقرا؟ تقرا في زاوية سوسة؟
3: لا، في ربيتي برانس نقرا
2: في سهلول. ومع شكون جيت؟
3: مع ماما.
2: نتعرفوا على ماما. عسلامة، مرحبا بك مدام. ميكرو.
4: عسلامة سي أشرف.
2: مرحبا. أشرف أشرف من غير لسي لا شيء. مرحبا بك.
4: عسلامة أشرف، لبس عليك.
2: الحمد لله عايشة.
4: الحمد لله.
2: عرفنا بروحك.
4: مدام ريم من سوسة. نخدم كاتبة محامي في سوسة زيدا.
2: مرحبا
4: جينا اليوم باش نشاركوا معاك ان شاء الله.
2: كيف انت شاركت لنا؟ شنو بعثت
4: اس ام اس؟
2: في حرف شنو؟
4: في حرف
2: دي.
4: دار العيلة.
2: دار العيلة. مرحبا
4: بك يا مدام.
2: وعليش اخترت زينب؟ مش عندك صغار؟ عندك كان زينب.
4: لا، عندي محمد عزيز.
2: اصغر ولا اكبر؟
4: اكبر منها.
2: وتتفاهم مع شكون اكثر؟ تتفاهم مع زينب ولا عزيز؟
4: هو الاكثر مع عزيز.
2: راه علاه جبت زينب؟ مال تحب زينب تكتشف. مرحبا بك. نتعرفوا عليك.
5: عسلامه.
2: عسلامه.
5: امتنان مسعود.
2: شو اسمك؟
5: امتنان مسعود.
2: امتنان.
5: امتنان.
2: امتنان هكا اسم اوريجينال هذا، ما نسمعوش برشا. ها شكون سميك امتنان؟
5: سمتني ماما.
2: هاي به.
5: هاي عمري 17. نقرا دوزيام سيونس. نسكن في القلعة الكبيرة.
2: مرحبا بك. مع شكون جيت؟ مع اللي سميتك. نتعرفوا على اللي سميتك. مرحبا مدام.
6: مرحبا بك. سامية بالطيب، القلعة الكبيرة. نخدم كاتبة عدل المنفذ. عندي 31 سنة.
2: قربوا قربوا الميكرو، تحشمش منه.
6: عندي 31 سنة. الحمد لله جابتني صاحبتي ريم.
2: طيب مرحبا بك يا مدام سامية. واش عندك صغار ابار امتنان؟
6: عندي سوار معرسة وربي هنيها، وعندي سيري، وعندي امتنان صغيرة.
2: تبارك الله. أكثر واحد تتفاهم معي امتنان ولا جبتها خاطري اللي قاعدة توا بحذاك؟
6: هي صغيرة.
2: طيب ربي فضلهم ليك يا مدام. باهي، نحب نفكركم في الريجل دو جو. معناش نلعبوا ثلاثة تروا جو، كل لعبة فيها عدي معني عدة عدد من الجولات، وكل إجابة صحيحة باش تاخذوا ولا متطابقة بيناتكم باش تاخذوا عليها نقطة، واللي باش يلم أكثر عدد من النقاط باش يربح أن كادو ويكاند من إهداء أكتف ترافل، واللي باش يخسر بون باش يروح يدي فارغة اليوم معناها يعني بيان إيفيدامون. أما ينجم الكل تربحوا أن بي دافيون اللي باش تكون مرة في الشهر، باش نعملوا فيها تيراج وسور المتسابقين اللي جاوا في الشهر هذاك، نعملوا ان تيراج وسور واللي باش يطلع اسمه باش يربحها ان بي دافيون. فاصل ونبداو مع اول جوله.

0: d'été.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit, désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: احكيلي احكيلي بالديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
3: اسمع كلمني
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: سي با فري اي بي ودي شقتلو
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متع 300% بونوس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر سوم دقيقة 190 مليم
5: اريدو طور عالمك
6: جوهرة
0: اف ام بوبليسيتي
7: جوهرة اف ام
8: بعد الباك تو سكول وبمناسبة إطلاق الخط الجوي المباشر الجديد اللي يربط تونس بالقاهرة نوفالير تحط على ذمة المسافرين النوفال بروموسيون ب 699 دينار تي تي سي هنا لوروتور للقاهرة العرض هذا يعطي المسافرين دي بري تريز انتريسون باش يكتشفوا القاهرة عاصمة مصر واحدة من أهم وأكبر الوجهات في الشرق الأوسط وين نوفالير توفر لكم 3 رحلات أسبوعيا ومن خلال هذا العرض نوفالير تعطي فرصة جديدة لحرفائها باش يكتشفوا ديزوتر ديستيناسيون بأسوام ياسر معقولة وتناسب جميع الفئات وتكمل زادة تطور شبكة رحلاتها من خلال التوسع الإقليمي وتعزيز تواجدها بالمنطقة نحكي لكم توا على تفاصيل العرض عنا الأسعار ابتداء من 699 دينار الأوفر لايت 799 دينار الأوفر إيزي الأوفر بريميوم ب 899 دينار فترة البيع بدأت ديجا من 1 أكتوبر تتواصل 7 أكتوبر بور اون بيريود دو فواياج تمتد من 1 أكتوبر ل 31 مارس 2027 تحب تعمل ريزرفاسيون ولا تاخذ أكثر فكرة على البروموسيون نجم تزور الموقع www.nouvelair.com ولا تمشيو لاجونس سنتر إيربانور في تونس ولا في المطارات مطار تونس كارتاج مستير ولا جربة كيف كيف زادت نجمو تكلموهم وتتواصلوا معهم على الرقم 36 020 920 عيش أحلم وسافر مع نوفالير
9: قديش نعرف
8: في قديش نعرفك الجولة الأولى من برنامج دار العيلة ونحب نفكر مستمعينا ومشاهدين على جوهرة اف ام وجوهرة تي في عندك صغيرك ولدك ولا بنتك ولا الصغار زادة اللي يحب يجيب ويلعب مع أم ولا أبوه ما عليك أن يبعث SMS في حرف دي على الرقم 85990 ولا تنجم زادة تبعثونا حرف دي على رقم الواتساب 48-155-3-0 كيف كيف زادة تنجموا تكلمونا توا على الرقم 36-300-1000 رجعنا لكم في أول جولة حاضرين يا جماعة
10: حاضرين
8: صغار وكبار
10: حاضرين
8: حاضرين وشيخين في أول جولة من قديش نعرفك فيها جولتين جولة للكبار خمس أسئلة للكبار وبعد خمس أسئلة للصغار نجيبوا الناس كل مع بعضنا في خمسة ثواني وكل إجابة متطابقة عليها نقطة حاضرين نبدأ بأول سؤال يا مدام سامية تليفونك سينونسيو بدينا ديجا يلا نبدأ باش نبدأ بالكبار تو باش نسألكم على صغاركم حاضرين امتينين حاضرة ولا فيك لي عايش كنت وزين باه أي سيدي أول سؤال باه كي تتغشش بنتك اوزر باش بديناها بالغش
10: بالغش
8: كي تتغشش بنتك وتليفونك يتحط سيلونسيو بني فيدا يا سامية يلا كي تتغشش بنتك شنو تعمل توب كرونو في خمسة ثواني جاوبوا يلا بنتك كي تتغش شنو تعمل توما كي تتغشوا لا جاوبوا توما تجاوبوا كي تتغش شنو تعمل فيسا فيسا فيسا ما يكتبش باه يلا شنو هي الإجابة ترى نشوفوا ريم شنو جاوبت؟
0: تسكر على روحها البيت.
8: تسكر على روحها البيت. شوفوا زينب شنو حطت.
11: نمشي نقعد في بيتي.
8: نمشي نقعد في بيتي. إجابة صحيحة. يلا مدام سامية شنو جاوبت أنت ترى؟ في الميكرو.
12: تبكي.
8: تبكي. شنو هي؟
13: نكسر الدنيا.
8: نكسر الدنيا. فرق كبير يعني وانت عايش. ها شو كسر الدنيا؟ ايش معنى تكسر الدنيا؟ نحيلك الارواج بس ايش معنى تكسر الدنيا؟ يا امتينان يا ديك ديجا اسمك امتينان تكسر في الدنيا ما تجيش. ها وصح وصوتها وقرق وبربي يهز في صوتك تبدا تكسر و... ها
12: صعيبه
8: تكلم بيلين. تكلم قول الناس مش تشوف فيك تسمع فيك.
12: صعيبه.
8: ها صعيبه معناتها
12: صعيبه صعيبه صعيبه
8: ما تفدلكش معناها
12: ما تفدلكش
8: برا سيدي. منين جبت هذه تبكي معناها يمكن تكسر في الدنيا وهي تبكي تنجح كيك نحسبها ساعه السؤال الثاني شكون اقرب توا معناها شكون اقرب صديقه البنت كتب كرونو توا اقرب صديقه البنت شكون اكتب اقرب صديقه لبنتك ترى نشوفوا شنو جاوبت انت شنو جاوبت ريم ورين
0: خديجه صحيح
8: شنو شنو جاوبت
0: فيروز
8: شبيك تضحك قول لي نشوف فيروز خديجة وش بي حاشمة من خديجة معناها انت تو راهي تسمع فيك وتقول مش بالعاني شكوني فيروز بالك زاد عندك صاحب اخرى اسمها فيروز
11: نيروز
8: ونيروز ماش صاحبتك زاد هي ما يسالش الزوز كيف كيف مش مش تحية اليوم الزوز ترى خلينا نشوفوا سامية شنو جاوبت ترى قول لي في الميكرو يا سامية
12: غالية
8: غالية وامتينين والكل في الاسامي تفضل
0: ماي
12: ماي لا لا غالية
8: هذيك
13: كتبه
12: مايا
8: ها كيفاش هذيك غاليه عندك العربيه مش كيف كيف اجابه صحيحه امتينين وغاليه
12: غاليه
8: شكون غاليه ناقصه ساجده وكملوهم هكاك ها صاحبتك هذيا الانتيما يا امتينين يا هذيك جاوبني
13: صاحبتي
8: صاحبتك ها تحيه لها باه نمشيو للسؤال الثالث شنو هي العاده حاجة عادة تعملها بنتك اوكي وانتي ما تحبهاش وهي دي ما تعملها وانتم ما تحبوهاش توب كرونو شنية العادة اللي تعملها بنتك وانتي ما تحبهاش كأم معناها اقصد ربي يا سامية يا متيني نكتب نقل على زينب يا اخي تفضل ترى خلينا نشوفوا ريم قولي في الميكرو قولي جاوب تعبوني يا ذمه انت
0: جيبي فمها
8: قولي لي انت
0: حط صباحها في فمها
8: حط صباحها في فمها هذه تعذب فيا مش نقوم الكرسي انا تو نشوفها شنيا ما تنظمش بيتها وصحيح العاده ذي تحط كي تجي ترقد ولا ها مش مشكل الصغار كل يمكن عندهم بعد تتنحى في الكبر مش شنو عادي ما تنظمش بيتها ترى شوفوا ساميه شنو هي عاده العاده
12: تخرج تحب تخرج
8: تحب تحوس واني ما نحبش تحب تخرج
13: تفضل ترى كيف تقوي
8: تحكي انت تحكي بربي بربي صوت قوي احكي لي بيه تو حاجتي بالصوت هذا وين الصوت القوي هذا ما ريتش
13: نحكي
8: السؤال الرابع سهل عاد هذا شنو نقطة لتوا الهواية المفضلة متاع بنتك توب كرونو الهواية المفضلة انت تنقل على امك هواية يكتب فيه ساعة 5 ثواني يلا ترى نشوفوا ريم الغناء قولوا شنو هي
12: الغناء تحب تغني
8: شفتوا لي ريقي تكلموا معايا جاوبوا انتوما شنو
11: الغناء
8: تغني شكون المغني المفضل ولا حاجه ما تجاوبنيش
12: زينه تحب تزين روحها برشا تحب برشا زينه
8: تحب الزينه ترى
13: المكياج
8: ترى الزينه المكياج اجابه صحيحه يعطيكم الصحه اخر سؤال في الجوله هذه نتاع الكبار توا وذيك علاش بكري ما قلت لك ما تتكلمش شكون الشخصيه المشهوره اللي تحبها بنتك وديما تتبعها توب كرونو نجم يكون المغني المفضل اللي عندك هذاك علاش يلا شخصيه مشهوره تبعوها بنتك ما مش مغرومين بحد لي دول ما فماش جينيراسيون ذي اكتبوا اي حاجه ترى والله كم مكتبش خير يا سامي.
12: هايفة
8: وهبي يذكرها بالخير. هايفة
13: وهبي
8: والله إجابة صحيحة. الإجابة هاي صحيحة. ترى شكون هو ذا؟ أديل عادل على روحه وبي أديل لا نعرفه بي. إجابة صحيحة ثلاثة نقاط ثلاثة نقاط. هايفة وهبي
12: تحبك ستيل.
8: تحب ستيل ظاهرة تحب ستيل هايفة وهبي وتمكيج جواها حتى صوتها صوتها تقول انت جيان فيه. ها
13: دلوعه
8: دلوعه ها هكا دلوعه. ربي يعطيهم الوقت الطيب. نمشيو لل نمشيو للصغار توا. شو اسالكم على امهاتكم؟ اول سؤال بكري اسال شنو اكثر حاجه تتغشش كي تغشش امك توا انتوما؟ شنو هي اكثر حاجه تعملها امك كي تتغشش؟ توب كرونو ان شاء الله ما تكسرش الدنيا يا ساميه وبرك يا بنت. شنو هي اكثر حاجه تعملها كي تتغشش امك؟ هاي شنو تعملها؟ باه شنو تراه توا انتوما تجاوبوا. نحب نسمع صوتكم انتوما. امتنان
13: نحب نقول.
8: ها؟
13: نحب نقول.
8: نحب شنو نقول؟
13: نقول تدعي يرزني في
8: راس امك.
13: تدعي
8: تدعي وعلاش الدعاء هذا؟ وتقول لي فيه انت هكا تو سامعونا المستمعين والمشاهدين. هاي باه الدعاء مش باهي الدعاء باهي. اما اجابه صحيحه كمان. تعرف ام هذاك الاوبجيكتيف شنو هو؟ تعيط. تعيط اجابه صحيحه. به هو راهو دعا لأم ماهوش مقبول برشا معناها ديما حنينه خاطر تدعي يا مالي في القلب اي عادي عادي نسى ديما تدعي وانتم مش مشكله. هاي يا سيدي السؤال الثاني. السؤال الثاني من الحلقه ذي كان جبتك نتاع التسعه والعشره جاي ب 17 وال 14. به شكون اقرب شخص في الدار معناها في العيله في داركم العيله المصغره؟ قولي شي خالتها وعمتك وكل دونك اقرب شخص في الدار يحكي ديما مع امك. توب كرونو شكون اقرب شخص له؟ نشوفوا امتنان ربي يستر من اجاباتك.
13: سيرين.
8: ها سيرين. سيرين اختك هذايا
12: بنتها.
8: باه هي لي اخت امتنان بني بدمه. اجابه صحيحه. زينب خوك ولدي عزيز. ما عليكم في الصراحة معناها حتى واحدة فيكم قالت أنا في نلمو باهي صراحتكم وإجابات زادة صحيحة. ثلاثة شنية البلاد خارج تونس؟ ها البلاد خارج تونس اللي تتمنى تمشي لها أمك. توب كرونو ما غير حس وما غير حديث راني نقص النقاط اللي تحبيغش. يلا شنية البلاد اللي تتمنى تسافر لها أمك؟ والله عرفتك يا سامية والله ترى شنو حطيت.
13: مراح.
8: شنو هي المراح هذه بلاد؟ شنو هي مراح؟ احكي بالقوي باش نسمع. انا من
13: قلعة القلعة تحب تمشي.
8: قلت خارج تونس انا ديجا قلت خارج تونس. المراح شنو هي هذه بلاصة في القلعة؟
12: هي دارنا في المراح. اما لا لا لا خارج تونس. استنى
8: خارج تونس في الميكرو. لحظة
13: نعاود دار الميت.
8: دار الميت خارج تونس. خارج تونس بحر الميت يا سامية. انفليت في البلاتو مع بنتك توا هذيا بالرحق طلعت هايفة وهبي باش تعمل لي البوز هذيا توا. صلي على النبي. امشي شو انت عمرة مكة
12: ان شاء الله
8: يكتب هيك يا سامية. فسر لي انت تحب تعمل عمرة وبنتك تحب تقابل هايفة وهبي معناها هذيا اول واحد. ترى يا ريم شو جاوبت انت؟ زينب مصر. مصر إجابة صحيحة. السؤال الرابع يا متيني نركز يا عايش كهديك يا ملتا بلعاني. شنو هو اللون اللي ديما تلبسه ماما؟ توب كرونو اللون المفضل في اللبس. ربي يستر منه السؤال. شو تقول إيشي لون هكا ما نعرفوش أنا ولا لونه كله. باه نشوفوا نبداو بزينب. ترى شنو حطيت زينب؟ بلو مارين. بلو مارين برافو اجابه صحيحه. زينب وريم روج بوردو دم الغزال. باه
14: باهي
8: نحسبوه صحيح. سامية وامتنان ديما فما دم وفما حاشا معناها لازم حتى في الكولور فما حاشا. يا رب مش نسأل في حياتي هاي سيدي الله يقدر خير. مرة آخر سؤال في هالجولة هذي شنو هي الحاجة اسمعني شنو نقولها مقدسة معني حاجة باهية يمتيني أنا حاجة مقدسة ديما تعملها أمك ديما تعملها وما تجيش تتخلى عليها توب كرونو وراهي مقدسة معني حاجة شريفة عفيفة حاجة باهية توب كرونو يلا حاجة باهية ديما تعملها أمك يجاوبوا يلا شنو هي الحاجة المقدسة اللي ديما تعملها ماما ترى نشوفوا امتنان ايش شنو جابت تنظف وتصلي
12: في وقت ما تنصلي
8: اللغة نصلي في وقت تبارك الله باه هذه إجابة صحيحة نحسبها ما يسالش تبخر شنو تحب البخور
0: ما عزيز يخدم
8: ولا على عينه
0: شيخ ما عزيز في الصيف وفي
8: السلاعة
0: يخدم مع
8: زيارة
0: وكان مع جليبي مع محمد علي
8: جليبي. اي نتشرف يخدم مع زيارة تبخر له معناها
0: يحبك الجو المخطوطة
8: ما واحد يخدم
0: في الدار
8: معناها هو يخدم في الزيارة وزيد يعزف ولا يغني ولا شنو زيد يضرب على البندير معناها
0: بيركسيونيست
8: تبارك الله وجه له تحية ما يسالش عزيز وللزياره الكل ما يسالش وانت تغني ما شكون تغني ماكش مع هيفا وابد
15: والله تحبها
8: تحبها تغني لها شويه معناها ايش نوع تغني شنو تيب تاع الغنيه اللي تحبه انت
15: انجلي وعربي
8: معناها جو الزياره وكل الكلاسيك
15: شويه معناها ذوكم
8: وصوتك باهي معناها كان نقول لك غني تغني ما الفقره ذي نخليوها اللي صار فيها ديجا مبروك تو نغنيو الفقره اللي بعدها فاصل ونواصل

0: كريتيف ترافل احسن اجونس دو فواياج 2025-2026 اللي توفر لكم لي فواياج اورغانيزي لي فواياج سور ميزور اي لي ديبار غارونتي وين تنجموا زاده تحجزوا من عندها على اي شركه طيران في العالم وحتى لي ريزيرفاسيون دوتيل من داخل وخارج تونس وهذا الكل تنجموا تعملوه وانتم في دياركم اون ليني و بايمون سيكوريزي على سيت www.activetravel.com.tn واليوم نسافروا لوسيون انديان مع رحله الاحلام اللي تهديها لكم اكتيف ترافل رحله دوزونا لسريلانكا ومالديف 13 يوم و10 ليالي من 10 ل 22 ديسمبر 2026 بين الثقافة الطبيعة والليفازيون وين تكتشفوا كنوز سريلانكا قبل ما تكملوا الرحلة بجنة المالديف وين الفول باش يكون مع تركيش ايرلاينز عبر اسطنبول. نحكي لكم توا على البرنامج في سريلانكا وين باش تزوروا لو تومبل دور في دامبولا المصنف في يونسكو ب 150 تمثال بوذي لو فامو روشي الصخرة الشهيرة ليون روك في سيجيريا كيف زيارة التمبل دولادون في كاندي لان دي سيت بوديست لبلو سكسي او موند باش نمشي تمشي وزاد المزارع الشاي في نوارا إليا مع واحدة من أحلى رحلات القطار في العالم بين نانو أويا وإلا وأخيرا وليس آخرا سفاري في محمية يالا اللي فيها أكبر ثقافة نمور ليو بار في العالم وقبل ما نكملوا جولة بانورامية في كولومبو. بعد هذا الكل في سريلانكا باش نختموا بالجمال ثلاثة ليالي في جنة المالديف في أوتيل 5 إتوال فيلا نوتيكا في جزيرة لانكان في نولهو وين باش تلقاو راحة تامة واللاغون توركواز وتستمتعوا بشطوط رملية بيضاء بيان سور على طول رحلة سريلانكا. باش يكون معاكم انا كومبانياتور بروفيسيونيل من تونس. تحب تعيش التجربة وتعمل ريزيرفاسيون ولا تزيد تعرف أكثر معلومات نجموا تكلموا على الرقم 70-286-820 ولا زاد على الرقم 70-286-835 وزادة نجموا تزوروا الموقع www.activetravel.com.tn.
1: رد بالك رد بالك
0: رجعنا لكم في الفقرة الثانية من برنامج دار العيلة ونحب نفكر مستمعينا مشاهدينا على جورة اف ام وجورة تي في ولايف باج جورة اف ام اللي تحبوا تجيو بحذانا وتشاركوا بحذانا في برنامج دار العيلة كل نهار سبت من ماضي ساعتين المطلبة نجم تبعث حرف دي على الرقم 85-990 ولا تبعث وزد حرف دي تو على رقم الواتساب 48-155 ثلاثة أصفار ولا زاد تكلمونا توا على الرقم 36-300 ألف وتجيو تربحوا بحذنا برشا كدوات. بعد الجولة الأولى بين ريم وبنتها زينب اللي عندهم 8 نقاط وسامية وبنتها امتنان اللي عندها 7 نقاط باش نمشيو للجولة الثانية اللي هي رد بالك وين باش نسأل كل واحد 5 أسئلة ولازم يجاوبني بالغلط في 15 ثانية. حاضرين؟
2: حاضرين
0: يا مدام سامية. حاضرة الميكرو ديما قرب للميكرو.
2: حاضرة
0: وامتنان. حاضرة امتنان.
2: حاضرة
0: وانت يا زينب.
3: حاضرة
0: سبا الأمور واضحة.
3: بس
0: وانت شام معك البخور
2: العاج عاج.
0: حاضرة معك البخور بخرنا شوية على عين
2: سنة عادة
0: شنو
2: باك عزيز وزينب
0: الله مسلي على النبي نوفيم ولا باك رديت
2: باك ونوفيم
0: هو باك ديجا
2: ويا
0: يتبارك الله ان شاء الله يا ربي تفرح بهم وربي يفرحك بهم. نبداو بكري بدينا بالكبار توا باش نبداو بالصغار مع شكون نبدا معك انت زينب ولا مع امتنان؟
3: امتنان
0: يا امتنان يلا اش نسالك 5 أسئلة صوتك باللي لا بالنحي مروح به ما خذ راحتك نسالك 5 أسئلة وتجاوبني بالغلط مثلا شنو اسمك؟
4: راني
0: شو وقت تختار شايف انا ما نقول لي هايف جاوبني في سعره وا يلا في 15 ثانيه توب كرونو قديش عندك من عين؟
4: 3.
0: حيوان بطيء برشا؟
4: ارنب.
0: مخك وين موجود؟
4: في كرشي.
0: شنو هو لون الحليب؟ ستة في اثنين زائد واحد، زوجي ولا فردي؟
4: فردي.
0: صحيح والله، برافو عليك والله السيدي، عملت خمسة نقاط. امتنان، برافو عليك امتنان. نمشيو توا لزينب. حاضر يا زينب، صوتك قرار قرار، يلا توب كرونو. الزرافة حيوان لحم ولا عشب؟
3: لحم.
0: بشنو نقصوا الخبز؟
3: بضفري.
0: عضو في جسمنا نكتبو بيه؟
3: عيني.
0: شنو هو شكل الكرة الأرضية؟
3: مربع.
0: عشرة قابل قسم على ثلاثة؟
3: لا
0: نورمال مو تقول لي نعم، هذا غلط الإجابة نتاعي. هو لا مش قابل قسمة. أربع نقاط باهي. صحية يا زينب، توا أنتم راكم براتيكمون متعادلين، أخذ بناتكم نقطة. توا نشوفوا الكبار باهي. بشكون نبداو؟
5: سوسو.
0: هاي سوسو. شنو تترمي في الكورة يا أخي؟ أنا لاني ما أنا نحكم. يلا اشتبد أنت، اشتبد أنت يا ريم. يلا ريم حاضرة؟
6: حاضرة.
0: توب كرونو، اسم رياضة جماعية؟
6: تينيس.
0: حشرة تعطينا العسل؟
6: النمالة.
0: الهند تتبع أنا قارة؟
6: أوروبا.
0: شنو العضو في جسم الإنسان اللي يصفي الدم؟
6: صبعي.
0: أربع نقاط يا ريما، تك صحة. حاب نفهم حاجة يا سامي، ما عندي تعاون فيها؟ ما فهمتش، سكت. أنا قلت أمور تحب تعاونها خلي تعاونها. ها باه، يلا شو خلينا نشوفوا كنت تواصل تو تعاون في ريم تو نشوف باه. توب كرونو، بشنو نعبيو الكهرباء في الكيوسك؟
5: ماء.
0: في أي فصل يطيب الدلاع؟
5: خريف.
0: عكس كلمة متغشش؟
5: فرحان.
0: حيوان يعود الكلام. يلا الكم. شكون أرزن، كيلو ذهب ولا كيلو طماطم؟
5: طماطم.
0: صحيت. أربع نقاط يا سامية. عكس كلمة متغشش فرحان، هو فرحان. ها كنت نجد تقول لي حزين حاجة لازكوني جايبة غالطة. به في الجولة هذه ريم وزينب عندهم ثمانية نقاط، دونك مجموعة نقاط متاعهم 16 نقطة، وسامية وامتنان عندهم 9 نقاط، مجموعة النقاط متاعهم 16 نقطة، متعادلين 16-16. يلا نمشيو فاصل ونمشيو مع آخر جولة.

0: لو كنت أنا.
1: رجعنا لكم في آخر جولة من حلقة اليوم في برنامج دار العيلة في روبريك لو كنت أنا. اللعبة هذه باش نسأل فيها خمسة أسئلة للكبار وللصغار، وكل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات، وانتم باش تحاولوا تختاروا الاقتراح اللي يناسبكم. أوكي، دونك نحب نفكر شعندكم نقاط. ريم وبنتها زينب 16 نقطة، والسامية وامتنان 16 نقطة، وإن شاء الله ما تتعادلوش وتعملوا لي الإكسيبسيون في حلقة إكسيبسيونال ديجا. هي نبدأ بالكبار، باش نجيبوا توا على الأردواز. أوكي، في خمسة ثواني باش نبدأ توا نسأل في الكبار، خمسة أسئلة الكبار. لو كنت بنتي، أول سؤال، لو كنت بنتي شنو تعمل كي يكون عندها وقت فراغ؟ واحد، ترقد. اثنين، تتفرج على التلفزة. ثلاثة، تخرج توب كرونو. كل واحد يغزر الأردواز يا امتنان. تعرفكش طلعت ما تعرفكش، هذاك علاش موجودين انتم لهنا. ترى خنشوفوا، شوفوا سامية شنو جاوب. ترى تخش، هاي قالت لك تخش.
2: نرقد.
1: هاك تظلم فيها بنتك يا سيدي، هاك فارس لكها توا طلعت ترقد وانت تقول لي تخرج. توا تخرج ولا ترقد؟
2: نرقد.
1: 24 النوم. ترى نشوفوا زينب شنو جابت. نرقد. نرقد اجابه صحيحه. 17 16. السؤال الثاني، لو كنت بنتي شنية أكثر حاجة تخاف منها؟ واحد، الظلام. اثنين، الحيوانات. ثلاثة، كي تقعد وحدة. توب كرونو. دونك أكثر حاجة تخاف منها بنتك الظلام، الحيوانات، فرزيت ولا خنفوس ولا نشوفوا سامية. ترى يا سامية شنو جاوبت؟ قول يا سامية.
3: الحيوانات.
1: ترى هاك تقعد وحدها يا اخي، تمشي
3: تقعد
1: وحدها يا سامي. شو كيف
4: الحيوانات
1: تطلع؟ هي المشكل كان تطلع ذولي تخاف من كل شيء. ها، تخاف من الحيوانات؟ ما تخافش من الحيوانات عادي، تشري في الفيتوكس وتعاود تبدا تفشفش. تقتل خنفوس بالحق، ما يقل تقتل عادي. لا هي مع امور تكسير.

0: سينما تمشي سينما تفرج على فيلم لا لا ما غير حتى رياكسيون يعني. اثنين للمول ثلاثة تقعد في الدار توب كرونو عندها نهار كامل تختار بلاصه تمشي لها يا تقعد في الدار يا تمشي للسينما ولا تمشي للمول ما توريش يا ما توريش الاردواز الا ما نقول باه ترى نشوفوا ريم شنو جاوبت قول
1: المول
0: تمشي للمول تحب المول ها شوبينغ و
2: بعد ماشيه
0: ديجا انتم بعد ماشيين للمول باه تريبيا فرصه باه ترى نشوفوا ساميه
3: تقعد في الدار
0: تقعد في الدار اجابه صحيحه هي ديجا جاوبت على السؤال تاع بكري قال ديجا وين نخرج انا وين ظاهره مع تقعد كان في الدار وعلاش يا اخي هكا قام عينك ما تخرجش ها انت ما تحبش الخروج معناها
3: لا تحب تخرج البلاصة اللي تحبها هي
0: داكور
3: واش معناتها مش مثلا تخرج
0: انت درت صاحبتها حاجه لا انت لا هي معناها تحبوا انت لا معناها هذاك علاش تحب تطلع كيف وابي تحب تنطلق وتولي ستار وتولي تغني وكل نشوفوا السؤال الرابع لو كنت بنتي وباش تبدل حاجه في بيتها بيت بيوتهم عندهم بيوت وحدهم يعني باش تبدل حاجة في بيت شتختار واحد تبدل ألوان الحيوط تدهن معني الحيط اثنين تبدل الفرش وإلا ثلاثة تبدل بيت الكل مش عاجبتها ديجا بدها تبدل كل شيء توب كرونو دونك بنتك لو كنت بنتي وش بدل حاجة في بيتها شنو تختار ألوان الحيط وإلا الفرش وإلا البيت الكل ترى نشوفوا نبدأ بريم ترى نشوفوا شنو جاب قول قول
1: اللون
0: الوان الحيط البيت كل ماهيش عاجبتها قداش عندها قداش عندها البيت عملوها تحب تبدلها كل عام بيت هذيك شنو راسيو تو بيت يا عم دري ما قلتكش نبدلوا من حومه من الدار بيت راه
3: الفرش
0: الفرش
2: الفرش والبيت الكل
0: الفرش والبيت الكل زاد انت نعتبروها اجابه صحيحه باه السؤال الخامس لو كنت بنتي وجاني كادو سوربريز شنو تعمل واحد تحلو طو تحلو ديريكت الكادو اثنين تخليه وتحلو بعض في العقل تراه العبيد وتخف الدنيا وكل ولا ثلاثة بنتي ما تحبش الكادوات توب كرونو شوفوا لو كنت بنتي جاني كادو سوربريز نحلو ديريكت ولا نحلو بعض وإلا ديجا بنتي ما تحبش الكادوات نشوفوا سامية شنو
3: حلو
0: طول حلو طول ترى حلو طول حتى تبدا العباد معبي شيء ما يهمش حلو طول حلو طول اجابات زوز صحاح 20 نقطة الريم وزينب و19 نقطة لسامية وامتنان ونبدأ في آخر جولة خمسة أسئلة للصغار توا لو كنت أمي نهار راحتها وين تمشي خدمة ودنيا ومحكمة ويعلم بيوم كان ربي ومهان ها وصعوا عنا ما عندهمش دار ميت عندهمش دار فرح زيادة بالزيارة تبارك الزوز عائلات يهبلوا باه شنو تعمل ماما أمي واحد الخرجة مع أصحابها اثنين تسافر ثلاثة ترتاح في الدار توب كرونو يلا يلا يلا ترى نشوفوا زينب شنو جاوبت تسافر ترى تسافر وين تسافر سما داخل ولا خارج تونس خارج تونس في نهار في نهار راح تخرج لتونس
4: يا خو جمعة
0: أنا قلت نهار أنا راح برا السفر نقص تونس قروين حاجة قريبة
4: نخرج
0: ترتاح في الدار اسم يا ظاهر ترتاح في الدار وين عندك تسافر بالله لو كنت أمي إذا تختار باش تتفرج في فيلم أمك قررت ليلة باش تختار تتفرج في فيلم شنو على شنو تتفرج شنو تفضل واحد فيلم كوميدي ثاني رومانسي ولا ثالث أكسيون ولا كيف اكسيون توب كرونو اكسيون اكسيون يا كوميدي يا رومانسي يا فيلم اكسيون توب كرونو اش بيك تروح في راسك يا امتنان ما فماش رومانسيه في الدار زيرو رومانسيه باه تراها نشوفوا شنو كوميدي
1: كوميدي
0: 21

0: نقطة وانت كيف كيف كوميدي كوميدي إجابة صحيحة زادة به. يلا السؤال الثالث، لو كنت أمي شنو أكثر حاجة تحبها في الشتاء؟ واحد المطر، اثنين الدفا في الدار، ثلاثة سبور ديفير. تذكرونه لا السؤال هذا ما يجيش مع سكوت اكتراع سبور ديفير بون سكي حاجة تصارك تنجي تعملها انت مدام ريم الحكاية هذي راه نشوف شنو تعمل في الشتاء، تحب المطر ولا الدفا ولا السبور ديفير؟ ترى شنو حطيت المطر؟ المطر تبدأ تدعي ربي يرحمنا يا سيدنا
1: دفا في الدار
0: وانت ترى الدفا في الدار ابيك السبب فما سبور ديفير مدام ريم ولا حاجة ربي. السؤال الرابع، شنو أكثر حاجة تحب تعملها لو كنت ماما؟ أكثر حاجة تحب تعملها مع بنتها معناها معك أنت. واحد الخروج، اثنين القاضية في الدار، ثلاثة الفرجة على التلفزة توب كرونو. أكثر حاجة تحب تعملها ماما معك أنت، تخرج معك ولا تقضيه الدار وإلا تتفرج مع بعضكم في التلفزة؟ ترى نشوفوا ريم ونشوفوا ريم شنو جاوبت.
2: زينب
0: الخروج، تخرج مع بعضكم أربعة شباب برافو الخروج أبيكم تخرجوا مصحش ما نخرجش واحد والقضية تقضي في الدار ولا ها؟ يلا آخر سؤال، لو كنت أمي إذا تختار ماما عندها قوة خارقة، عندها قوة خارقة مش تختارها، واحد تختفي من الدنيا.

0: معناها اختفاء تمشي لبلاص اخرى معناها. اثنين السفر عبر الزمن، اوكي تقدم تمشي الفيتور مع للمستقبل والا ترجع للصغر نتاعها، ترجع للصغر. توب كرونو يلا شنو تختار الاختيار؟ ترى
1: ترجع للصغر
0: نتاعها إجابة صحيحة. وأنت شنو جاوبت؟
2: السفر عبر الزمن.
0: السفر عبر الزمن إجابة غلطة. في بالكم انتم تعادلتوا ما ثلاثة يا جماعة يا سيدي، يعطيكم الساعة وتحبوا تجيو تشاركوا بحذنا تبع الحرف في دي على الرقم 85 99. وتو نتفاهم معاهم شكون باش يربح وشكون باش يخسر. ميرسي بوكو، يعطيكم الساعة، نتلاقاو ان شاء الله السبت القادم. الى اللقاء.
3: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 99 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمع دار ليلى مع اشرف بدر الدين، على جوهر اف ام.
4: برعاية نوفلير بي ذير.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه من المنتظر تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع مياه الشرب يوم الثلاثاء القادم بداية من الساعة 1 صباحا بعدد من مناطق الضاحية الشمالية للعاصمة. ومن المتوقع أن تتواصل هذه الانقطاعات لمدة 36 ساعة وفق بلاغ صادر عن الشركة، وتشمل عدة مناطق تابعة لمعتمدية المرسى وهي حي بوسلسلة وبرج الحكي وحي الطابق وحي الحكامة وسيدي داود والبحر الأزرق، كما ستشمل الانقطاعات مناطق تابعة لمعتمدية الكرم وهي الكرم الغربي وحدائق قرطاج وعين زغوان الشمالية والجنوبية، إضافة إلى مناطق تابعة لمعتمدية قرطاج وهي حي محمد علي وقرطاج بيرسا، وكذلك من منطقة البحيرة واحدة تابعة لمعتمدية حي الخضراء، كما ستتأثر بالانقطاعات مناطق تابعة لمعتمدية حلق الوادة وهي البحيرة 2 وحي الطيب المهيري وحي الواحات وحي السلام والعوينة، إلى جانب منطقة دار فضال التابعة لمعتمدية سكرة. مؤسس الجمعية التونسية لطب العائلة زياد بن لامين يقول إن عدة عوامل تجعل المنظومة الطبية الحالية في تونس عاجزة عن استيعاب خريجي اختصاص طب العائلة في القطاعين العام والخاص، محذرا من أن هذا الوضع قد يتسبب في نزيف وخسارة كفاءات شابة اضطر جزء منها إلى الهجرة أو تغيير المسار المهني. رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال سواس محمد مكديش يقول إن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلية في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع المقبل. دولياً، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن المستشار الأعلى لقائد القوى الجوفضائية التابعة للحرس الثوري قوله إن الأمريكيين باتوا يواجهون صعوبات في تأمين مخزونهم من الصواريخ الاعتراضية. وختاماً، مصر وأمريكا تبحثان تطورات ليبيا ودفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد على هامش منتدى في مصر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: مع هلا زوادي، مع هلا زوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج يا مرحبا. كل نهار سبت من ماضي ثلاثة للأربعة، من ماضي ثلاثة للأربعة خاطر انا ساعات نغلط في الوقت، عندي مشكلة مع الوقت. كل نهار سبت من ماضي ثلاثة للأربعة ان شاء الله برشا اخبار، برشا كواليس تلقاهم هوني معنا يا مرحبا. اخبار تهمك، اخبار تهم عائلتك، اخبار تهم ولدك، اخبار تهم العائلة والمرأة، كيف كيف من غير ما ننسوا الأخبار الثقافية. مانيش وحدي بالطبع، معايا عاشقة القيصر مروة السالمي هوني في استوديو تونس، معايا سامي التويهري من سوسة. مرحبا بهم ولاد جوهرة، وديما ناشطين وتبارك الله عليهم ولاد وبنات جوهرة. نمشيو مع الشاب خالد وراجعين.

0: تسمعوا يا مرحبا مع هلا الزوادي، مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: فنان تحبوه، فنان كي تشوفوه في التلفزة ولا في السينما تقول يا قديش يشبه لنا، قديش واحد منا، ما تحسوش يمثل، تحسو إذاك هو، تحسو يمثل في كنتي وهو قاعد يمثل. ربي يشفيه ويعافيه. عميد الدراما التونسية، شيخ الدراما التونسية عيسى الحراث، ربي يحميه وربي يشفيه. ونشوفوا رحاب عملت، قالت خلنا نحكيو اليوم على مسيرة مبدع في برنامج يا مرحبا.
2: نحكيو اليوم على قامة من قامات الفن المسرحي والدرامي في تونس، أيقونة حبوه الناس وعاش في قلوبهم على مدى أجيال. كي نحكيو على الفن الدرامي التونسي ما نجموش ما نقفوش بإجلال قدام اسم الممثل القدير عيسى الحراث، الرجل اللي ما كانش مجرد ممثل يمر قدام الكاميرا، كان ديما قطعة من أرض هذا الوطن وصوت حقيقي لأوجاع الناس وأفراحهم. مسيرة امتدت لعقود طويلة من العطاء الفني المتواصل، شارك خلالها في أكثر من 50 عمل بين المسرح التلفزة والسينما، أعمال قاعدة راسخة في ذاكرة الأجيال. في التلفزة أبدع في مسلسل خالدة، شكون ما تفرش في مسلسل الدوار، عنبر الليل بدور عباس، قمرة سيدي محروس بدور العايش، بين الثنية بدور عم نجيب، شكون ما يتفكرش دور أب مليكة في صيد الريم، كنا شخنا عليه الدور ديكا، بنت الخزيف بدور عمران، من أجل عيون كاترين، الفوندو بدور عم علي، وغيرها وغيرها وغيرها من المسلسلات. في السينما ترك بصمته في أفلام متميزة كيف عصفور استحش، ببك الجنة، قويل الرمان، وليست مازال تطويلة. عيسى الحراث أسيل مدينة الجريسة من ولاية الكيف العريقة، بلاد الفن والمسرح، من مواليد 10 أفريل 1941. كانت بدايته على خشبة المسرح البلدي ومسارح الكيف وتونس الكبرى ليكون من جيل العمالقة. ورغم تعكر حالته الصحية سنة 2015 تحدى المرض بشجاعة وواصل العطاء والإبداع في عديد الأعمال، واليوم اثر تعكر صحته مجددا عليت اصوات المحبه والوفاء، وين تفاعلت وسائل الاعلام، الفنانين، زملاء الممثلين، الصحفيين، الجمهور العريض على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس الكل بصوت واحد قالوا الكلنا عيسى الحراث. وبقرار من رئيس الجمهوريه تم نقله الى المستشفى العسكري بتونس العاصمه لتلقي العلاج اللازم، وحالته الان مستقره والحمد لله. المكانه الاستثنائيه لعم عيسى في قلوب التوانسه والمحبه هذه ما جاتش من فراغ بل من تواضعه بساطته. عم عيسى واحد منا يشبهنا بملامحه الشامخة، جسد صورة الأب، الشيخ الحكيم، الرجل الطيب في كل دار تونسية. دعوتنا صادقة بالشفاء العاجل لعملاق الدراما التونسية عيسى الحراث. ربي يطول في عمرك عم عيسى وربي يحميك.
1: ربي يشفيه الفنان القدير عيسى الحراث. تراخ نشوفه إكستري من مشهد تمثيلي للفنان عيسى الحراث.
3: مطيب ريحة بلادنا يا رجال. ربع غالي وناس عذاب، كل طير يقول يا وكري، الأرض اليابسة والجبال الجردة تسوى الدنيا وما فيها، ويعطونا بدالها الماء والخضر والبحر، منبدلوهاش أرضنا ولا مفارقوا جدودنا. نعزف القلب والطمأنينة نزلت علينا.
1: من مطوس يظهر من مطوس. ربي يشفي الفنان القدير عيسى الحراث، وربي يرجعه سالم، ونشوفوه إن شاء الله في أدوار أخرى. نمشي باش نحكيه على السينما التونسية، أما السينما بعيونهن، ما باش نحكيه على المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن مع السيدة الرئيسة منال السويسي. منال أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: عسلامة، مرحبا بيك. هلا، شنو حوالك؟
1: مرحبا منال، شنو أحوالك؟ بعيون هند ديما يعمل هكا طابع استثنائي، حاجة استثنائية للسينما بعيون المرأة التونسية. السنة في الدورة متاع السنة اللي تنطلق اليوم، شنو فما سبيسيال؟
4: هو كل دورة كما قلت انت نحاولوا انه المهرجان ذي واللي موجود في المشهد الثقافي والسينمائي في تونس، على ذلك كل مرة نحاولوا انه نختاروا افلام اكثر بدقة، نحاولوا انه نستدعوا ضيوف باش ينورونا ويشرفونا في مدينة حمامات ونيب في تونس ان جينيرال. دونك حضرنا برشا حاجات، حضرنا افلام، حضرنا لقاءات مهمة، طاولة مستديرة، عنا التكوين، اقامة فنية كتير سيناريو، برشا حاجات في بعيون هند الدورة السابعة.
1: 19 فيلم وتسعة دول عربية ذوليا.
4: نعم فعلا، هي المسابقة مفتوحة للمنطقة العربية الكل، وهما كلهم أفلام قصيرة أقل من 30 دقيقة، والمخرجة لازم تكون مرأة من المنطقة هذه الكل. دونك احنا بنشوفوا أفلام ربما ما تعديتش في مهرجانات وإلا ما شافهاش الجمهور التونسي، دونك فرصة أن يتعرف على الكتابات الجديدة تاع المخرجات الشابات هما اللي يحبوا يقولوا حاجة وحاجة مختلفة. في 19 فيلم من الدول هذه الكل.
1: شعار الدورة إيه فما أمل.
4: أيه.
1: علش مشيت الغادي معناها؟ شنو تحب تقول؟
4: والله حبينا نقولوا اللي معناتها أنواع المقاومة وإلا برشا الأمل زيدا هو مقاومة واستراتيجية. احنا متأكدين اللي فما أمل باش نواصل، فما أمل باش يتواصل المهرجان أولا، لأنه هو مهرجان مستقل مدعوم صحيح من المركز الوطني للسينما والصورة، ولكن هو مهرجان مستقل في النهاية، عنده ميزانية محدودة، ولكن يحاول كل عام أنه يكون موجود وأنه يقدم معنى، معناته يقدم معنى في هالبلاد هذية. فما أمل أنه نشوفوا إنتاجات جديدة وسرديات جديدة متاع المخرجات، وأنه يجيوا بحثينا، وأنه يولي مهرجان زادة مهرجان دو كرياسيون، على خطر احنا عنا الإقامة الفنية كتاب سيناريو، معناته احنا في مرحلة أنه نحبوا هالسيناريوات هذية توصل وتولي أفلام. دونك فما أمل، فما برشا أمل الحقيقة.
1: إن شاء الله يكون فما برشا أمل. ثلاثة أفلام من تونس، أربع أفلام من المغرب، ثلاثة أفلام من الجزائر، فيلم من ليبيا، فيلم من فلسطين، يظهر لي زوز أفلام من مصر، زوز أفلام من الأردن، فيلم من سوريا، وزوز أفلام من لبنان. هذه هي الحصيلة يظهر لي.
4: يظهر لي هكا تقريبا، ما تفهم، حاولنا أنه يكون فما نوع من التوازن بين الدول وتوازن، معناتها حتى في تعرف احنا الافلام في بيعجبني هم مش بالضروره تحكي على قضايا المراه، ولكن اللي يهمنا هو كيفاش المراه تغزل للدنيا، شنو تحب تورينا شنو ما توريناش، معناتها القرارات اللي تاخذهم فعلا مخرجه وراء الكاميرا، هذا المميز في مهرجان بعيوني هم.
1: اليوم الافتتاح، فيلم الافتتاح شنو؟ ومن يترأس لجنة التحكيم؟
4: التحكيم. دونك فيلم الافتتاح هو أعجوبة الحياة، المخرجة الفلسطينية صابرين خوري. هو فيلم تقريبا 8 دقائق. تعرف احنا في الافتتاح اخترنا في بعيون هند منذ مدة انه يكون الافلام قصيرة ايضا الافتتاح،
1: خفيفة ونظيفة.
4: اي دونك فيلم قصير. ثم لجنه التحكيم هي متكونه برئاسه المخرج المصري الكبير يوسف نصر الله، اللي هو زاده خدم برشا مع المراه ونعتبروه من المنحازين الى المراه في افلامه. معنا زاده الممثل التونسي اللي نحبوه برشا غانم الزرلي، الممثله سهير بن عماره، زوز مثلوا برشا سينما ابار الدراما. ومعنا زاده المخرجه والنسويه المغربيه خولة أسباب بن عمر، والمخرجة الليبية جيهان الكيخية. هذه لجنة التحكيم اللي هي متنوعة بين النسوية والمخرجة والممثل إلى آخره.
1: المهرجان ينطلق اليوم ويقعد حتى
4: نهار 7 أكتوبر.
1: يقعد حتى نهار 7. المشكلة هو في التزامن يا وخيتي مع أيام قرطاج الموسيقية.
4: موسيقية فعلا،
1: فرد وقت لاسقين في بعضكم.
4: اي ما
1: بعضنا هما اللي شايف الحمامات وشايفي تونس.
4: واحنا نحن
1: نمشي منا ومنا من الجنب.
4: هي حمامات مش بعيدة، أدعو الناس إنه يجي ويزيد ويزيد. احنا عندنا زاد عروسي وصنابل وعروسي بوعرقوب، دونك احنا لا ديسنتراليزاسيون أونكور ديسنتراليزي معناتها أكثر وأكثر. ومعناتها هما زوز أكيد مهرجان جي إم سي ويزيد سناء عمناو ما كانش موجود. كان لازم إنه الحقيقة التنسيق أكثر في الـ في الـ في المواعيد هذه. ملاحظة مهمة هي الحقيقة.
1: أي خطر تقلق منها حتى بالنسبة للتغطية الصحفية، التغطية الإعلامية، بالنسبة للحضور كيف كيف أنو يتزامنوا، معناها زوز مهرجانات كبيرة. وأنت تعرف لي أيام قرطاج الموسيقية مهرجان عنده سيتو كبير كيف كيف بعيونهن كيف كيف، ولا عنده اسمه المهرجان، فماذا بهم الناس تحذر من هوني ومن غادي.
4: ومن غادي فعلا احنا عنا عروض مطلسة وعنا صباح فما الطاولات المستديرة باش نحكيو على مواضيع مهمة كما الذكاء الاصطناعي والمرأة في الذكاء الاصطناعي. فما لقاء مع يسري مصر نهار 6 اكتوبر صباح في دارجيلين في نابل ومع هاني سرور. دونك يلزم فما نافيت بين تونس ونابل باش نجمو يستمتعوا بزوز مهرجان.
1: موافقين منال السويسي، موافقين منال السويسي. ان شاء الله دورة متميزة من بعيونهن وبعيونهن. يخليك نشوفوا السيدة المخرجة شنو بسمعنا وراجعين.

0: الزويدي مع هلا الزويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. رجعنا لكم تو مالتي 3:25 والوقت يجري هوني في جوهره. رجعت بفازة من فازات انيسه الوابح قالت لك كان تنسى اللي وصيوك عليه هذه الفازة
2: تفكرك فيه.
1: شنو هي انيسه الفازة اللي تنساها ويفكروك فيها هي شنية؟
2: اكزاكتومون هلا. كما تعرف احنا علاقتنا توانسة بالكوجينة كالصغار كالكبار ضربة ضربتين حلو فريجيدير. دونك هذاك لو بوان كومان نتاعنا هيك الفريجيدير. كي نبدا حاجتي باغ اكزومبل انا باش نفكر المسيو بخبزة تلقاني تحت هذوما لي بوستيت والا اللي احنا صنعناهم الفازة اللي بها فايدة
1: نكتبوا
2: اي هذوما اي اي نوع نتاع عجين يا اما صلصال الحراري البروفيسيونيل والا العجين نتاع البات اشي اللي حكينا عليها نتاع البلاتو العظم قلنا نفخوه في الماء ونعصروه بعد نخلطوه شطر مع الغيره.
1: ذكرني انيسه ذكرني كيفاش العجينه قلت لي
2: العجينه هذيا تاخذ البلاتو نتاع العظم البلاتو البابيي هذاك
1: تنفخوا في الماء
2: يتنفخ مليح وتعصروا في الميكسور بالماء نتاعو بالماء من بعد تصفيه من هيك الماء وتخلط هيك الماء نقولوا احنا رطل معاه رطل غيره نتاع نجاره تولي عندك بات العجينه هذيك تنجم تخدم بها برشا حاجات
1: تعمل بها ما تعمل
2: اللي تحب العجينه هذيك
1: من بلاتو عظم
2: ما فيها حتى شيء
1: ما تلاحوش بلاتو العظم
2: بيان سور ما تنطشوهمش
1: نفخوهم بعد ارحيهم بعد صفيوهم وبعد على
2: موتي.
1: على رطل
2: رطل
1: حط رطل غيره كان عندك نص رطل تعمل نص رطل الغيره كانت عندك 100 جرام تحط
2: برك البات هذيا ما تصبرش اكثر من جمعه وتتخبى في الفريجيدير في الفريجيدير مسكر بالسيلوفان اي تخدم برشا حاجه تخيل
1: هذيا هذوكم كل
2: كلهم من تالي الانفير بذكير
1: لا من تالي بذكير هذاك تشريها
2: اي مذكير تشريها هاي من كان كريم موجودين ذكي
1: سينو الباقي ذكر
2: لبات هذه هي لبات اشي اللي حكيت لك عليها وملونة بالاكريليك الوان اكريليك والا عن اي الوان
1: تعمل يا انزاسة يا فريزة
2: برش يا افكار اللي تحب
1: يا بانانا يا اللي تحب انتي
2: والسوريز اللي يحب السوريز الحصل حتى زودياك كما هكا عملت بواسون بار اكزومبل جيمو ولا بواسون ولا اللي هو اللي ما نعرفش افكار موجوده
1: نجمش المرات تحط تصوره وجهها في الفريجيدير وتحت القضيه
2: هو كان نقول لك فما الفكره هذه صارت للوبيزيتي حبوا وقتها برشا نساء تقول لك نعمل ريجيم حتى تصويرتها وهي في اخيب صوره وهي سمينه اوبيز وحطتها في باش كل ما تجي تحل الفريجيدير تتفكر هيك التصويره راهي نقصت 10 كيلو مش بالساهل تولي ترجع تسكر الفريجيدير قال لك بسيكولوجيكمون يعاونك باش انك ما تكونش غورمونت اكثر من اللازم وما تحلش فريجيدير وتاخذ ملذة وطاب كما نقولوا احنا
1: تصويره زوجي حبيبي خذ بيدي الى
2: الى الجنه
1: جهنم
2: احنا قلنا نكتبوا ان بو دو بابيي ما تنساش الخبز في يدك سخن الفطوره هاوك على الغاز ما نعرفش جميع
1: ما تنساش كادو عيد ميلادي
2: هذيك ما نصورش حاجه تجي فكره في الفريجيدير
1: ما تنساش باش تخلي لي فلوس قبل ما تخرج
2: مثلا هذيك
1: ما تنساش باش تحبط الزبله وانت خارج
2: افكار
1: ما تنساش باش تجيب الخبز في يدك
2: هكاك نخدموا برشا ارتيكلوات مادام فيها برشا
1: الوين واشكال
2: صحيت
1: ما تنساش كل الفليسات
2: صحيت هكا التوصيات الكل
1: زوز ملايين ثلاثة ملايين خليهم لي في الحلقة ما تنساش تليفون قلت باش يجيبوا لي كادو ما جبتوليش ما تنساش الدار اللي بالبيسين قلت لي باش تعملها لي وما عملتهاش
2: هذيك اللي انا تو نحطها في
1: ما تنساش الصياغة الذهب
2: الابيض والاصفر
1: هذيك اللي ما جبتهاش هذيك الكل تعلق في الفريجيدير
2: نعلقهم في الفريجيدير
1: ما تنساش باش تكتب لي كل شيء باسمي
2: في الفريجيدير جميع الممتلكات والافكار
1: هذا الكل
2: في الفريجيدير والله ونجم نستعملوها الكلمات الباهيه حتى صباح الخير محلاها ولا نحبك ولا اي كلمه ان الواحد يجي
1: ما نحبش تكتب لي كل شيء باسمي
2: ما يسالش اي والله يعجبوني لي بوستيت كيما هكا في الفريجيدير نحسها حاجات تقرب العائله من بعضها كل اللي يحب يكتب ميساج ينجم اللي صغير كبير الكل على بعض
1: روحي جوت تايم شيخي جوت
2: مثلا بوركو با
1: ما تنساش تقرا دروسك صغارك تنساش تقرا دروسك
2: اوي هذيك
1: تمشيش باش تمشي تقول نعمل قهوه مع صحابي قهوه مع صحابك نو فماش اوكي برشا فازيت طبعا برشا الربح. دونك العجينه زي نتاع بلاتو العظام
2: اي العجينه هذيك سينو لي بروفيسيونيل يعرفوا
1: العجينه نتاع الفارينه
2: السيراميك. عجينه الفارينه كان شي خاطر فيها اكثر من مكونين، انا عطيتك السهله هذيا. عجينه الفارينه فيها اكثر مكونات باش ما تفسدش، اي خاطر الفرينه راهي تسوس ولا تدوز،
1: اي للي اختار
2: اي دونك فيه الغيره فيه الملح فيه برشا حاجات.
1: سينو شنو اخر نجم نعملوا به؟
2: هاني قلت لك اما البروفيسيونيل فما الصلصال الحراري هذا يتباع في المكتبات صلصال ويدخل يعني تخدم به كيما الاولاد صغار الصلصال ويدخل في الفور درجين في الفور يولي انكسابل.
1: على شنو المول تحطه في الفور؟
2: لا مش المول النوعيه،
1: معناتها مش تعمل دي مول.
2: اي تنجم بمودلاج ولا مول، المول باش ياخذ لومبرانت باش ياخذ البصمه المول.
1: داكور.
2: الفوا تخرجها من المول تطيبها في الفور درجين من زمان تولي ما عادش تتكسر، حتى كي تحت من الفريجيدير ما تتكسرش. هذايا الصلصال الحراري.
1: انا تولي اسهل حاجه بلاتو العظم.
2: بلاتو العظم اي فيه ريسك كسابل يعني
1: نسخه،
2: اما
1: تي تقلق بلي معناها حتى كسابل معناها حتى كي تكسر تقلق تبدل حاجات اخرين، كل مره تنوع كل مره تحط اشكال جديده باش تقول يا محليهم وياخذ الميساج الوثاني.
2: حشنا بالميساج،
1: يركز في الميساج الوثاني. يعيشك يا نسر وربح ربي يخليك. او كمان التقنيه هذيا باهي تساعدك في الدار، الفريجيدير باب الفريجيدير تبدا تلصق وتحط وتحتهم الميساجات وقول شنو تحب تقول. باهي موافقين. نشوفوا السيده المخرجه شنو سمعنا وراجعين يلا.

0: مع هلا زويدي، مع هلا زويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: رجعنا لكم وما فيني شريم عليها صوت الفنانة ذكرى محمد، محليه صوت قلش عليها كمليكة قاعدة صوتي يوصلك منها بالحق. ما فيني شيء هلاي ميت، فينا برشا حاجات مش ما فينا شيء مالوغزمو، معاناة تحل تقرأ تتفجع تترعب تقول وين ماشيين وين واصلين. ذاك علاش المساج اللي لازم يوصل ربي صغيرك، ربي ولدك، ربي بنتك، ما تخليش الشارع يربي. نمشيو في قيل وقال مع رحاب. تفضل رحاب.
2: الو، شفت الساره؟ سمعت الاخبار اللي دور؟ شفت شمهبتين على الفيسبوك؟
1: شفهم؟
2: تفرجت في الفيديوهات هلولا؟ اي لطف يا ربي، كلهم الوالدين ما ربيوش وليدهم. انا وليدي متربين وما يعملوش الشي هذا ابدا، مستحيل. لطف لطف لطف، شي بعيد علينا وقعوا. يا مدام يا مسيو، اللي صاير على الناس ينجم يصير عليكم. رانا نعيشوا في وقت صعيب برشا، العينين تحلت وما عاش فما ممنوعات، الزمان تبدل، واللي البارح كان حرام وعيب اليوم ولا اوش بيك يصير متخلف. انت يا اخي مسكينه، هي ش عملت مع عملون ديدها؟ خليه اين صغير باللي حل عينيه يلقى روحه قدام عالم كامل محلول عليه من كل شيره. اللي ما تشوفوش في الدنيا يوريهولك تيك توك والفيسبوك والانستا، وبلاش حتى رقابه. زيد فوقهم المسلسلات مزطالي والدروغ والجنس والغشه، مانيش خارجين. والنتيجه جيل قليل تربيه، الجرائم كثرت، بركاجات، اغتصاب، مخدرات، مخدرات دخلت لديارنا في دين صغارنا، الفساد كثر، العري كثر، والمجتمع فسد. في العصر هذا القرب من الصغير راهو مش كان تصرف عليه وإلا توكله وإلا تخلو تليفون مضخم وتدلله. لا لا لا لا، القرب الحقيقي هو القرب النفسي والفكري. لذا ربي ولدك، ما تطيشوش في الشارع وتقول تو الدنيا تربيه. كان انت مش قادر تتحمل مسؤولية صغير وماكش مستعد، اتعلم صحيح من الغلط وتطلعوا انسان سوي في المجتمع. اش لازمك باش تجيب صغار؟ ربي صغيرك واسمه، ربيه على الاحترام والرحمة، علمه اللي العائلة هي المصدر، هي مصدر الأمان والمحبة. ربي ولدك يعرف اللي المرأة تتقدر وتحترم مهما كان شكلها وإلا إيش لابسة. علم ولدك صنعة تنفع ولا هزول للمسرح، وقت فراغه خليه يمارس هواياته اللي باش تعبيله وقته ويتبعدوا على الفساد. ربي ولادكم ما يمدوش يديهم على رزق غيرهم، ما يتحرشوش، ما يتعديوش على حرمة الناس، وما تقولش ولدي صغير ولا أصحابه أثروا عليه، خاطر التربية تبدأ من الدار والمسؤولية تبدأ من الوالدين. أقربوا لأولادكم وصاحبوهم، ما تخليهمش يطلعوا ناقصين حنان ووحوش الشارع يستغلوهم. ربي ولدك يفرق بين الصاحب اللي يحبه والصاحب اللي يحب يضره. ربيوا رواحكم زيدا قبل ما تربيوا صغاركم، خاطر إن فسد الراعي فسدت رعيته. من الأخر رجعوا الفلفل والشليكة، المهم ربيوا صغاركم. من الأخر شو هذا؟ ربي صغيرك خاطر الدنيا ما ترحمش بالحق،
1: الدنيا ما ترحمش بالحق، الدنيا ما ترحمش والدنيا صعبت. وإحنا باش نقوله مع بلتي، stop violence.

0: هلا زويتي مع هلا زويتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: رجعنا لكم في يا مرحبا معايا ممثله نحبها نموت عليها على الاخر سهم صدق نورتنا مرحبا بيك سهم تبارك الله ديما تكتب في الفيسبوك ديما تكتب في الموندو الافتراضي وديما تعلق على اليمين وعلى اليسار وديما من صاحبات المواقف مرحبا بيك جيتنا من دال العرس
2: جيتك من دال العرس
1: حفالي مرحبا بيك سهم
2: ميرسي على الانفيتاسيون انا بيدي نحبك برشا وانت تعرف
1: ربي يخليك سيدي فضلك محليك قل لي دار العرس فيلم كوميدي فيلم يشبه لعروستنا الكل
2: نقول لك حاجه قبل ما تسالني انا استنيتك نهارتها خاطر نعرفك تحضر وتجي ما جيتش
1: خاطر عندي انجاجمون اخر
2: اي
1: معاه بالضبط
2: خاطر نعرفك هي لا
1: بروميير تاع اي لا باش نجي من غير النقاش معناها هذا مؤكد
2: موجوده
1: الله غالب فما انجاجمون مش باش نجي
2: خاطر اخر مره قعدنا مع بعضنا
1: قطعوا الرئيس باش تفضحني قطعوا الرئيس الله غالب انا ما نجمش قولي لا يا سيدي دار العرس يظلي قاعد يعمل في دوره كبيره
2: ما شاء الله
1: ودار العرس يشبهنا معناها كما يصير في اي عرس تونسي
2: صحيح
1: معناها فيلم كوميدي تقولش علينا قاعدين نضحكوا على رواحنا
2: على
1: الممارسات نتاعنا نحن
2: في العرس
1: وفي دار العرس
2: هو احنا في التغناج عادينا بالحق عرس اللي جو ياسر مزيان الضحكه موجوده كنا بالحق كنا عائلة واحدة خاطريت كي توصل تخدم حاجة وتخلي بصمتها انك ليكيب الكل تبدا مع بعضها معناتها فما لحمة فما محبة بالشكل الحاجة توصل للعبد
1: ان الفيلم حسيتوش تمثيل هذاك نحن هذاك صاير عنا
2: هذاك جونا وهذيك شيختنا
1: بالحق هذاك صاير عنا معناها حتى من غير تمثيل تلقى روحك هذاك هو
2: وكل واحد راهو بعد ما يتفرج يقول معناتها فما حاجات هو عاشهم فهمت هو عاشهم ديجا حتى اللي الغول اللي خدمته انا كي فما شكون مشى معايا من جماعه يخدموا معايا في السود قال لي احنا مازال عنا كيك العمة الصعيبة اللي معناتها كلمتها هي اللي تمشي وهي تفرض معناتها النوعية الستيل اللي خدمت فيها خدمت عليه هنا قال لي احنا مازال عنا وكل كرتوش وكان درشنية
1: حاصل الشيخة ضحك معناها كي تمشيوا لدار العرس الشيخة ضحك على رواحكم راهو مش على حد اخر
2: على
1: رواحكم بيانسور على رواحكم ليه مش تحكي رواحكم انتوما اما باش يمشي يتفرج باش يضحك على روحه يقول يا نعمل في هذا الكل انا في باليسة اما كي يلقاه قدامه تصويره معناها مش كيف فهمت ما يفيقش خاطر كيبدا النورمال في الايطال عادي يقول لك عادي اما كي تفرج في فرجه انت عرس واحد يعرس بعدك مشي يتفرج في العرس نتاعو
2: فاكر الشيء اللي عملوه
1: ويبدا يصلي على النبي
2: الحمد لله بالحق انا فرحانه اللي خدمت فيه الفيلم خاطر محليه كي تخدم في حاجه تبدا ناجحه
1: اكيد
2: فهمت فرحه اخرى من داخل
1: لا والحق معناها المخرج هيف البن يوسف عمل كاستينج في بلاستو
2: اي خلطه مزيانه
1: الناس الكل في بلاستها
2: الناس الكل في
1: بلاستها لا واحد هكا تحسه ديكونكتي ولا ضايع ولا تقول لي ليها كان جا واحد اخر او خير
2: صحيح
1: معناها ستين الناس الكل هكا في بلاستها في الكوالي هو حاجته بيه فهمتني
2: اي صحيح اي محلي هاي كلهم خدمه مزيانه علق
1: قولي لي عندكم سلسله من العروض مش في تونس هكا هو في برشا بلايص انا باش نشوفوا ديجا لي زافيش الموجودين قدامنا
2: في فرنسا كان عندنا لو دو هكا هو
1: اي
2: توا تبارك الله لو دو كان فما عرض توا غدوه لو تروا اليوم هو لو تروا
1: اليوم لو تروا
2: ثلاثة عروض كل كومبلي معناتها
1: بارك الله ما شاء الله
2: ما كان يفرح
1: طبعا
2: على الاخر في كندا معناتها من الاول تبرمج عرض بركه توا ولاو برشا عروض المانيا كيف اخذوا في بعض شتوتغارد ودرا شنو توا وصل لبرلان معناتها قاعد يمشي كل مره في بلاصه ياخذوا عرض تولي برشا عروض الجاليه التونسيه اللي عندنا غادي توا فما زاده شكون يحبوها يحبوا عليه في تركيا عندي صحابي قاعدين يسعوا يحبوا يجيبوا لتركيا فهمت، وان شاء الله ان شاء الله انا نفرح برشا انا ما سافرت لا مش فبل هاني مسافرة بالفيلة
1: ما سافرتهمش بسقي ما سافرتهمش بسقيك في الطيارة سافروا لهم بالفيلم هاني حذيكم هاني موجودة صاروا وانت في الفيلم رايضة قاعدة على روحك
2: والله هلولة كنت نحب نطلع معهم خاطر قالوا شكون يحب يطلع لفرنسا مع الفيلم فهمت تو طلع هايفل ووجيها أنا مع الفيزا ما تحب تعرف يحب لها
1: مشي لكندا
2: فهمت كندا بعيدة برشا
1: ماشي برك
2: نعمل فيلم آخر دوزيام بارتي تاع العرس
1: تعمل فيلم آخر بالحق امشي لألمانيا
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: هي الفيزا نتاع فرنسا وألمانيا هي بيضاء كندا هي اللي مختلفة
2: هذيك المشكلة
1: كنت عامل عروض في تركيا أمورك واضحة
2: إن شاء الله ما غير حتى شيء
1: طول نمشي غادي غادي تعدى
2: نسلع ونروح
1: اسمع نستر البارتي مع سيام تعدي انا ويا نضحكوا اليوم قل لي سيام سمعت بك مريضة لطفة عليك لباسة
2: مريضة كيفاش فما برشا مرض شنو هي نوع المرض
1: في بالي عندك مرض قلت لي انت بريت منه لباس وليت معنا الحمد لله
2: الحمد لله هو انا ديما لباس اما ديما يجيبوا لك حاجة جديدة بالحق والله معناتها بالحق راهو شيء
1: مش كان عندك مرض
2: هذاك اي اي سيء
1: تقول نخاف لا يتغش
2: لا لا سيء واللي بعده
1: شو اللي تعمل؟ شو اللي تعمل؟
2: يزي هلا كتبته يزي ما نعرفش شو نقول
1: كان عندي مرض اسمه نخاف يتغشوا خذيت له دواء اسمه يتفلقوا جربوه راهو ضربة ضربة
2: هذاك هو
1: بالحق والله هذاك هذاك مش لازم
2: هذاك هو راهو معناتها العبد شيء ما يرضيه حتى شيء تجي بالح معناتها توكوغ هكا باش تقول له روك الحكايه معناتها ما فهمش منها ولا راك بنيت حاجات من مخك ما يصدقكش يزم اللي في مخه هو هو اللي يمشي معناتها ها هذاك اللي في مخي هو الصحيح
1: معناتها باش تحكي بالهون الغنوصيه
2: الدواء هذاك خذ وقص عليه
1: الدواء تفلق
2: ضربه ضربه قول لي بوش الوضوح
1: اللي بحق والله اللي غريبه في الناس والله
2: انا نعيش واضحه في حياتي معناتها ما عنديش
1: لا انت ظاهره انت اللي عندك على برا
2: يا بنتي ما فهميش علاش
1: ظاهره ايش فهمتك اي
2: اي هذاك هو
1: كيما تاع علاش والواحد علاش يمرض في روحه سامحني وعليه يترك وبعدك يجي نهار تكشف سامحني
2: انا عندي طبيعه كان ما عجبتنيش ولا وجعتني نقول لك
1: اي اي
2: نقول لك نعرف باش تتغشش اما نقول لك انا ما تسمحيش من حد
1: انا نوجعك في وجهك
2: يعطيك الصحه
1: وما لكلكش وراك
2: يعطيك الصحه
1: ما عنديش تلكلك اما في وجهك نقول لك
2: كاين حاجه اخرى كنت استنبطتها من مخك انا خاتيني الو فما برشا
1: لعبت فلحة لعبت فلحة
2: برشا
1: في الاستنباط
2: خسارة والله
1: سيام يظهر اللي صاير هلا يمات في البلاد دي مرض معناها
2: على الاخر
1: من غلبة لغلبة من غبينة لغبينة من دمار لدمار من
2: ريت ما تلقى
1: من جريمة لجريمة
2: ما عادش تلقى ما تقول ما عادش ما عادش فما ما عادش فما كلام باش تقوله ريت حاجات وجيعة من داخل اللي انت حتى بفمك بلسانك ما عادش تنجم تعبر
1: صحيح صحيح
2: ما عادش تنجم تعبر انك تتفرج في فيديو انك تشد وليد صغير كيما هكاكا ورحمه بابا وامي انا وحدي في الدار راهو بديت ندرش نقول كان جيت معناتها انا موجوده في البلاصه هذيك ما نعرفش شنو نعمل لها وليد ملايكة ما ينجمش أباغ هذيك راهو فما زيدا برشا حاجات تصير لصغار ما يقولوش لي بارون تاعهم يخافوا
1: وهو لازم صغير اي حاجه تصير له
2: قول
1: يروح يقولها
2: يقول راهو فما صغار ياكلوها وما يقولوش ويكبروا بك العقدة هذيك ويكبروا بك الشيء اللي عملوه لهم في صغرتهم معناتها حاجة توجعك من داخل عليه أمانة هذيك مليكة هذيك تتحاسب عليه قدام ربي قديش قلوبهم خايبة قديش بالحق معناتها المرأة هذيك شنو قال لها مخها شنو قال لها ما عندهاش هي هكا تعرف ذرت هكا حنين ولا محبه للصغير ولا اي حاجه ما عندهاش
1: خافت على ولدها ما خافتش على ولد الناس
2: معناتها غاف بالحق والله
1: ربي قدر الخير ده العرس موجود في

0: ونهاية اقعدوا تفرجوا
1: دقيقتين
0: فما شطحة ما تفلتوهاش
1: ثواني
0: فما شطحة ما تفلتوهاش سي مصدق نورتنا لله ربي يخليك ربي يفضلك بالحق نورت محليها قاعد الكل يضحك الكل يتفاد ليك
1: الحمد لله الحمد لله
0: وفيها عايشك. وفيها اللي لازم يتعدى وفيها اللي لازم يتعدى
1: لازمك هذيك الدنيا
0: ربي يخلي لك ربي يخلي لك سلاح مصدق ربي
1: يبارككم
0: ربي يستركم انا ديما نقول لو كوبل بارفي بالحق بالحق ربي ربي بقى عليكم الستر والله هكا عرفت مروه من غاديك قاعده هكا تحوت بالحق ربي بقى عليكم الستر وربي يهنيكم وربي يسعدكم نمشي ولم اتحسس يده يا ذوليا لم ليه حاجه اخرى سمعنا شو عندك يلا
2: تحب روحك على باج تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة جوهرة اف ام الدنيا وما فيها

0: مع هلا زويدي مع هلا زويدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: تابعوني تابعوني تابعوني ومشوا شوفوا التخفيضات في فضاء حمزة بنان. معناها بالحق تخفيضات تخطف العقل وتخليك تصرف وانت فرحان، تصرف وانت فرحان. حمزة أهلا وسهلا ومرحبا بيك. حمزة وينو حمزة يا جماعة؟ حمزة رو مش في تونس، همش يبدأ في بالكم. حمزة خارج حدود الوطن، حمزة في مصر قاعد يحوس وبش يحكي لنا على التخفيضات اللي صايرة في فضاء حمزة بنان. تخفيضات كبيرة قاعدة صايرة، بالأخص التخفيضات اللي شفتهم، فما برشا تخفيضات على اللي بلاتو وعلى الحاجات اللي تابعة الدار من داخل. في الحق شبعة تخفيضات باش تشوفوهم في التصاور اللي قاعدة باش تتعدى بعد بالوحدة بالوحدة. دونك يظهر لي امشيوا الفضاء حمزة بنان واربحوا اربحوا القضية متاع دار، عمر دارك من فضاء حمزة بنان على خاطر شبعة تخفيضات. والتخفيضات معنى بخلاف التخفيضات يزيدوا وغاديك يعملوا لكم تخفيضات أخرين. معنى ما شاء الله الحق كرة ماء في فضاء حمزة بنان. حتى حاجة ناقصة يقول لك مش مشكلة، تلقى 3 ب10,000 4 ب10,000. ما شاء الله خيرات تخفيضات في فضاء حمزة بنان. يظهر لي حمزة منازمش نتحصلوا عليها. ليه فمش تليفون. فنوصيكم انا امشيوا الفضاء حمزة بنان، تلقاو برشا حاجات، تلقى حويج اشتي فيهم برشا تخفيضات، فيها تلقاو الكوفيرتات كيف كيف فيهم شبعة تخفيضات، كيف كيف فما الحاجات متاع الكوجينة، البلاتويت، لسحنة، الحاجات متاع الكوجينة، الحاجات اللي تابعين لمرأة في الكوجينة. المرأة تمشي غاديكا تشيخ وتتفرهد وتشبع بالتخفيضات. نسمعوا النغم وراجعين.

0: هلا زويتي مع هلا زويتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: هذه هي كانت يا مرحبا. اليوم السبت الماضي 3 للـ4، الوقت يجري، الوقت في ساعة يوفى هوني معكم. احنا نتقابل ان شاء الله نهار السبت الجاي في موعد جديد. نخليكم مع بقية برامج جوهرة اف ام وجوهرة تي في. باي باي.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نتبسم متاعنا راهو جوهرة اف ام. نشكيو كان جوهرة اف ام نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي محمد بسول.
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أف أم راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هب اللف
5: جوهرة
6: أف أم. بوبليسيتي.
7: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
8: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. المشاركون في الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي يوصون بتسريع إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي المبرمجة في مختلف الأنظمة، بما يساهم في بلوغ الأهداف الوطنية في أفق 30 و2000، ووضع آلية دائمة لمتابعة المشاريع ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذها. خلال تظاهرة علمية نظمتها مدينة العلوم بتونس، أطباء مختصون يؤكدون أن علاج سرطان الثدي في تونس لم يعد موحدا بالنسبة إلى جميع المريضات، بل أصبح يحدد حالة بحالة وفقا لخصائص الورم ومرحلته ومدى انتشاره، مع إلاء أهمية متزايدة للجوانب التجميلية والنفسية وجودة الحياة. دولياً، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن إيران لن تكون لديها أي شحنات نفطية في عرض البحر هذا الأسبوع، ولن تحقق إيرادات منها في ظل ما وصفه بعزل اقتصادي أمريكي غير مسبوق. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأتان في غارة جوية نفذتها قوات الاحتلال على شقة في غرب مدينة غزة. وختاما، السلطات الإسبانية تقول إن امرأة لقيت حتفها وإن رجال الأطفاء أنقذوا 90 شخصا عقب فيضانات بجنوب شرق البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا كونسرت جوهرة شو مع غازي خليل،
0: مع غازي خليل
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: الأربع والسبعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من جوهرة شو من توا حتى للستة، سويعتين من زمان من الموسيقى، لقاءات مع نجوم الفن والغناء كيف كل مرة. كنا على مواد مع زوز فنانين في السويعتين هذوما. اليوم نستقبلوا الفنان التونسي فادي فتحي، ونستقبلوا زادا الفنانة الشابة صغيرة في العمر لكن زادا عندها خدمة مزيانة، اكتشفوها زادا حتى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام على تيك توك، هكا حبوا الغنيات والكوفرز اللي تعملهم. هي زينب الكعلي تكون بحذانا باش تحكي لنا على مسيرتها من الطالبة للفنانة اللي عندها الانتاجات، شفتوا كليب زادا صباحك حب. احنا باش نمشيو للموزيكا ونرحبوا بكم ايكيب كامله، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الاخراج، وياسمين الجديدي في الديجيتال. نبداو مع عمرو دياب، دنيا بترقص.

0: نرجع من جديد في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. رحبوا بكم الكل. كما قلنا ضيفتنا اليوم فنانة شابة اختارت مسيرة فنية من الصغرى. عرفت اللي هي فنانة من اللي كانت هكا نجم نقولوا تقرا في المدرسة اليوم تقرا في الجامعة. هي طالبة جامعية اليوم تقرا في الانفورماتيك دو جيستيون عالمية التصرف. زادة موهوبة ما شاء الله عليها تعزف على الجيتار. جينا من قصر هلال زينب الكوالي. اهلا وسهلا. مرحبا زينب.
1: السلام سي غازي.
0: عايشك الصحة. شنو حوالك؟
1: سوا الحمد لله. شنو حوالك انت؟
0: الحمد لله. زينب زادة اللي اكتشفناها على مواقع التواصل الاجتماعي على الانستغرام تعم في ديكوفرز مزيانين زادة تعم في دي ماشاب يعني بين الاوريونتال والاوكسيدونتال هذا كل باش نرجعوا له. اول حاجة زينب كيفاش اكتشفت روحها فنانة من اللي هي صغيرة؟ عرفت روحها تغني
1: ملي اني صغيرة والحق الفضل يرجع لعائلتي. ملي اني صغيرة فقط انه نحب الفن نحب نسمع عائلتي وخاصة ماما تغني.
0: دونك ربي فضلها
1: يعيشك فضلك ما عندك. حسيلو عاد كانت تسمعني في غنيات في فيروز في عبد الحليم اللي أنا صغيرة وكبرت على الفن اللي أنا صغيرة. كانت أول تجربة لي للموسيقى مع معلمين تاعي في المدرسة. كان عمري 7 سنين. عملت أول حفل لي قدام جمهور كبير وقدام مندوب الجهوي وقدام الوزير. وغنينا ستيل آخر أني مش نغني فيه تو برشا اللي هو الحضرة. يا مازري حل البيبان سبيسيفيك مو. أخي من وقتها بديت وحبيت نكمل نقراها وحبيت نتخصص فيها.
0: باي زينب احنا عنا تو مثلا اللي يسمعوا فينا يقول كيفاش يعرف يعني الواحد روحه اللي هو ينجم يكون فنان؟ كيفاش يعرف كل الموهبة ذيك موجودة فيه من الصغرى يعني من اللي هو في العوام الأولى فك الخمسة سنين وفك الأربع سنين؟ كيفاش تعرف روحك اللي انت تحب تغني؟ كيفاش تعرف اللي انت عندك مثلا أذن موسيقية وعندك صوت مزيان؟
1: هو أي إنسان في الدنيا هذه عنده جانبه الفني في حياته. الموسيقى بالنسبة لي هي ما نجمش نقول انه الناس الكل تمتلكها اما العزف الصوت نحسها موهبة من عند ربي الحق. كيفاش تعرف روحك انت تنجم تتعلم والا يكون عندك صوت والا موهبة فنية سورتو؟ بتشجيع العيلة بالاستمرار بالتدريب تنجم تتبني راهو الموهبة حدا كان ما تبداش عندك.
0: سمعت قلت فيروز سمعت يعني الكبار يعني العمالقة في الفن يعني من الصغر.
1: فيروز هي بالنسبة لي هي كل شيء. هي منبع الفن.
0: هاي حلو
1: منبع الفن.
0: بيه في تونس شكون سمعت؟
1: نسمع الناس الكل. مغرومة بلطفي بوشناق مغرومة صالحة مغرومة فنانين الكبار الكل.
0: بيه كيفاش اخترت الجيتار؟
1: هي ما بدأتش بالجيتار بدأت بالكمانجا.
0: هاي
1: مع مسيو صادق غربال قدم له تحية.
0: تحية
1: كنت نعزف على الكمانجا ومن بعد جات فترة الكورونا وقعدت في الدار كالناس الكل فعوض ما نمشي نتعلم أي حاجة أخرى كما تطيب ولا حاجة. مشيت قلت لبابا نحب نتعلم على الجيتار
0: نبدأ على الجيتار
1: وباليوتيوب من الأول. ومن بعد دخلت نقرأ في كونسيرفاتوار ريجيونال نتاع مستير وحمد الله
0: تو تقرا 5 اماني في الكونسيرفاتوار هكا ولا
1: في
0: سوسه وتقرا 2 اماني في الاي اس جي
1: انفورماتيك دو جيستيون.
0: باهي والانفورماتيك دو جيستيون هذه للقرايه وبرا مش للموهبه ولا تنجم تنفع حاجات زاد في الموسيقى؟
1: والله تنجم تستغل الانفورماتيك في الموسيقى الاي اي في الموسيقى. ديجا فما طلع ترند انه تعمل يلحن لك الاي اي ولا يوزع لك الاي اي. دونك راح تنجم تنفعني القرايه.
0: بديت هالتجربه هذه جربت بالاي اي شويه ولا لحقت؟
1: الحق جربت.
0: شو جربت؟
1: جربت عندي كلام وعندي اللي كتب لي الكلمات نتاع الاغنيه نتاعي صبحك حب. جربنا بالاي اي نلحن له الكلمات نتاعو.
0: باهي احنا صباح قب باش خليوها في الاخر معناها باش نسمعها بعد ما نكملوا نسمعوا كنتي زادة. نرحب بالأسادة العازفين والأسادة الموسيقيين زادة اللي بحضنا في الاستوديو، سي انيس مامي، سي محمد الزوالي، سي قدور زادة، سي عبد القادر معاوية، مرحبا بكم نورتونا زادة في استوديو جوهر اف ام. يلا باش نسمعوكم مع زادة زينب الكوالي. شنو باش تسمعنا زينب؟
1: وحده حبيبتي،
0: وحده حبيبتي، تحلى السهرية. يلا توت سويت زينب الكوالي.

0: برافو، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة زينب الكالي. تحية ليك سادة، وتحية للسيد نسمامي محمد زويلي وعبد القادر معاوية. زينب نرجع معاك، ما شاء الله في التونسي ما عندك ما تقول.
1: يعيشك.
0: اي تحب تغني التونسي، تحب تغني الشرقي الغربي، وين تلقى روحك أكثر؟
1: الحق نحب نغني لجميع الأنماط الموسيقية الحق.
0: الستيل اللي تفضلوك؟
1: الستيل اللي نفضله هو ما يقلقنيش الحق. أما نحب أنه أني نلقى روحي في ستيلي أني نهار آخر، نحب يكون عندي غنياتي أني الخاصين بي، وقتها تفهموا شنو ستيل. الحق ما يقلقنيش أني أي.
0: ما زلت تلوج نجم نقول، ما زلت هكا في ستيل تحب تلقى حاجة خاصة بيك يعني؟
1: إيه الحق نجم تقول أنه أني ما زلت نلوج، أما في الطريق الصحيح ان شاء الله.
0: باهي ان شاء الله. زينب كي هكا بديت التجربه الجامعيه نقولوا، تقرا في الفاك وكل، فما شكون يعرف زينب الكالي؟ يقولوا لك شفناك مثلا على الانستغرام، شفناك على التيك توك.
1: اي والله اصحابي والاستاذ والحق وشجعوا فيا برشا، وديجا قلت كي قلت لهم اني اليوم باش نجي قالوا لي بيان سور باش نسمعوك، يشجعوا الحق وحافظين غنياتي.
0: باهي باهي. مهرجانات تخمم زينب؟ شاركت قبل مثلا في مهرجانات؟ فما طموحات باش يكون عند زينب مثلا عرض وحدها في مهرجان؟ كيفاش تشوف مسير
1: المهرجانات؟ اني حق ديما نغني في المهرجانات، اما مع فرقه تلقاني ديما سولويست، اما روحي وحدي لا. نحب الحق وان شاء الله يا ربي كيف نهبط الالبوم تاعي جديد نولي ندور بالغنيات تاعي.
0: فما البوم
1: ان شاء الله؟ ايه عن قريب.
0: قاعد يحضر؟
1: ايه.
0: شكون يكتب، شكون يلحن، شكون؟
1: والله تلحين الاساتذه تاعي. وفما تلحين ليا اني، وفما غنيه بمساعده الاي اي. والكلمات نفسه اللي لحن لي اللي كتب لي الغنيتي صباح حب، اللي هو سي مروان زديني.
0: باه باه. شنو تسمعنا تو؟ شنو اخترت انت باش تسمعنا؟ على كيفك نقول واحد.
1: على كيفي. نحب نوريكم كيفاش اني نجم نبدل المزود، الغنيه المزود بستيل متاعي.
0: يلا هاي نسمع. شنو هي الغنيه؟
1: هما ثلاثه غنيات.
0: باه هاي نسمع. شوفوا الستيل هذا يعني كيفاش تتبدل الغنين، تمشي للاكوستيك ولا تمشي للجو هذاك. يلا زينب الكالي تو سويت.

0: زي الايطالي تسمع ما كانك ماكش تسمع في المزود ما فماش مزود في الاحكام
1: عايشك
0: كيفاش جات الفكره هذه معناها هكا خممت كيفاش لوشت باش
1: والله هو الحق اني نحب برشا المزود ويعجبني كغني كلحن وخاصه الكلمات نتاعو نحسهم معبرين اما نحس انه يستحق الكلمات واللحن هكا حاجه هكا ريتم مرخوف اكثر وكل دونك عملت قداش من تجربه انه ناخذ غنيه مزود ونبدلها بستيلي انا
0: عجبتني التجربه زادة اللي تكون غنيه اوكسيدونتال مع غنيه اورينتال غنيه شرقيه مع غنيه غربيه
1: ماجد الرومي وبرونو ماس
0: برونو ماس نسمعها
1: يلا
0: برونو ماس وين ماجد الرومي وين كل واحد هكا في ستيل يجيو مع زينب الكوالي في ستيل ياسر محلاه زادة نسمعوه توت سويت
1: فرجت فرجت

0: برافو يا صاحة زينة. دخلتنا في عالم هكا من الرومانسية من الإحساس العالي ما شاء الله، معناها هكا سرحنا معك هكا وحلمنا معك وفهم برشا حب وبرشا هكا مشاعر محلاها زادة. يعطيك صحة يا زينب، برافو زينب. الألبوم اللي حكيت لنا عليه زينب كيفاش باش يكون؟
1: رومانسي
0: بامتياز. بامتياز. باهي باهي، يظل العائلة رومانسية زاد، العائلة فيها برشا حب.
1: صحيح رومانسية.
0: هو بالمناسبة الحقيقة نحب نهني بوك سي ماهر الكوالي بعيد ميلاد، ونحب نقول له كل عام وانت حية بخير، جويز انيفيرسير زادة. شو تحب تقول له؟
1: نحب نقول له اللي عايشك برشا اللي انت تشجع فيه، واللي اللي على الحب بدون حدود اللي انت تعطيه لي وتقدمه لي، وان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وان شاء الله ديما فقري وسنا.
0: غني له، غني له.

0: يا ماهر.
1: تحية ليه ماهر، عيد ميلاد سعيد الماهر أكيد، وتحية كبيرة زادة لأمك مدام سونيا الوسلاتي زادة، ربي يخليكم لبعضكم، ما شاء الله عليكم أنا عائلة ياسر محلاها، تشجيع كبير ومهم برشا تشجيع الوالدين.
0: تشجيع العائلة هو أهم حاجة الحق. تصور إذا كان ما لقيتش عائلتي ديما ديما معايا، وفي كل سبيكتاكل، في كل ندوة ثقافية، في كل راديو نمشي له، من اول خطواتي ملي اني صغيره وهم يشجعوا فيا لحد اللحظه هذه، ما نتوقعش انه نوصل للي اني وصلته. طب
1: باهي نجيو لصباحك حب، الاغنيه اللي انتجتها وخرجت معنا اغنيتك الخاصه، اول انتاج خاص،
0: اول انتاج هو ثاني انتاج خاص. عندي تجربه اخرى ديو مع ام سي امينوس.
1: نحكي على وحدك.
0: وحدي اول تجربه.
1: هاي
0: وحدي اول تجربه.
1: كيفاش اخترت صباحك حب وعلاش صباحك حب
0: والله

0: روحي والعازفين اللي شاركوني في التجربة، صحابي وأصدقائي الكل، وفنانين صغار في العمر أما كبار في التجربة.
1: به هذا طلب خاص، خلوا الغني لنا صالح الفرزيد.
0: صالح الفرزيد
1: شنو تغنين؟ احنا غنينا الماهر عيد ميلاد سعيد، ارضى علينا يا الميمة،
0: ارضى علينا يا الميمة.
1: يلا نغنيه لسونيا لكل الامهات، زاده تحيه خاصه لهم، نسمعوا زينب الكعدي.

0: يعطيك الصحة زينب، ميرسي بوكو زادة اللي كنت بحضرنا اليوم هنا في جوهر الشو على جوهر اف ام وجوهر تي في. عندك تحية خاصة من دريس زادة، مسلم عليك دريس، مسلمين عليك جماعة الكل، روينيس ودريس والناس الكل. باهي باش نخليكم مع صباحك حب زينب الكالي، نخليك الكلمة الأخيرة زينب شنو تحب تقول قبل موجز أخبار الخمسة مع لبنى حميدة؟
1: نحب نقول ربي يرحم كل أم توفيت، ونحب نقول إنه إن شاء الله تزيدوا تشجعوني أكثر على غنياتي وتستمعوا أكثر لغنياتي الجايين والقادمين، ونشكر برشا عائلتي ونشكرك أنت بالأخص وإذاعة جوهرة أف أم وكهو تحية كبيرة للمستمعين.
0: نستنيو الألبوم كي يحضر الألبوم شو تكون ضيفتنا هنا. ساعتنا الثانية بش يكون معنا الفنان التونسي فادي فتحي، خليكم معنا، نرجع لكم بعد موجز أخبار الخمسة.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم. جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب لف.
4: جوهر
5: أفهم. بيبليسيتي.
6: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
7: Business News.
8: أهلا بكم من هذا الموجز الاقتصادي. تجاوز إجمالي عائدة العمل والمداخل السياحية المجمعة عتبة 13.2 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من سنة 26 مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة المنقضية وفق ما ظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في المقابل الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تسجل تراجعا طفيفا بنسبة 2.4% لتتراجع من 24.2 مليار دينار أي ما يعادل 104 أيام توريد في 2 أكتوبر 2025 إلى 23.6 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد في 2 أكتوبر 2026. مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية الأسكندنافية ضمن المقترحات المطروحة في إطار أعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 27 و2000. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يعلن عن التوجه نحو إنجاز مشروع محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة تقارب 1400 ميجاوات في تونس باستثمارات سيتم تحديدها لاحقاً. وختاماً الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إرساء نظام المؤسسة المنضبطة جبائياً وإقرار المقاصة بين مستحقات المؤسسات وديونها تجاه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في حدود المبالغ المستحقة والثابتة قانونياً. لهذا هذا الموجز الاقتصادي. إلى اللقاء.
7: Business News.
5: جوهرة اف ام
9: تسمع اوتوموتو
10: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
9: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
11: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.
9: جوهرة اف ام tendance.
12: برعاية عسلمة get ready with me بانتلان and guess what
13: ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
14: أريدو طور عالمك.
15: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا وين ما كان يوصلكم صوتنا عبر جوهرة FM. اليوم باش نحكي على روبو جديد خدمته شركة اسمها Agility Robotics. روبو بشري سميته ديجيت 5 وكنا قبل في تندانس حكينا على ديجيت 4. الروبو هذا طوله متر ونص وتم تصميمه خصيصا لنقل المواد إلى جانب الأشخاص وين في المستودعات ومرافق التصنيع يعني إذا كان عندك دب وبش تحول فيه السلعة وإلا مرافق التصنيع في وسط المعمل. نلقاوه تم التطوير امتاعه في مدينة اسمها السلام في ولاية أوريغان، وينجم يهز 25 كيلو بشكل متكرر مع إمكانية إعادة شحن الروبو خلال 9 دقائق فقط. دونك هذه أبرز موديفيكاسيون صارت ما بين الديجيت 4 والديجيت 5، اللي هي طريقة الشحن متاعه والسرعة في الشحن متاعه اللي ولات ما تستغرق كان 9 دقائق والبطري تشدك 90 دقيقة من العمل. حاجة أخرى زادة بدلوها في الديجيت 5 هي اللي كونوا نحاو السقين المنحنية إلى الخلف واللي كانت تشبه برشا بسقين الطيور، وبدلوها ردوها بانحناء جديد وطريقة جديدة في استعمال السقين اللي هي قربت برشا إلى حركة الإنسان. نعاود نذكر اللي كونوا الروبو هذا شبيه بالإنسان، طوله متر ونص، يخدم ببطري توفر لنا 90 دقيقة من التشغيل قبل ما نستحقوا إلى إعادة الشحن واللي ما تستغرق كان 9 دقائق. وهكا الحساب الصغير هذا اللي نجم نعملوه، الديجيت 5 ينجم يخدم الأكثر من 20 ساعة في النهار بطبيعة بشرط أنه يتمكن من العودة بانتظام للباز دو شارجمان امتاعه. شركة الأجيلي تعلن عن التزامات مشروطة بقيمة تفوت 300 مليون دولار أمريكي لمنصة الديجيت 5 وإتاحة الوصول المبكر إلى الروبو هذا في نص الأولاني من 2027. وقالت لك النجم نصنع لكم ما يوصل ل 10,000 روبو سنويا بالنسبة للسوم. يزمنا نستناو شوية ونشوفوا اسكو سي رونتابل بارابور على الاستعمال العادي وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
4: جوهر اف ام تندانس جوهر شو

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جوهره فاهم، احنا نشكيو كان جوهره نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فكره ربي محمد فكره.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب اللف
4: جوهر اف ام.
5: بوبليسيتي. معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
4: جوهر اف ام
5: بوبليسيتي. تسمعوا كونسرت جوهر شو مع غازي خليل، مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. اسمع وتمتع.

0: نرجو من جديد في جوهر الشؤون. جد لكم التحية نسلي معنا الوقيت هذا يتابعونا على جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. مازلنا مع ضيوفنا اللي يحضروا بحذانا هنا في استوديو، فرحان برشا باش اليوم يكون بحذايا. عمل عودة موسيقية مزيانة برشا، فنيا حاضر بالانتاجات، قاعد يحضر زادة في خدمة مزيانة. ولد الدار هو في الحقيقة، أخويا وصاحبي فادي فتحي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، ربي فضلك. مرسي غازي على الاستضافة هذية، وتحية كبيرة للمستمعين والمشاهدين اليوم. أي. ناس تفرج فينا وناس تسمع فينا، نقول لهم تحية كبيرة ليكم، وإن شاء الله اليوم جيتكم بجديد، إن شاء الله ينال عجابكم، وإن شاء الله كما العادة كما تعرفوني معنا نحب نخدم ونحب نكون موجود بجديد، وهذه دارنا صحيح. الكبيرة
0: صحيح. صحيح. الانرجي أول حاجة اللي جيت بها، سواء كنا في الكواليس ولا حتى طوى، حس فما انرجي كبيرة ما شاء الله. الحمد لله
1: الحمد لله، سي تري امبورطون،
0: فادي جديد.
1: على خاطر كي نبدا نعمل في حياة جدد وكنبدا نقدم معناها في الخدمة نتاعي، كي نبدا فما أغاني جديدة، هذاك معناها نبدا راضي على روحي، وهذيك هذاك اللي يعطي الانرجي الحلوة، والانرجي الحلوة هي اللي تجيب النجاح. معناها احنا اليوم المهم نخدمه ونسعى، ومن بعد حتى قبيله نحكي انا مع زينب في الاوف معناها، وقلت لها احنا نسعى والتوفيق من عند ربي.
0: صحيح.
1: وهذا الشعار نخدم به.
0: فادي، اول ما اعلنت العوده، يعني فما فرق بين انه اوكي هاني باش نرجع، وفما نقول ممكن حمله اعلاميه يلزم نعملها، فما يلزم علاقاتي تتجدد سواء في الوسط الاعلامي ولا حتى في الوسط الفني. كيفاش لقيت هالعوده هذه؟
1: العودة ما كانتش صعيبة الحقيقة، على خاطر اللي عملته، ولكن الوقت هذاك اللي خذيته الروحي وحكينا وقتها، كنت ذكر ان رجعت لك معناها بعد التون دو بوز اللي خذيتها
0: بالضبط،
1: وقلت لك راهو عملت معناها إعادة مراجعة، رجعت خدمتي، رجعت برشا حاجات. بالنسبة للعلاقات مع الإعلاميين، هما اولا الحمد لله انا مستحضر علاقات طيبة مع الناس الكل، لانه بونكتويل في وقتي ونحاول نكون موجود وخدام كما تعرفني.
0: صحيح.
1: ولكن قاعد فما الاعلاميين يتبدلوا معناها. أي. اليوم للساعات معناها يطلع لك اعلامي نجم يكون هو ما يعرفكش ولا ما عندكمش علاقه سابقه، دونك وقت لازمك تخلق معها علاقه ذيك باش تعدي الانتاج نتاعك، والحمد لله معناها اليوم مانيش لاقي صعوبه باش نتواجد في الاعلام التونسي، لانه فما برشا حاجات قاعده تتبدل، وانا فرحان برشا بالشيء هذا.
0: الحمد لله. يعني اللي قاعد يتبدل يخدم الفنان، يخدم الانتاج، يخدم نعرفوا زادة حتى انه الظروف اللي قاعده تتبدل زاد.
1: هي تتبدل، ما قلناش ولات ورديه ولا ولات معناها ما ولاتش معناها كيما احنا نطمحوا ولا نحبوا، وكيما القطاعات الكل معناها قاعد فما خدمه في الاعلام، ولكن مثلا اليوم لي زيميسيون في التلفز شويه معناها ما فماش مثلا 15 منوعة باش تتعدى، ولا معناها 3-4 منوعات، وشوف قداش من فنان معناها حتى باش تاخذ فرصتك وباش تتعدى، تولي الحكاية معناها البورسنتاج أقل. تبقى تصلحوا برشا حاجات، لأنه فما شباب، لأنه فما طاقات جدد، لأنه فما نحس اللي فما إنرجي حلوة قاعدة في سورتو الإعلاميين اللي طالعين توا، ولا كيف كنتي غازي معناها فما إنرجي، وفما إيمان بالفنان، وفما أكل الإيمان أنه علاقتنا مشتركة. أنا عندي ميسيون منوعة، أنت بتجي تخدم، إذا كان أنا ما ننتجش باش يجي نهار لي زيميسيون معناها علاش باش يجيبوا الفنان؟ علاش باش يحكي شنو طيب البارح شنو بس ما تجيش؟
0: بالضبط.
1: يلزم فما انتاج كيما يلزم فما دي زيميسيون، وفما الفكره الحلوه هذيا اللي تخلينا نقدموا الناس الكل، وان شاء الله ان شاء الله غدوه خير.
0: ان شاء الله غدوه خير، وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب.
1: امين يا ربي.
0: نعاود نجدد التحيه للاساتذه الموسيقيين انيس مامي، محمد الزوالي، وعبد القادر المعاويه. شنو باش تسمعنا؟
1: باش نعملوا قنا الهوا؟
0: اي
1: نعملوا يلا.
0: اي
1: يبدأوا بالطرب، قلت خلينا نسلطوا مع الناس.

0: ميرسي.
1: برافو.
0: يعطيكم الصحة للسادة، يعطيكم الصحة، تحية كبيرة.
1: الله الله.
0: هاي شكون؟
1: برشا إحساس.
0: كيما تعرف. نحاولوا نوصلوا اللي نقولوه للناس، نحاولوا نعيشوه حتى في الأغاني تاعي. تو بعد احنا باش نحكيو على جديد إن شاء الله. علاش خديت التوجه غازي نتاع نكتبوا اللحن الروحي؟
1: أي.
0: لأنه وقت اللي اللحن يخرج من عندي أنا نحسه يعبر علي أكثر. لأنه أوكي الملحن عنده إحساس وحطه في المعزوفة هذيك، والشاعر حط كلمات من وجدان اللحظة، معناها
1: من إحساسه ومن صحية التجربة.
0: ولكن وقت اللي أنا نكتب غنية ونلحنها معناها 100% إحساسي أنا فيها، مش شوية من إحساس الشاعر شوية من إحساسي، فهمت؟ وهذاك الحقيقة خلاني حتى نشوف ردود أفعال الناس، معناها الأغاني اللي كتبتهم ولحنتهم الأغاني اللي وصلوا خير.
1: الديكليك وقتاش يصير؟ معناها وقتاش تقول فادي قوم اكتب، فادي في الكهرباء قاعد نسوق تكي على اليمين بالله عندي جمله ولا
0: اكزاكتو exactly. وقت اللي تجي
1: تكي في الدار
0: هي لحظه
1: فلاش. هذاك
0: فلاش. انا مثلا مره مغروره الناس تعرف مغروره، معناها عملت 2015 الاربع نتاع الصباح وقعدت نستنى في الوالد في بابا باش يقوم ستة نتاع الصباح، هو قايم ماشي يخدم، قلت له كتبت اغنيه ولحنت اسمح وعجبته برشا. الأربعة تاع الصباح معناها ما تعرفش عليه وقتاش تجيك، نجم نكون في الكهرباء نزن حاجة نجم التليفون نسجل باش خاطر بعد ننسى وبعد نبني على هذاك. فما مرة أغنية مثلا عشق المجنون باش نسمعوها من بعد قعدت حكيت 6-7 شهور كتبت زوج ومل وحلت. قعدت 6-7 شهور ما كتبت حمزت فيها حتى كلمة، نجي نكتب ما نلقى حتى شيء، ما حكيناش على اللحن. بعد 7 شهور تودا نكون روح نجري للدار نجبد الواحد نتاعي وكملت كتبت الكلمات واللحن جاب الوقت.
1: يعني فما غنايات اللي فادي نجم نقول بدا فيها مازال ما كملهاش، ولا جمل بدا فيها
0: عندي برشا جمل. اي برشا، هي عباره ورشه، معناها عندك حاجات بديتهم وفما حاجات اللي اذا كان تعدى عليهم وقت ما عادش نرجع لهم لانه هما نتاع اللحظه هذيك، تولدوا في اللحظه هذيك، نجم بعد ما عادش يعني لك حاجه كبيره. ولكن الغنايه هذيك عشت معاها عشق المجنون، عشت معاه 7 شهور وانا نحاول كيفاش كامل نكتب الكلمات، ومن بعد تقريبا 4 ساعة 4 درجة انا نكتب وتقول فما شكون الكلام خارج واحد. نفس الشيء للحن. ساعات تعمل لحن ومن بعديك انت والحالة النفسية نتاعك وانت وقتها فاش تخمم ناقص نوم شيخ شبعان بالنوم، فهمت؟ حاجات هذو مهمين برشا باش نحنا نخرجوك الأغنية 3 ولا 4 دقائق تسمح الناس.
1: أحسن الأوقات اللي يكتب فيها فادي في الصباح بكري في الليل. لا حبيت الناس
0: الصباح بكري، لا الصباح بكري نخمو في المشاكل اللي هو شغل الحياة. ما في الليل بحق معناها وقت اللي نبدأ قاعد في الدار وترونكيل وقتها تنجم تخمم في الموسيقى، نجبد العود نزن في الكهرباء زادة. في الكهرباء لأنه وقت اللي نبدأ وحدي.
1: عشق المجنون
0: عشق المجنون
1: اي عندها علاقه خاصه بفادي فتحي شخصيه نوعا ما.
0: اي عندها علاقه خاصه لانه
1: قريب برشا من قلب فادي فتحي.
0: بالضبط. وبالنسبه لي انا الاغنيه هذيك عملت لها كليب معناها والامكانيات اللي وفرتهم في الكليب هذاك برشا. وانا حكيت معاك قبل قلت لك معناها 17000 دينار و3000 دينار سبونسورينج، معناها مش اي عبد ينجم اليوم في تونس ينتج اغنيه تتكلف 20 مليون واكثر.
1: صحيح.
0: وانت والوقت اللي عملت الانتاج نتاعها عارف اللي احنا في بلاد ما زلت ما تقدرش برشا الانتاج الفني، لانه نورمالمون وقت اللي فنان يعمل معناها احنا عملنا جوده، فما جوده في الانتاج نتاعي. هذاك علاش وفرت الامكانيات باش نخرجوا حاجه تقرب اللي نشوف فيه في مصر في
1: مواصفات صحيح نتاع.
0: ولكن بالنسبه لي انا فما ايماج يلزم نخدم عليها، يلزم عاش نهبط حتى شيء كان اللي بعد 15 و20 سنه باش نغزر ما نحشمش بك الانتاج هذاك. نقول في الوقت هذاك عملت حاجه اللي تعبر عليا واللي تعبر على ذوقي والحمد لله. واليوم الاغنيه معناها قاعده تعمل في ديزيكو باهين وانا فرحان برشا.
1: باش نمشيو نتفرجوا على اغنيه عشقي المجنون ونسمعوها زاده بالنسبه لفادي فتحي في الاغنيه هذه. اعطيونا رايكم انتم زاده بالكومنتير على الباج اوفيسيال جوهر اف ام. باش نمشيو توت سويت معاك فادي فتحي في عشقي المجنون، نرجعو نحكيو على جديد.
0: داكورد، تفضل.

0: في الاخر انا حبيتك،
1: في الاخر انا حبيتك،
0: حبيت بصدق،
1: حبيت بصدق،
0: حب نهديلك الدنيا وشوية عليك،
1: حب نهديلك الدنيا وشوية عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.
2: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام،
3: جوهرة اف ام،
2: الدنيا وما فيها.
3: الدنيا
4: جوهرة اف ام.
5: بوبليسيتي.
6: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
5: تسمعوا كونسرت جوهره شو مع غازي خليل،
7: مع غازي خليل
5: على جوهره اف ام تي في.
8: اسمع ومتمتع. نرجع معكم من جديد في جوهرة شو على جوهرة اف ام وجوهرة اف ام تي في. نجدد لكم تحيه. مازال بحضرنا فادي فتحي، سمعنا في جو اللايف في الجو الطربي زادة عبد الحليم، سمعنا زادة عشقي المجنون يسرح.
9: ان شاء الله الناس تعجبهم وان شاء الله ماذا بيا يتفاعلوا معنا ويعطوني رايهم، لانه إذا كان شافوا حاجة زي ما تصلح وإذا كان عجبهم احنا هذاك هذاك اللي خلينا نزيدوا ننجو، هذاك اللي خلينا نزيدوا معناها نقدموا في الخدمة تاعنا. لو كراي الناس هو يهمنا بدرجة أولى بصراحة.
8: يعني يسمع فادي مثلا لي فان بتاعه والناس اللي تبعوا الناس اللي
9: نسمع ونحب يسر النقد.
8: تتفاعل معهم مثلا على السوشيال ميديا، تتفاعل شوية مثلا في
9: الانستغرام طبعا. ساعات حتى عباد نعرفهم يبعثوا لي معناها مساجات ونجاوب ونتفاعل. وكما قلت لك انا نشيخ على النقد قبل الاطراء، معناها انا نفرح وقت اللي عبد ينقدني اكثر من اللي عبد يشكرني، خاطر الشكر الشكر ما اوكي معناها واحد يفرح به، ولكن النقد هو اللي يخليك تصلح. سورتو وقت اللي يبدا نقد تاع عبد يحب بالحق، معناها يقدم لك معلومه ولا يحبك تصلح وتقدم. دونك والنقاشات اللي تصير بالرغم انه معناها جينيرالمون من وكي نعمل اغاني ما نشاورش الموسيقيين، ما نشاورش اهل الدومين، نشاور عباد اي ما تعرفش، لانه هذوكم اللي باش يعطيوك الصحيح.
8: فيش تفرق بين انه باش يعطيك صحيح ولا باش مثلا جوست هكا ينجم يكون في هكا ينبر ولا يتنمر.
9: يعني فما نصيحه اللي ظاهره معناها، ولا فما نقد اللي ظاهر باش يقدم بيك وظاهر معناها الحاجه انت بالحق ما فقتش بها، لانه احنا ما نجموش كونوا معناها نعرفوا كل شيء. نحن ننجو معناها، وفما برشا تبدا فما النقائص وفما كذا، وهذوك من الناس تقول لك عليهم، تقول لك كان عملت هناك الحاجه، علاش مشكل الحاجه، فهمت؟ وهذاك خاطر انا في الاخر شكون نختي؟ شكون الاغاني هذوما؟ للجمهور. دونك انا نسمع راي الجمهور، وكما قلت لك نفرح بالنقد وباللي غوماخك اكثر من الاطراء واكثر من.
8: خلينا نحكيو على الجديد.
9: اي
8: البوم كامل زوز غنايات، زوز غنايات، ميني البوم،
9: زوز غنايات جدد اللي هما يا غرامي وعليك الغني. جبنا منهم دوز اكستري اليوم على خاطر فما شويه
8: فادي ديما يغني على الحب،
9: راه
8: رومانسي بامتياز.
9: وعندنا في خطايت نومك، في خطايت نومك اللي هي كلمات الشاعر الكبير التونسي بشير اللقاني، الحان نجيب سلماني، توزيع رياض السمعي، لوعاس كمانجا واستاذنا، تحيه لهم الكل،
8: تحيه لهم.
9: هذه غنيه كلاسيك تقريبا فيها 5 دقائق و30 ثانيه، معناها عملتها مشيخه الروحي يعني. انا دارس موسيقى ماجستير ورشيديه، فنحب دو طون زون طون نغني غنايه انا نغنيها نشيخ عليها ونتسلطن. وتعاملت مع فنانين كبار الحقيقه، اللي انا مثل لي شرف هذايا في المسيره نتاعي. الزوز اغاني الاخرين اللي هما يا غرامي وما زلت نغني عليك، كلماتي والحان، عادنا في نفس التوجه. وان شاء الله ان شاء الله
8: مقعد في التونسي الحاجه البيت
9: في التونسي، لانه انا راني تلقت برشا على اللبناني كي غنيت لبناني. انا 2016 و17 اربع اغاني عملت لبنانيين في عامين، معناها ما خليهم ما قالوا
8: من حاجه اللي نمشي
9: الايميسيون ولا التلفزه لا علام قالوا لي علاش تغني لبناني وانت تونسي. اي لا غني حلوين ولا
8: حلوين
9: ومانيش الوحيد، معناها نغني في باللهجه المصريه ولا لبناني، معناها توا فنانين برشا توانسه يغنيوا بلهجات الكل. بعد خديت توجه قلت نمشيو في الموسيقى الشبابية ويكون الكلام تونسي ولغة ثالثة معناها مش دارجة دارجة
8: لهجة بيضة
9: لهجة بيضة بالضبط اللي تتفهم معناها حتى يسمعني ما شرقي نجم يفهم وإن شاء الله نتوفق وهذا كله معناها محاولات واجتهادات وإن شاء الله المهم أنه يوصلوا للناس كما نحب ويقدموا بي
8: به شنو نسمعوا الإكستري الأول
9: باش نسمعوا يغرامي
8: يغرامي يلا توت سويت سيد المخرج

0: هذه ما زلت نغني عليك. انا غلطت سامحوني. هذه الاغنيه اللي كنا نسمع فيها ما زلت نغني عليك، كلمات يلحاني توزيع نعمان الشعري، تحيه ليه.
1: اي تحيه ليه
0: نعمان. والاغنيه اللي باش نسمعوها توا هي يا غرامي.
1: باهي نمشيو ليا غرامي
0: يلا.

0: ايه ما زلت نغني عليك ويا غرامي وما شاء الله.
1: انا ديما هكاك نحب الحب ونحب الحياه ونحب نحب ونتحب وباش نقعد نغني على رغم اللي انا غنيت على المدينه
0: هاي
1: معناها حيوت المدينه وشاركت بها في مهرجان غنيت على اطفال الشوارع معناها كانت غنية زادة موجهة معناها سوسيال ولكن هذه تغنيت في إطار مهرجان. نحب نغني في مواضيع معناها نتاع يهموا المجتمع ولكن توا خنغني على الفرحة ديجا في البلاتوات ديما مشاكل وديما يحكيوا على المشاكل تاع بلادنا ومشاكل تاع الحياة دونك خلينا نحن نكونوا مصدر فرحة خلينا نحن ننشروا الحب وننشروا الحب الحياة وهذه ان شاء الله اللي باش نقعد انا
0: مش قلت مصر انا ماذا بيا اللي ما كيما نقولوا ينصحني ولا
1: كاي
0: هما ثلاثه غنيات محلاهم مازلت نغني عليك ويا غرامي وفختايت هذوما ثلاثه غنيات مع فيفري هكا زوز غنيات اخرين خمسه غنيات يخرجوا معي للحب
1: البوم
0: ميني البوم ولا وخمس على فادي فتحي خمسه وخميس
1: انا ناكد لك ونوعدك وباذن الله باذن الله باذن الله نزيدوا زوز اغاني اخرين ونختاروا تيتر للالبوم ولكن انا علاش غازي مع انا وغيري معناتها ما عادش نستخدم البوم خاصه في تونس ممكن الدنيا مو خرجت شيرين
0: توا ولات رجعت لتوندونس
1: رجعت شويه لتوندونس بالضبط ولكن تونك ما فماش سي دي باش يعبد
0: ولا شيرين ولا كل
1: فما منه معناها معناها عائدات ماليه وكذا دونك ما عادش الالبوم توا الناس كل تخدم بالسنجل
0: صحيح
1: ولكن الفكره باش ناخذها بعين الاعتبار وان شاء الله غزوز اغاني اخرين يولي ميني البوم والاسم اختاروا انت قدام
0: لعبك نوعدك نوعدك
1: تحيه للمستمعين ان شاء الله كنت خفيف ظل عليهم وميرسي لكم انتم الناس الكل
0: شكرا ليك فادي فتحي تحيه كبيره ليك زاده ان شاء الله كي يخرجوا الغنيات باش تشوفوهم زاده على جوهره تي في وتتبعوهم معنا في برامجنا على جوهره اف ام تحيه للموسيقيين والاساتذه نسمامي محمد زوالي وعبد القادر معاويه هكا باش نمشيو للموزيكا ونرجعوا لكم قبل ما نكملوا جوهره شو لليوم

0: هكا نوصل معكم للخمسة وثمانية وخمسين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. نذكركم اللي انطلاقا من غدوة باش نكونوا حاضرين في ملتقى الشارقة للخط في الدورة 12، دورة تحت شعار ميزان باش تنطلق نهار 7 اكتوبر. باش نكونوا حاضرين في زوز نشرات يومية، نشرة الحديث ونص بتاع الصباح تسمعها زادة 7 بتاع العشية، ويكون فما لقاءات وحوارات مع مختلف الفنانين المشاركين واكيد المنظمين في مهرجان كبير، ملتقى كبير للخط كما قلنا، الخط العربي فنونه الكل تقنياته الكل، هذا اللي باش تعرفوه معنا. باش نكونوا حاضرين في المعارض وفي اللقاءات والندوات. باش خليكم مع الومضة الخاصة بالمهرجان.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
0: كما قلنا تونيزيا هاي تيك تكون هي سبونسر الرسمي للتغطية بتاعنا في المهرجان في الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة اللي بيكونوا حاضرين فيها من 4 حتى 14 أكتوبر. تونيزيا هاي تيك كما تعرفوها هي الموزع الرسمي للماركة العالمية XO اللي فيها الأكسسوارات، فيها الإلكترونيك الكل تنجم تلقاه، يعني مختلف الأكسسوارات بالنسبة للهواتف الجوالة زادة كيف كيف آخر الموديلات في الهواتف الجوالة. تونيزيا هاي تيك موجودة في مساكن وقريبا باش تكون موجودة في سوسة في الكورنيش في سوسة، هذا اللي باش تعرفوها معنا، هذا اللي باش تبعوه معنا زادة مع افتتاح المقر الجديد في سوسة بالنسبة لتونيزيا هاي تيك اللي يعرفوها في مساكن في شارع الاستقلال. وكما قلنا خدمات متنوعة وحتى في خدمات مصلحة ما بعد البيع في الصيانة زادة. برافو تونيزيا هاي تيك، برافو زادة

0: شوية بلانيت سبور مع أنيس الروادي. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الأعداد والتقديم، ياسمين جديدي في الإخراج الرقمي في الديجيتال، سي سامي ذويري في الإخراج. ميرسي سامي، نتلقاو معكم على قريب. ردوا بالكم على رواحكم، بون ويكاند ناس كله، في لمان، باي باي.
1: استماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105، على 105.
2: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la cause nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
3: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera...

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: Vivez le sport avec Planète Sport.
1: مع الأوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك.
2: الستة وخمسة دقائق، مرحبا في بلانيت سبور من توا حتى للسبعة. سويعة كالعادة فيها الاكتيوليتي في تونس والعالم، وخاصة المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا توا في كرة السلة، أيضا في كرة اليد مع نتائج في الرابطة الثانية، وآخر الأخبار في تونس والعالم. سويعة رفقنا فيها في التحليل الفني المدرب منتصر خمار. مرحبا منتصر.
3: مرحبا بك نيس، ومرحبا بكل الحضور وكل المستمعين ومشاهدي جوهرة FM TV.

0: مع المتابعات الكبيره في الباسكت في الهوند مقابلات اللي قاعدين يتلعبوا توا باش نحكيوا ايضا على بعض النتائج في الرابطه الثانيه مقابلات وديه مقابله انطلقت بكري شويه بين النادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي في استاد بنغازي الدولي وتنرجعوا بعد لحوصله النتائج. البدايه تكون بالباسكت مع المقابلات خاصه القمه اللي بدات 5:30 نتاع العشيه بين الشباب القيرواني النادي الافريقي في قاعه عزيز ميلاد. نعملوا طلع على طارق الفوال نشوف الأجواء قديش وصل السكور في المقابلة. مرحبا طارق.
1: مرحبا بك أنيس. حيا بيك كيف الكل وكل مستمعي دور أعتاب بصال الدولة الثالثة اليوم الشباب القيروانية تستضيف النادي الأفريقي هذه الدولة الثالثة بعد جوب في طرات الزكاة اليوم تستقبل النادي الأفريقي يلعبوا في الربع الثاني بعد ما كان يستهل كوارتر جود لتقدم الشباب القيروانية مع 23-18. نشوف فريق أنيس بدأ مش من البداية في المقابلة ورينا عديد التمريرات القاطعة عليك علاش الفونتاج نتاع الليبانيين ماهوش كبير برشا. هات نعطيك اللاعبين اللي دخل فيهم نشوف فريق بالنسبة للكليب أفريكا مرتضى بن طاهر كروفورد ديال شنوبي ياسر بكادوشي بيه ساتيني أحد سفتين محمد كارهوني معتز بركين ياتي عمر عبادة هيثم صعدة وعبد القادر بن قطنة مدرب هو أندري ومساعد هو جواد السويدي. بالنسبة لزيزكا محمد بنفس أفضل مسروقي واسف الدفنيري وسام المريوي جاور زوادي يوسف الضيف فرانسيس عبد القدوس المهاري محمد الضيف أحمد الشيخي أحمد الضيف وبلال القهواجي مدرب هو مروان شريف يساعدوا زياد الحق الجوادي حكم اليوم حكم أول فارق بالطيف حكم ثاني عربية بالغيث والحكم الثالث هو عماد الغويني. الكوارتر الثاني أنيس كما قلت لك ما فماش فرق كبير بين الزوز فرق أكبر فرق كان وصلنا زيز كا 14-9 لكن ارجع النادي الإفريقي حتى توا 23 زيز كا 21 من النادي الإفريقي مع سيد زيز كا وصل حضور جماهيري كبير تنظيم أيضا جيد بالدخول في قاعة عزيز الميلاد. أيضا لازمنا نقول أعطيهم الصحة ضمن الصحفيين أخيرا وصلوا الكريتي في قاعة عزيز ميلاد 29 جيز كا 21 من كلوب أفريكا قبل 6 دقائق ونص من نهاية الشوط الأول
0: مع أجواء كبيرة يظهر طارق الفوال قبل انطلاق المقابلة هذه ودخلة ممتازة كانت من جماهير الشباب القيروانية.
1: بالفعل كما قاعدين نشوفوا في الفيديو أكيد تقع على الصفحة تاع جيز كا دخلة هائلة كما عودة جمهور جيز كا في كل مقابلة يعمل دخلة باهية تنجموا
0: تشوفوها على الباج أكيد على الباج سبور جوهرة فام ولا جوهرة فام تنجموا تشوفوا الأجواء ما قبل انطلاق مباراة القمة هذه. ذكرنا مرة أخرى بالتوقيت طارق في قاعة عزيز ميلاد قداش وصلنا وقت والنتيجة فانا كارتون قاعدين نلعب
1: 23 من جيزكا 21 في أفريكا مشهودة زيدوها أنيس أنه تقريبا المقابلات الكل في قاعة عزيز ميلاد نرغى الماء دور أمام شبيبيك مغطى لأنه تقريبا لعبت كل حدات أبون موضحة. المقابلة هذه دارت في 6 فقط تم بيعها تقريبا في 10 دقائق وربما من هنا المقابلة الجاية مش يتم بيع جميع الأبون موضحة يوفروش 10 ولا 20 تذكرة أبون موضحة كومبلي في 13 بليز.
0: واضح يعطيك الله صحة نرجع لك بعد شوية مع نهاية الكوارتر الثاني. شكرا طارق الفوال من قاعة عزيز ميلاد. نعملوا طلع على قاعة حمام سوسة لقاء النجم الرياضي الساحلي والدالية الرياضية بغرومباليا مع رجاء. رجاء مساء النور مرحبا.
2: أهلا بك يا أنيس وكافة متابعي مشاهدي جوهرة فام قاعدين نتابعوا في المقابلة اللي تجمع النجم الساحلي بنظيري الدالية الرياضي بما والنتيجة 6-2 لصالح النجم الرياضي الساحلي.
0: 6-2 مازالت كيف بدأت المقابلة الحضور الجماهيري رجاء كالعادة
2: الدقيقة 7 من الربع الأول مش الشوط الأول
0: والأجواء في القاعة يظهر لي زادة أجواء كبيرة في قاعة حمام سوسة.
2: حضور جماهيري متميز كما عودنا صار النجم الرياضي الساحلي والصالة وصابة مقلوبة ما شاء الله بالهزيج والدربوكة والهتاف المتواصل والحضور حضور مكان من مختلف الأعمار.
0: واضح. يعطيك الله صحة، نرجعك بعد شوية كيف كيف رجاء. مقابلة مازالت كيف انطلقت، نذكر بالنتائج في كرة السلة مع مقابلات أيضا اللي قاعدين في اللحظات هذه. نجم حلق الواد شبيبة المنازة مقابلة تلعب في قاعة بن عمار، سي اس اس الملعب النابلي في صالة الرايد البجاوي. تم بعد نعطيكم النتائج النهائية بخصوص زوز مقابلات هذم اللي بداوا الخمسة. كما كنا نسمع طارق الفوال في قاعة عزيز ميلاد القمة بين الشبيبة النادي الإفريقي، بكري شوية مع الستة بدات اللقاء الاتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري، قاعة حمام سوسة لتوال دليت كرومبيلي في انتظار غدوة انطلاقا من الأربعة في صالة حمام سوسة. حمام سوسة تستقبل النجم الراسي. ونذكروا مادام نحكيوا على الباسكيت انه الاتحاد المونستيري تمكن رسميا من رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلط عليه بعد تسوية خمسة ملفات. العقوبات يظل منتصر مش كان حكر على الفوت، دونك الاتحاد المونستيري تنفس الصعداء خاصة بعد رفع عقوبة المنع من الانتداب في الباسكيت.
3: بالتأكيد معناتها الأزمة كي مرت على الجمعية مرت على زوج فروع نتاعها، هي كرة القدم وكرة السلة، هذه متخلدات نتاع الموسم الفارط وربما المواسم الفارطة. الحمد لله كما نقولوا معناتها في مرحلة أولى وقع تسوية جميع الملفات في كرة القدم ووقع رفع المنع، وفي مرحلة ثانية بما أنه كرة السلة معناتها بدأت بعد كرة قدم البطولة متاحة وقع رفع المنع. وديما دعية شكر معناتها لجماهير الاتحاد المونستيري اللي التفت حول الجمعية متاحة وخرجتها من الوضعية الصعبة اللي هي فيها. تبقينا معناتها المشاكل ذي والأمور ذي متاع المنع متاع الانتدام، إن شاء الله معناتها في المواسم القادمة ما تكررش ونأخذوا منها العبرة، خاصة الاتحاد المونستيري ويمس كل الفرق التونسية معناتها.
0: وهذا هذا بخصوص الباسكيت. نحكيه أيضا على الهوند، مقابلات قاعدين يتلعبوا في اللحظات هذه. جامعة الحمامات النجم الرياضي الساحلي 10 دقائق في الشوط الثاني، 16 مقابل 11 للنجم الرياضي الساحلي إلى حد الآن في المقابلة اللي ما زالت متواصلة. نصرة بلبة الترجي الرياضي التونسي 18 دقيقة 32 ثانية، الترجي متقدم 32 مقابل 20. نعطيكم النتائج ديما النتائج الحينية في المقابلات. اتحاد منزل تميم ضد بعث بني خيار حاليا 46 دقيقة 14 ثانية، تقدم البني خيار 26 مقابل 9، الفارق كبير لهنا في المقابلة في انتظار النتيجة النهائية. نادي كرة اليد بجمال ساقيت الزيت 47 دقيقة 49 ثانية، تقدم الجمال 22 مقابل 18. مكرم أو المنزه أو بقية النتائج نشوفوا خاصة القمة بين النادي الإفريقي مكرم المهدية كيف كيف. الماتش هذا تيليفزي نجموا تابعوه على القناة الوطنية الثانية، مقابلة ما زالت متواصلة. وأيضا من بين المقابلات اللي مبرمجة اليوم نصرة بلبة الترجي الرياضي التونسي. قبل ما نرجع للقاعات نشوف النتائج، انطلاق مباراة النادي الإفريقي وأهلي بنغازي ليبي في استاد بنغازي الدولي تقريبا 3 دقائق، شفنا كراكاج كبير برشا فلام وبرشا أجواء في كلمة المقابلة هذه.
3: شنو نقول لك، شنو نحكي على الأجواء؟ الساعة أجواء غير عادية مع الجماهير أهلي بنغازي الليبي، أجواء كبيرة، جماهير حضور جماهيري كبير مع تينهم على شعبية زوز فرق سواء بنغازي ولا النادي الإفريقي معناتها في ليبيا. ونشوفوا أرضية ميدان ممتاز وملعب ممتاز بصراحة، كي نتفرجوا هيك ونشوفوا معناتها نشوفوا البلدان المجاورة معناتها البنية التحتية متاحة تطورت في ظرف سنوات قليلة، يحس في أنفسنا إن شاء الله إحنا ننسج على منوالنا ومعناتها نحسوا البنية التحتية في تونس.
0: صحيح، خاصة ذكروا إنهم وقتها حتى احتضنوا مقابلة متاع أتلتيكو مدريد
3: وصلنا معناتها المنتخب الليبي وصل للعب في تونس معناتها. شوفوا بعد سنوات مش كبيرة برشا عنده 3 أو 4 ملاعب مصادقة عليهم من قبل الكاف.
0: ولهنا حتى التو نذكر 0-0 بين النادي الإفريقي وأهلي بنغازي الليبي. النادي الإفريقي يحتفل غدوة 4 أكتوبر بعيد ميلاده 106، وكل عام النادي الإفريقي وجماهيره حية بألف خير. مع تذكير النادي الإفريقي بدأ بالتشكيلة هذه: غيث اليفرني، غيث الزعلوني، إسماعيل سيمبارا، ياسين بوعبيد، حسين بن علي، معتز الزدام، ريان الجبالي، أيمن الحرزي، حمزة الخضراوي، فيليب كينزومبي، وتدوس إن كان كما قلت 4 دقائق تعادل 0-0. ونذكروا الإتوال تعادلت مع تقدم ساقية الدير هدف مقابل هدف.
3: وبالنسبة للتشكيل أنا أشوف معناتها الماهر كنزاري واخذ الأمور بجدية، بريسك التشكيل
0: الأساسي
3: مع دول لاعبين دوليين، بقيت لاعبين معناتها ربما اللاعبين هذوما هما اللي بشاول عليهم في مقابلة مازامبي.
0: وفي راس شوات تيتولير مع فريق أهلي بنغازي وفهد المسماري على البنك. نرجع لقاعة عزيز ميلاد قمة الشبيبة والإفريقي مع طارق الفوال. تفضل طارق. مرحبا يا نيسا
1: بسجيل، حليناها 26 21 دقيقة كما قلت نسبة تسجيل ضعيفة برشا 25-23 يعني تقريبا في طرف 4 دقائق كل فريق ترك فنية واحدة، 25 للجيكا 23 للسياء مع 2 للشباب القانونية، بس 3 دقائق 45 ثانية من نهاية الشوط الأول.
0: واضح نعملوا طلة من جديد كيف كيف على رجاء في قاعة حمام سوسة النجم الرياضي الساحلي الدالية الرياضية بقرنبالي. تفضل رجاء. رجاء مش إذا كان تسمع فينا ولا لا، بعد شوية نرجعوا لها. نذكر فقط في كرة اليد 8 دقائق و9 ثواني والتقدم لمكارم المهدية 14-11 ضد النادي الإفريقي نلعبه في الشوط الثاني. بعد الموسيقى مواصلين معكم دائما في متابعة مقابلات كرة السلة كرة اليد وآخر الأخبار.

0: الستة وثلاثة وعشرين دقيقة رجعناكم من جديد في بلانيت سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام. نجدوا ورحبوا بمنتصر خمار اللي معنا في بلانيت سبورت. مرحبا من جديد منتصر, ونرجعوا نعملوا طلع على مقابلات الباسكيت قمة قاعة عزيز ميلاد بين الشبيبة والنادي الإفريقي. نشوفوا وصلت المقابلة هذه مع مراسلنا طارق الفوال. مرحبا من جديد طارق.
1: مرحبا أنيس, مجديد حرك شوية الكرة على قلب الدقائق الأخيرة نفايات النادي الإفريقي المرأة دي الإفريقية الأسبقية مع 3-32 للفريبوكريكا 29 للزيشكا. خلينا نقول أن التغييرات مع مروان كشريد هي ربما خلال الشبيبة القيروانية الدكتورة بتاعها مايكا جامش, وكل حضرات لديها يقو وقت مستقطع المدارب الشبيبة القيروانية مروان, بس على الأقل يحاول يشوف شو اللي منساش في الدقائق الأخيرة. تقدم النادي الإفريقي 32-29 قبل 44 ثانية من نهاية الشوط الأول.
0: بين بعد شوية نرجع نكملوا معك 44 ثانية قبل نهاية الشوط الأول. تومار في اللحظات هذه للنادي الإفريقي. نستغلوا نعملوا طلع على قاعة حمام سوسة ليتوال دليت جرومبيليا. نرجع من جديد إلى رجاء. رجاء مرحبا من جديد.
2: أنيس أهلا بك. نهاية الربع الأول من الشوط الأول بتقدم النجم الرياضي الساحلي على ناديري هدالي رياضي جرومبيليا بنتيجة 20 مقابل 17
0: في الكارتون الأول. ولحظات هذه انطلق الكارتون الثاني. رجاء
2: انفعال كبير يا أنيس من المدرب الدالية بعد ما كان متعادل 17-17 مع النجم الرياضي الساحلي وطلب وقت مستقطع وكان بين عليه الغش من اللاعبية برشا,
0: واللي هو يظل سمير بودن المدرب السابق للنجم الرياضي الساحلي.
2: هذا هو أنيس
0: بالفعل. دونك يتواصل التشويق في مباراة النجم الرياضي الساحلي والداليا الرياضية بجرومبيليا. نرجع إذا كان طارق الفوال وفات الشوط الأول في قاعة عزيز ميلاد وإلا مازال. تفضل طارق.
1: مرحبا يا نيسا منزيد. كما قلت لك الكورة كانت متوقفة في وقت متوقع للشبيبة القيروانية. ترجع في اللحظات هذه بانتناك للنادي الأفريقي تقريبا مازال 30 ثانية تقدم للفريق 32 69 للجيسكا مع 3 للنادي الإفريقي. عمر عبادة 3 نقاط فيصلة ترجع بانتناك للنوم فلوس للكلوب أفريكا. تصبح نتيجة 34-29 مع 5 للنادي الإفريقي في 10 ثواني. هجوم للشبيبة القيروانية نافذ من جهة اليمين يعطي لطيف لطيف يحاول شي يشوط يسجل في اللحظات الأخيرة. 3 نقاط ناجحة
0: واضح. دونك السكور سيري في قاعة عزيز ميلاد في قمة الشبيبة ولا نادي الإفريقي زوز في الحقيقة من أحسن الأندية في البطولة. صاحبة الاتحاد الرياضي المونستيري اللي قاعد ينافس كيف نجم الساحلي اللي في السنوات الماضية الكل تقريبا الرباعي التقليدي اللي ديما يتنافس من نشاو زاد الفرق اللي عندها تقاليد كبيرة
3: كيما الملعب النابلي
0: كيما الملعب النابلي وغيره زهرة نجم الراسي الفرق اللي عندها تاريخ كبير في كرة السلة في كرة اليد خاصة مباراة القمة بين مكارم المهدية النادي الإفريقي. التقدم للمكارم 15-14 وحاليا نلعب في الدقيقة 16 من الشوط الثاني في الماتش أميكال في بنغازي أهلي بنغازي النادي الإفريقي. ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين. وفي الرابطة الثانية اليوم تلعبت دفعة منتصر. نعطيه النتائج متاع المقابلات اللي تلعبوا اليوم العشية اللي هما كل من مكارم المهدية تقريبا أبرز مستفيد عنده 6 نقاط. فاز على محيط قرقنة 2-1. مقرين تعادلت مع بني خلاد هدف مقابل هدف. مساكن تعادلت مع هلال الشابة 0-0. سكك الحديد الصفاقسي تعادلت مع مستقبل جابس 0-0. كوكب عقارب خسرت مع سبورتينج بن عروس 3-0. وتطاوين ربحت ستاد سوسيان هدف مقابل 0. كلمة عن النتائج هذا.
3: كلمة نقولوا برافو المكارم المهدي على عكس الموسم الفارط. تبدأ بداية مع تقوية تعتبر بداية قوية. جاب انتصار من خارج الميدان ثم دعمه بانتصار ثاني مع تفوق ميدان واليوم عنده 6 نقاط في 2 مقابلات. بالنسبة للرالوي مع تضيعت فرصة مع التواجد معتها في المرتبة الأولى مع مكارم المهدي حق انتصار خارج ميدانه في الجولة الفارطة. اليوم تعادل على أرضية ميدانه أمام جابس. تبقينا بقية النتائج فما بن عروس معتها انهزمت في المقابلة الأولى يوم راترابات وخذت 3 نقاط. هزيمة الأولى للملعب السوسي بعد تعادل على أرضية ميدانه نقطة، تعتبر معتها نتائج معتها تدارك فريق اتحاد تطاوين اليوم العثرة متاع الجولة الأولى والهزيمة متاع الجولة الأولى، فرق داركت معتها نتيجة الجولة الأولى، وفرق دعمت وأكدت طموحاتها في الموسم هذا كما مكارم هدية اللي عمل تحضيرات جدية، ونشوفوا معتها الشيء هذا انعكس على النتائج متاعه على الأقل في جولتين الأولين.
0: هذا بخصوص الجولة الثانية في بطولة رابطة المحترفة الثانية والدفعة الأولى اللي تلعبت اليوم، في انتظار دفعة غدوة بش يكونوا فيها زوز أو مقابلة من المجموعة الأولى ومقابلات المجموعة الثانية. نذكر في كرة اليد بالنتائج الحينية، جامعة الحمامات قدام النجم الرياضي الساحلي تقدم لليتوال 21 مقابل 16، حاليا نلعبوا في الدقيقة 19 و18 ثانية. أيضا من بين المقابلات اللي قاعدين يتلعبوا في اللحظات هذه نهاية المقابلة بين اتحاد منزل تميم والبعث الرياضي بابن خيار بانتصار ابن خيار 32 مقابل 17، هذه مقابلة وفات. بالنسبة لبقية المقابلات قاعدين يتلعبوا جمال وسقيط اللزيد 57 دقيقة 57 ثانية، تقدم الجمال بفارق هدف 26 مقابل 25، وأيضا من بين المقابلات الأخرى المنزه الرياضي وسبورتينج المكنين، تقدم السبورتينج المكنين 34 مقابل 26 مقابلة في الدقيقة 58. وبالنسبة للمقابلة متاع مكارم المهدية والنادي الإفريقي كما قلت مقابلة قاعدة أونكور مع وقت مستقطع في اللحظات هذه لمكارم المهدية اللي متقدم 15 مقابل 14 في انتظار الدقائق المتبقية من المقابلات. هذا بخصوص النتائج. نرجع من جديد إلى رجاء في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي وداليت غرومبيريا في الجولة الثالثة من بطولة الباسكيت. تفضل رجاء، قداش وصلنا وقت؟
2: أهلا بك يا أنيس.
0: تفضل.
2: عظيم يا أنيس.
0: تفضل رجاء، قداش وصلنا وقت
2: أليس؟ احنا في الربع الثاني الثاني وتقدم الفريق الصيف على النجم الساحلي ب 25 مقابل 20
0: 25-20 للداليا قدام الليتوال في الكرتون الثاني. مقابلة مازالت متواصلة والتشويق مازال متواصل كما تشويق متواصل إلى حد الآن في كرة اليد المكارم أمام النادي الإفريقي. دقيقة 15 والتعادل 15 مقابل 15، نحكي على الشوط الثاني. بعد شوية نرجع نعمل طلع أيضا على طرق الفوال بما أنه الشوط الأول انتهى بين الشباب القيرواني والنادي الإفريقي، وأيضا نحكي على آخر النتائج في المقابلات الودية اللي نذكر الإفريقي وفريق أهلي بن غازي دائما التعادل 0 مقابل 6-0. فقط فما ريتم في المقابلة منتصر ولا؟
3: فما ريتم، نحس المقابلة جدية ونشوف معناتها النادي الإفريقي واخذ الأمور بجدية وقاعد يحضر بصفة جدية لمقابلة مازامبي، حتى الإقحام اللاعب بوعبيد في محور الدفاع معناتها ربما استشراف من المدرب على إصابة عبد الحق اللي لاعب نعرفه معناتها خذي مكانه في محور الدفاع، ربما استشراف عدم عودته وجاهزيته لمقابلة مازامبي. النادي الإفريقي بريسك بالتشكيل المثالية مع عدد اللاعبين الدوليين متاعه، فريق بنغازي بالعناصر المنتدبة الكل بما فيهم شواط معناتها واخذين المقابلة مقابلة جدية وحضور جماهيري كبير، وما مقابل بشي يستفاد منه النادي الفرقي كثير مع خاصة للتحضير لقدم الاستحقاقات.
0: واضح. بعد شوية بعد الموسيقى ديما في المتابعة لنتائج كرة السلة كرة اليد وآخر النتائج في المقابلات الودية وأيضا آخر الأخبار.

0: الستة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد. تحية للناس كل اللي تبعوا فينا على جوهرة فام مع متابعة للمقابلات اللي قاعدين يتلعبوا سواء في الباسكت وإلا في الهوند مع المقابلات الودية، مقابلة بين أهلي بنغازي الليبي النادي الإفريقي دائما التعادل صفر مقابل صفر في استاد بنغازي الدولي، مقابلة حاليا في الدقيقة 27. نرجعوا للباسكت ونعملوا طلع على طارق الفوال في قاعة عزيز ميلاد في القيروان قمة الشبيبة ولا النادي الإفريقي، نشوفوا واسك بدات الشوط الثاني من المقابلة ولا لا. مرحبا من جديد طارق.
1: مرحبا أنيس مجديد. مازال ما طلقش الشوط الثاني، ذكروا الشوط الأول كان انتهابي، تقدم النادي الأفريقي 34-32 مع 2 للكلوب أفريكا. نسبة التسجيل مش مرتفعة برشا، عديد الأخطاء سواء في التمريرات أيضا في التمركز، عديد التغييرات من الزوز المدربين، هذاك علاش مارينيشي برشا باسكيت مارينيش برشا تسجيل. دونك نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الأفريقي 34-32، ما زلنا بانتظار نهاية الشوط الثاني. يعني
0: في انتظار انطلاق الشوط الثاني في المقابلة ذي، خلينا نعمل طلع على قاعة حمام سوسة ليتوال الدالية الرياضية بجرومبيلي، نشوفوا فيه الشوط الأول وإلا لا مع رجاء. تفضل رجاء.
2: أهلا بيك أنيس، متفقين على نهاية الربع الثاني من الشوط الأول والنتيجة 36 لصالح جرومبيلي على حساب النجم الرياضي الساحلي 32.
0: 36-32، بعد شوية نرجع ناخذ من عندك نتيجة الشوط الأول في المقابلة ذي. في انتظار كما قلت بقيت المقابلات، نجم حلق الواد شبيبة المنازه، سي اس اس الملعب النابلي، واتحاد الأنصار الاتحاد الرياضي المونستيري. في الهوند القمة بين المكارم النادي الإفريقي 19 مقابل 17 للمكارم في توقيت 22 دقيقة لعب في الشوط الثاني من المقابلة. نحكي على بعض النتائج هذه المقابلات الودية. الاتحاد المونستيري اليوم تعادل مع أمل حمام سوسة صفر مقابل صفر، كيف كيف ليتوال قلنا تقدم ساقيت الدير هدف مقابل هدف. من بين النتائج أيضا سي اس اس الواحة الرياضية بقبلي صفر مقابل صفر، الملعب التونسي خسر قدام الهلال السوداني 2-1. تقريبا هذه أبرز النتائج الحاصلة اليوم. كلمة على النتائج هذا.
3: كلمة معتها نقوله معتها الفرق قاعدة تهضر بما أنه
0: قاعدة تجرب على خاطر تقريبا
3: جرب. أكيد خاصة اللاعبين اللي ناقصين سق، معتها وقع معتها إخحامه في المقابلة ذي والبرمجة بتاع المقابلة ذي الودية، معتها فرصة بالنسبة للمدرب شي يجرب خطط تكتيكية معينة للقادم الاستحقاقات أو الحاق اللاعبين عندهم قلة في النسق متاع المقابلات معتها، ولا لاعبين مصابين عايدين من الإصابة معتها لتجربتهم، والهدف منهم ديما المقابلات الودية هو تحضير للجديات وللرسميات لخاطر يفصلنا أسبوع على عودة البطولة. ونتصور كل فريق معتها اختار كاليبر معين من الفرق، كنشوفوا أغلب المقابلات معتها انتهت بالتعادل معتها مع فريق الملعب التونسي انهزم ضد الهلال السوداني، لكن ديما النتيجة في المقابلات الودية هي ثانوية والأساس هو تحضير اللاعبين بصفة جدية للاستحقاقات القادمة بما أنه البطولة تستأنف في الأسبوع القادم.
0: نعطيكم النتائج بالنسبة للمقابلات اللي وفاو في كرة اليد. الجولة الخامسة ذهاب، الترجي الرياضي التونسي خارج القواعد فوز على النصر الرياضي بتبلبة بنتيجة 43 مقابل 24. كيف كيف اتحاد رياضي بمنزل التميم خسر قدام البعث الرياضي ببني خيار 32 مقابل 17. نادي كرة اليد بجمال وساقيت اللازيت مقابل وفات على نتيجة التعادل 27 مقابل 27. كيف كيف المنزه الرياضي وسبورتينج المكنين، انتصار سبورتينج المكنين بنتيجة 34 مقابل 28. جمعية الحمامات النجم الرياضي الساحلي مقابلة تتلعب في الدقيقة ونص الأخرى، والتقدم للإتوال في الحمامات 28 مقابل 22. طبعا شوي نعطيكم النتيجة النهائية، وأيضا كما قلت 19-18 للمكارم قدام النادي الإفريقي في توقيت تقريبا 25 دقيقة في الشوط الثاني من المقابلة. خلينا نرجع نعمل طلة من جديد على رجاء وفي الشوط الأول في مباراة نجم الساحلي ديليتو جرومبيلي ولا لا ريف.
2: أني تقريبا وفي الشوط مازال في 18 ثانية الشوط الثاني وتقدم جرومبيلي على نجم الرياضي الساحلي 38 مقابل 34.
0: 38-34. بعد شوية نرجع لك بعد ال 18 ثانية متوفة، ناخذ نتيجة الشوط الأول في قاعة حمام سوسة في في مباراة النجم الساحلي والدالية الرياضية بغرومبيليا. منتصر خمار، ناخذ رأيك في النتيجة متاع كان أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي. اليوم تعادلنا مع ليبيا هدف مقابل هدف، وفشلنا في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة. هذا بعد تعادل مع الجزائر 1-1، تعادل مع المغرب 0-0، هزيمة مع مصر 2-1، تعادل مع ليبيا 1-1، وشفنا احتجاج كبير من ليبيا على وضعية التسلل في الدقائق
3: الأخرانيين. معناتها باش نحكي بصفة عامة، المنتخب هذا
0: كنا نعولوا عليه برشا
3: الحقيقة، هو وإيفان تروا. معناتها الأمل معناتها كان موجود، خاطر فما عناصر عندهم إمكانيات، فما الملاعبية في الزوز أصناف هذوما معناتها عندهم إمكانيات، لكن إلى حد الآن الفريق أربع مقابلات بدون حتى انتصار. فقدنا معناتها أمل الترشح معناتها الأمم الإفريقية في اليوفان. ان شاء الله معناتها ما زلت له مقابل، ان شاء الله ينتصر فيها على الاقل، ما يخرجش معناتها.
0: لا كمل مقابل،
3: كمل مقابلات كل
0: الجولات، كل
3: الجولات كل معناتها ما
0: كملنا اربع مقابلات،
3: اربع مقابلات بدون أربع حتى مقابلات. انتصار بصراحه معناتها يلزم مراجعه.
0: زوز تعادلات، ثلاثه تعادلات هزيمه،
3: ثلاثه تعادلات وهزيمه. المنتخبات الكل تحسنوا صراحة. شفت المقابلة اليوم ضد ليبيا، منتخب ليبيا عنده إمكانيات كبيرة، منتخب المصري زاد كيف كيف معناتها عنده يفوقنا في المستوى بصراحة. هذا انذار، انذار آخر للكرة القدم
0: بعد الكابر،
3: معناتها الإيفان إن شاء الله، معناتها الإيفان تروا معناتها ما يخيبش أمانة إن شاء الله، معناتها هو الأمل على الخطر بصراحة. نحسوا مع أنيس بوجلبان بصراحة الفريق هذا نحسوا قاعد يتطور من دورة إلى أخرى ومن مقابلة إلى أخرى، وفما لحمة في الفريق هذا ونتنجم تبني عليه. معناتها إن شاء الله معناتها ما نخموش برشا في النتائج، نحافظوا على الملاعبية هذوم، خاصة في الإيفان فما عناصر نجم يلتحقوا معناتها مع منتخب إيفان تروا، خاصة عندهم إمكانيات، وإن شاء الله معناتها نحافظوا على النواة هذه ونبني بهم منتخب قادر باش ينافس في المستقبل في الأكابر في المنتخب الأول، ونعمل عليهم ويجيب لنا نتائج إيجابية ويفرحونا في المستقبل.
0: واضح. خلينا نرجع للرجاء، نشوف نهاية الشوط الأول في قاعة حمام سوسة بين النجم الساحلي والدالية الرياضية بغرومبيليا في كرة السلة ولا لا؟ رجاء
2: أليس نهاية الشوط الأول على نتيجة على حالة 38 مقابل 34 لصالح غرومبيليا الرياضية.
0: واضح. دونك 38-34 للدالية قدام النجم الساحلي، شوط أول في انتظار شوط ثاني. نعمل طلب من جديد على طارق الفوال. طارق، رجع للشوط الثاني في المقابلة ولا مازال؟
1: بالفعل أنيس، كتير منذ في نقص الشوط الثاني، كتير مرينا فيهم إلا طانية واحدة بالنادي الأفريقي، 39 نادي الأفريقي 32 بيسكا.
0: هذا بالنسبة للشوط الثاني والانطلاق للشوط الثاني في انتظار شوط ثاني باش تتواصل فيه الإثارة في قمة الشبيبة الإفريقي. كلمة على تعيين رسميا المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو، اللي وصل اليوم الفجر. ترجي أعلن رسميا عن تعاقده مع المدرب هذا باش يباشر اليوم أول حصة تدريبية.
3: السيفي متاعه معناتها يشفع له باش يدرب الترجي، وعنده سيفي باهي،
0: كان محلل أداء في ريال مدريد، درب خطافي 2014-2015، درب في جنوب افريقيا، ايضا درب المغرب الفاسي، كان بطل معاه
3: بطل المغرب،
0: ودرب سيمبا تنزانيا.
3: ايش تحب اخر؟ معناتها ان شاء الله اني ديما نقول في بعض الاحيان راه كيف شفنا بيتوني معناتها كيفاش ما عطيناش قيمته، معناتها
0: بعد لقيناه مساعد مع زيدان،
3: مساعد مع زيدان، الرجل خدم في ريال مدريد ومن بعد لقاه في المنتخب الفرنسي الاول. اذا زيدان يعترف بالقيمه الفنيه نتاع الناس اللي تخدم معاه، احنا هنا في تونس كورتنا من عالم اخر. ان شاء الله معناتها ينجح هذا الهدف الاول نتاع انتدابه من قبل الترجي التونسي، وديما يبقى الهدف معناتها هو الشامبيونز ليج الافريقي، ونتصور معناتها على الورق اختيار صائب، يبقى التدعيم فوق الميدان وطريقه والتاقلم مع اجواء الكره القدم التونسيه، خاطر كره القدم التونسيه ما يلزمهاش السي في فقط، يلزمها مونتال قوي باش ينجم يجاري الميدان وخارج الميدان خاصه.
0: واضح. ونذكر ما دام حكينا على الترجي الرياضي التونسي، ريبيرو اللاعب البرازيلي مهدد بالايقاف بما انه كان فسخ في وقت سابق عقده من طرف واحد مع سان داونز الجنوب افريقي، مطالب بدفع مبلغ 4 مليون دولار. دونك الترجي مازالت ما وصلته حتى وثيقه حتى مراسله من الفيفا. الخبر هذا متداول في جنوب افريقيا بقوه في الصحافه في جنوب افريقيا، في انتظار بطبيعه الساعات القادمه نشوفوا التطورات في الملف هذا. بعد الموسيقى نرجعوا للقاعات، فقط المقابله الوحيده اللي مازالت في الهوند، 21 نادي الافريقي ياخذ الاسبقيه في اللحظات هذه قدام كرم المهديه، 21 مقابل 19. التوقيت هو 28 دقيقة و 22 ثانية في انتظار بتبيعة دقيقة ونص المتبقية في المقابلة. نذكر شوط أول في الباسكت النجم الرياضي الساحلي متأخر في النتيجة في قاعة حمام سوسة قدام الدالية 38 مقابل 34 وكيف كيف مقابلة متواصلة في قاعة عزيز ميلاد. بعد نرجع نشوفه ونوصلت مقابلة الشبيبة والنادي الإفريقي مع مقابلة ودية 38 دقيقة في كرة القدم أهلي بنغازي النادي الإفريقي. دائما التعادل 0-0 بين الفريقين.

0: الستة 51 دقيقة رجعنا لكم من جديد في بلانيت سبور، ديما في المتابعة للنتائج الحينية في الباسكيت كيف كيف في الهوند. نذكر مازالت 15 ثانية في مباراة كرة اليد، قمة مكارم المهدية النادي الإفريقي والتقدم للإفريقي 21 مقابل 20، في الحقيقة مقابلة مشوقة. منذ بدايتها كان المكارم هو المتقدم، تسابق تلاحق، رجع النادي الإفريقي خذا الأسبقية ثم زاد قلصها في اللحظات هذه، ونهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي أمام مكارم المهدية 22 مقابل 20. دونك نعطيكم النتائج الكاملة في الهوند قبل ما نمشي للباسكيت. المكارم خسر قدام النادي الإفريقي 22 مقابل 20. جمال تعادلت مع ساقية تزيد 27-27. نسرة بولبا خسرت مع الترجي الرياضي التونسي 24 مقابل 43. المنزه الرياضي خسر مع سبورتينغ المكنين 28 مقابل 34. اتحاد منزل تميم خسر مع بعث بني خيار 17 مقابل 32. وجمعية الحمامات خسرت قدام النجم الساحلي 23 مقابل 28. نذكر الإطار هو الجولة الخامسة ذهب. هذا في الهوند ديجا جورني وفات. نمشيو للباسكيت، نمشيو للقمة، ناخذ التوقيت والنتيجة في قاعة عزيز ميلاد بين الشباب القيرواني نادي الإفريقي مع طارق الفوال. مرحبا من جديد يا طارق.
1: مرحبا يا نيس مجدي. ثلاث نقاط للمرناوي مع الشيخ فهد، قابلها وزوج نقاط الاثنين مع النادي الافريقي. قال النتيجه 38 للجيب 37 للكاف، يعني مع واحد النادي الافريقي. قال اربع دقائق ونص من نهايه الشوط الكارتر الثالث. وهنا مخالفه، هنا كانت رميه ثلاثيه بالمرناوي غير نافعه، ترجع بامبراطوره للشباب القيروانيه. تقريبا فليقود ربما الفرديات هي اللي مش مصنع الفارق في المقابله هذه بين الجنسيه والنادي الافريقي، لانه ما لناش لعب جماعي، اكثريتها فرديات وتسديدات مثل ثلاث نقاط سواء در المرناوي للجنسيه او اقتدام عبيده للنادي الافريقي. اربع دقائق 20 ثانيه قبل نهايه الكارتر الثالث، 38 للفريق افريكان 37 للجنسيه.
0: وضح التسابق والتلاحق، والمرناوي ابن الشبيبة في مواجهة مع فريقه السابق للنادي الإفريقي لأول مواجهة بعد خروجه من الإفريقي، وسكور سيري برشا 38-37، وما زالت مقابلة طويلة في الباسكيت. نرجع للرجاء. رجاء كان ذكرنا بنتيجة الشوط الأول والأجواء في قاعة حمام سوسة قبل انطلاق الشوط الثاني في مباراة ليتوال الدالية.
2: كان الشوط الأول انتهى على نتيجة 38 مقابل 34 لصالح الدالية الرياضية بجرومبيليا، وفي انتظار بداية الشوط الثاني مع حضور جماهيري غفير، وكان ردة فعل خايبة من جمهور، مش قولوا خايبة، معناه ردة فعل منتظرة من جمهور النجم الرياضي الساحلي. بعد ما خسر عدة كرات كانت تتراجع في السكور، وفي انتظار الشوط الثاني ونشوف النتيجة مع بعضنا إن شاء الله.
0: في انتظار الشوط الثاني من المقابلة في قاعة حمام سوسة. يعطيك الصحة رجاء. أيضا اتحاد الأنصار الاتحاد المونستيري الشوط الأول وفاء بتقدم الاتحاد المونستيري 39 مقابل 24. دونك مقابلات مازالوا متواصلين في الباسكيت. منتصر نختمه بكرة القدم. فقط نذكر أنه نادي الإفريقي أهلي بنغازي الليبي في استاد بنغازي 43 دقيقة دائما التعادل 0 مقابل 0. في دوري الأمم الأوروبية أنا هي المقابلة اللي جلبت الاهتمام حسب رأيك، كلمة على مباراة البارح فرنسا إيطاليا. زين الدين زيدان بعد 20 سنة، بعد النطحة الشهيرة اللي عنده 20 سنة قدام ماتيرازي، لأول مرة يرجع ويقابل إيطاليا. كيف شفت الماتش هذا خاصة؟
3: والله يعني باش نقول إيطاليا باش ترجع، معناتها حسب ما شفت معناتها إيطاليا بعد 12 سنة معناتها ثلاثة دورات متتالية في كأس العالم ما شاركتش، نحس فما ردة فعل معناتها وفما إرادة باش ترجع للمستوى المعتاد بتاعها مع مانشيني. خاصة اخر تتويج للمنتخب الايطالي كان مع مانشيني، والعوده نتاعه معناتها تزامنت مع هزيمه في المقابله الاولى، لكن انتصار ثاني، لكن تعادل مهم جدا مع منتخب فرنسي في ستاد دو فرانس. معناتها المنتخب الفرنسي معناتها بصراحه شفنا اسلوب جديد في اللعب بصراحه، اسلوب هجومي.
0: غياب مبابي اثر ولا ما اثرش؟
3: ما اثرش بصراحه، خاطر نحسوا للمنتخب الفرنسي جماعي اكثر من مع ديشون اللي معمل اكثر على مبابي. اما شفنا فما تنويع في اللعب، فما سلاسه في اللعب، فما اللمسه الفنيه بتاع زيدان، هو لاعب فنان معناتها كي كان لاعب فنان. نشوفوا حتى فما اللاعبين فما اريحيه كبيره، نشوفوا اوليسي كيفاش معناتها كيما نقولوا احنا بلوط
0: كوفرون ديريكت اللي
3: ماركه الهدف اللي سجله قبل المقابله هذه، معناتها الملاعب يلعب اريحيه معناتها على عكس المقابله شرق.

0: لوم كان ينجم يصبر اكثر
1: على ملعبي ولا على
0: والله شو هو المدرب وعده باش يلعب ياخذ طون جو لكن سيركونستانس
1: 30 دقيقه يسخن بعد
0: سيركونستانس نتاع الماتش بصراحه ايش نقول لك اذا انت حشك بملعبي يتلعبوا يا ما تلعبوش يا ما ايش نقول لك حسب ما حكي المدرب نتاعه قال لك اني ما ينجمش يلعب مقابلات متتاليه حبيت نرتحوا وفي معناتها سيركونستانس واللي سكور سيري لكن اللي ما عجبنيش في المقابلة الثانية رقم سبعة مباشرة في اليوم بصراحة نكران للجميل وجهود هذا بصراحة
1: والاتحاد البرتغالي لكرة القدم في الانستغرام بتاعه خسر زوز ملايين متابع اللي هما من الليفان بتاع كريستيانو رونالدو
0: أكيد خاصة شو ما تشاركوش مش مشكل أما في جوست بعد المقابلة اللي بعد تعطي رقم واضح. سبعة اليوم
1: واضح باهي بما انه مازال الشوط الثاني ما بداش في صاله حمام سوسه خلينا ناخذ توقيت ولا النتيجه نختموا بهم في قاعه عزيز ميلاد في قمه الشبيبة النادي الافريقي تفضل طارق
2: طارق يعني
1: يعطيك الله صحة مشكور صفر مقابل صفر بين النادي الافريقي واهلي بنغازي الليبي مشكور جدا المنتصر حمار كان معنا في التحليل الفني سامي الظهيري كوتي تكنيك ولا تفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينت وايضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام في لامين

0: جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5.
1: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية.

جوهرة اف ام على كل لون هي موسيقى. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بالعناوين. ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجارية. وتونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية. في تفاصيل أخبارنا، سجل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة وإلى غاية غرة أكتوبر الجاري ارتفاعاً بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. وأفاد المرصد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثاً أسفرت عن 1029 قتيلاً و 4692 جريحاً، مقابل تسجيل 4177 حادثاً خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000 أسفرت عن 929 قتيلاً و 5534 جريحاً، مبيناً أن السهو وعدم الانتباه تصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث ب 1112 حادثا، تليهما السرعة ب 777 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 283 حادثا، فقطع الطريق ب 269 حادثا. كما أورد المرصد أن ولاية تونس تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد حوادث المرور ب 459 حادثا أسفرت عن 86 قتيلا و 563 جريحا، تليها ولاية المهدية ب 303 حوادث أسفرت عن 49 قتيلا و 375 جريحا، فيما سجلت ولاية قبلي أقل عدد من حوادث الطرقات ب 44 حادثا أسفرت عن 13 قتيلا و 66 جريحا. وكان شهر أوت الأكثر ارتفاعا من حيث عدد قتلى حوادث المرور بتسجيل 146 قتيلا و 542 جريحا إثر تسجيل 405 حوادث، في حين كان شهر أفريل الأكثر ارتفاعا من حيث عدد حوادث المرور بتسجيل 455 حادثا أسفرت عن 105 قتلى و 568 جريحا. في شأن آخر، قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني إن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. وذكر الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية، مضيفا أن تقديرات سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية وتستقطب أكثر من مليوني زائر سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل. على هامش مشاركتي في حفل استقبال انتظم بمقر إقامة سفيرة ألمانيا بتونس احتفاء بالذكرى 36 ليوم الوحدة الألمانية، أكد وزير الخارجية محمد علي النفطي تطلع تونس في ظل التحديات المتعددة والتحولات العميقة التي يشهدها العالم إلى دعم ألمانيا لجهودها الرامية إلى تعزيز شراكتها التاريخية مع الاتحاد الأوروبي على أساس احترام سيادتها وخيارات شعبها ومؤسساتها وإرساء شراكة عادلة ومتوازنة تقوم على الندية وتخدم المصالح المشتركة، مبرزا أهمية التنسيق وتعزيز سنة التشاور بين البلدين في المحافل الدولية لترسيخ مبادئ القانون الدولي والذود عن القيم الكونية. وشدد النفطي أيضا على ضرورة وضع حد للإبادة والمعاناة الإنسانية التي من فك يتعرض لهما الشعب الفلسطيني الشقيق، مجددا موقف تونس الثابت والدعم للحقوق الفلسطينية. دوليا، أعلن جيش الاحتلال عن استشهاد قياديين في المنظومة الصاروخية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي حماس في غارتين جويتين استهدفتا مدينة غزة. نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن المستشار الأعلى لقائد القوى الجوفضائية التابعة للحرس الثوري قوله إن الأمريكيين باتوا يواجهون صعوبات في تأمين مخزونهم من الصواريخ الاعتراضية. قال المتحدث باسم القوات الحكومية اليمنية إن القوات نفذت 257 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وتحركات وقدرات عسكرية للحوثيين. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتميز الطقس ليلا بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تتكاثف آخر الليل قرب السواحل الشرقية مع نزول أمطار متفرقة ومحليا رعدية، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و 26 درجة، وتكون في حدود 19 درجة بالمرتفعات الغربية، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة اف ام،
0: تسمع اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.
4: Yeah.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

احس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. قال رئيس الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS محمد بنجليش أن الجمعية تعتزم إطلاق برنامج جديد لجمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى، مؤكدا أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذه الآلية ينتظر حاليا الموافقة الرسمية من رئاسة الحكومة على أن يتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الأسبوع القادم. بنجليش أوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقا للأنباء أن هذه الآلية الجديدة ستتيح للمواطنين إمكانية تقديم تبرع مالي واختيار قيمته بحرية، لتضاف إلى فاتورة مشترياتهم عند الدفع في المساحات الكبرى، مشددا على أنه لن يتم توظيف أي معاليم أو أداءات إضافية على المبلغ المتبرع به، مشيرا إلى أن الجمعية تعمل على تنويع آليات جمع التبرعات المالية سواء عبر الحسابات البنكية أو الدفع الإلكتروني المباشر، إلى جانب برنامج التبرع.

0: عبر المساحات الكبرى، وذلك من أجل توفير الموارد اللازمة لرعاية الأطفال وعائلاتهم من المحتاجين. انعقدت بمقر وزارة التجهيز والإسكان جلسة عمل خصصت للنظر في دراسة الجدوى المالية ومخطط التمويل المندرجين ضمن المرحلة الثانية من دراسة جدوى مشروع إنجاز المدينة الطبية الأغاليب بالقيروان. وتم خلال الجلسة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز اليوم تقديم ومناقشة مخرجات المرحلة الثانية من دراسة الجدوى، وخاصة مختلف الفرضيات المتعلقة بتمويل وإنجاز المشروع. وأكد رئيس الديوان في هذا الإطار ضرورة التسريع في استكمال الدراسة واعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المتدخلة، مع تكثيف عقد الجلسات بحضور مصالح وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط لمزيد النظر في مخرجات الدراسة والملاحظات والمقترحات المقدمة، واستكمال المرحلة الثانية من دراسة جدوى المشروع والمرور إلى المراحل الموالية. في أخبارنا العربية، قال ناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع إنهم هاجموا بصواريخ باليستية ومسيرات شركة أرامكو في الرياض. ختاما، أفاد أعلام يمني حكومي بتعليق العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمدينة تعز يومي الأحد والأثنين بسبب الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: هو في المستشفى بنبلة قلبين محطة بنبلين سوسة المكنين تم خط يربط بين سوسة المكنين في بنبلة قلبين محطة سولي حد الآن يوالي في داله لحد الآن ما عملونا حتى شيء وعنا صغيرات يقرأوا في المادية سلام.
2: في حاتم بن عمارة وفي كلفة بن سيل والله احنا نتبعوا فيكم حتى كتجيبوا ضيف بش يحكي على المالية ولا بش يحكي على القروض نتاع 5 ملايين بالله الضيف نتاعكم يبسطها على خطر مش الناس الكل عندها العلم الكافي بش تفهمكم انتم اللي تقولوه مثلا بش يمشيوا فهموهم اللي يمشيوا للبنكة ويجيبوا من عندها كذا وكذا وبعد يهزوا اللي بش يجبدوا لطيق اللي اسمه اللي يقدموا فيه مش الناس كل راي تفهموا فما بنود وحاجات فهموها للمواطن. الضيف بتاعكم ما يحكيش بالصعيب يقولوا احنا يحكي قانون سمعه يحكي ما به للإجراءات اللي يعملها المواطن وبارك الله فيكم الإجراءات اللي تخص المواطن القانون حاجة والإجراءات اللي بش يعملها حاجة.
3: عسامة يا جورة بربي عندي ملاحظة مدينتها إدارة تونسية بربي علاش سوى توقيت إداري نعاد تبدأ 8:30 علاش نعاد يجيهم آخرين تبعد توزير تقولها مواطين يتورها الجيشيات تو ما فماش من وربا ما فماش يشوف عقلهم احملوا مش عليهم مواطنين الله اعلم دوركم شنو اما يسم واحد يعود على زميله يسم الزميله تعود على زميلها علاش يقعد الجيشيات تقعد من الساعه بربع ساعه تناو في الحاله هذه وين المسؤولين تاع الاداره شنو كان المديرين المديرين تخليني يعملوا هل ما جاش عملوا رابور واللي يجي مؤخر ما ترحموش.
4: ألو بحنون جوهرة بربي في التعليم ذي تقولوا مؤسسات عمومية وما تخرجوش الصغار البرة أنا بنتي وصلت 8 ودرجة نهار الجمعة وديجال كلهم اللي واجهت الكل يعبيوا السوق السوق الجمعة متاع حمام سوسة تقرأ في حمام سوسة 2 وصلت روتار بدرج تسكر عليها الباب عليه كلمتني بنتي تبكي والله العظيم راهي قتلي يا ماما وصلني غير برك أخوها بعيد شوية وصلت أخوها قلت لها هاوكا وصلت المحطة اللواجات تركب في اللواج بدرج عليه يسكر عليها الباب ويخليها لبرا تاع حمام سوسة 2 عليه هل يعقل تو انتم تكبروا في الصغار والبنات ولا تخليهم لبرا كلمتني تبكي قالت لي يما راهو درج ونقرق بها في الاداره ما حبش تحلي الباب باب الانسانيه نهار الجمعه يبدا اكتظاظ على اللواجات نتاع سوق الجمعه وهي تقرا تمي كيف في سوق الجمعه شوف انت اكل النصابه اللي بحضر سوق الجمعه كيف تتعدى منهم حتى كهربا ما تتعداش من غادي معناتها لها اللواج بعيد شويه معناتها زين باب الاحترام باب انتم مؤسسه تربويه راكم جيت والدرج عاد بيه مثال شوف لهم بعين الاعتبار اللي هما نهار الجمعه يبدا برك اكتظاظ في اللواجات عليه تنرفزني عصبيه عليه عليه بربي
5: اخوي حاتم بربي يتكلم منا على اوراق المرجعي المصاريف البعض معناها شهرين وش ما جاتوش الله يخلي لك كنا وراك عاملين عليه برنامج عاملين عليهم برنامج خلي باش يرجعونا الفليسات نتاعنا خلي يرجعونا اوراقنا الله يرحم اللي ولدك انت وش خليفه

0: هيت. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. لو جرون هيت على موجات الجوهرة FM بالنسبه ليوم السبت 3 اكتوبر الموافق ل
1: 22 ربيع الثاني 1448 هجري.
0: معكم هيبة لوسيف واحمد الحباسي حسام الجيت في 3 ساعات نترافقوا فيها مع برشا برشا موزيكا وبرشا متابعات. هيبة مرحبا.
1: أهلا بوحميد، أهلا بسي حسام، أهلا بمستمعينا ومستمعاتنا. خلينا نقولوا ليلة سبت إن شاء الله تكون هكا فيها بروغرامات، فيها أجواء مباركة. فيها مباركة بيانسور، فيها أجواء احتفالية مع طقس يميل إلى الربيعي سلاش صيفي. دونك تمتعوا بالأجواء هكا اللي راتا معرش الأجواء الصيفية، دونك نجم يتمتع بها توا. اللي جدين الثنية والحركية ما شاء الله روان، دونك حركية كبيرة متاع كرهب سيسر ويحكم في الثنية. إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل إذا كان انتم في ديبلاسمون، سينو نونسو اللي في الدويرة، نونسو اللي في الخدمة، وإن شاء الله تكون هكا ليلة جميلة على امتداد 3 سوايع من توا حتى النص الليل. يا بوحميد
0: وهو كذلك باش نبداو مع روبي مش مغرورة، هيفا وهبي، أليكس فورن، عمر في المغربي يغني واعرة حلوة الغنية نسموها نكتشفوها ونصلوا معكم بعدها في لغران هيت. نذكر متابعة خاصة لافتتاح الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية بعد شوية مع نسرين علوش.

0: هذا المغربي ميرفا غنية بعنوان واعرة واعرة الغنية ولا
1: واعرة بزاف بزاف والله واعرة بزاف بزاف غنية بتراند نجم نقولها
0: من أكثر الغنيات مشاهدة على اليوتيوب بالنسبة للأغاني العربية في المدة هذه وموجودة من بعد نعوده
1: نشوفها في الشغف وسام
0: لك لا ذواق
1: لا فنان
0: بلاستو فيها مقرتاج الموسيقي
1: أيوة حلوة ترانزيشن لا عجبتني بلاستو بالضبط بالضبط في قاعة الأوبرا في مدينة ثقافة شادي القليبي بالعاصمة نحكيه اليوم 3 أكتوبر على افتتاح فعالية الدورة 11 لأيام قرتاج الموسيقية. حفل الافتتاح يعني يرتكز على مشروع فني للموسيقار والباحث الكبير محمد الخشناوي. السهرة كيف كيف نلقاو فيها تكريمات باش تستمر حتى العشر أكتوبر 2026. المشاركات الدول البرمجة خلينا نحكي شوية إنه البرمجة تتضمن الدورة 26 عرض منتقى 8 حفلات موسيقية تتوزع على 8 فضاءات مختلفة منها مسارح مدينة الثقافة شارع الحبيب بورقيبة. المشاركات نحكي على مشاركات ل 15 دولة تونس فلسطين مصر الجزائر سوريا فرنسا كندا البرازيل. نحكي على مبادرات جديدة وأطلقت لأول مرة تجربة فريدة بعنوان أيام قرطاج الموسيقية في السجون. دونك كما قلنا هذا كله أكثر احنا نتعرف عليه مع زميلتنا نسرين علوش اللي تكون في مواكبة لحفل الافتتاح والضيوف وكيف كيف زادة القائمين على الأيام هذية والتفاصيل باش نتعرفوا تباعا معها في نشرة أكيد تلقاو على موجات الدنيا وما فيها جهرة فيه
0: أكيد جدا أن نكملين مكملت أنتي ونواصل مع الحكاية بتاع أيام قرطاج موسيقية في السجون لأنه كانت في البرنامج موجودة واختاروا شعار نفس إيقاع الحرية وكان فما 5 عروض مبرمجة. يبدو أنه الأمور اللوجستية تم إلغاء العروض هذه حسب ما أكدوا المدير الفني للدورة منظر الفلاح في حوار مع زميلتنا نسرين علوش.
2: جديد الدورة هذه كما العادة هو صالون مهني مركز على الفنان الناشئ. عندنا 26 عرض مختار من كامل أنحاء العالم. عندنا أكثر من 15 بلد مشارك وفما لقاءات مهنية أكيد كما العادة وأكيد ورشة الجاز اللي هي موجودة جي ام سي جاز كامب. شعار الدورة هو ديما مساند الفنان الناشئ دوك نواصل مع الفنان الناشئ ونقدمه به البعيد إن شاء الله. الدورة هذه كنا باش نعملوا فيها البرنامج هذه متاع السجون ولكن لأسباب لوجستية وتنظيمية ما نشف نجمه نقوم به سنة. نتمنى الدورة الجاية نجمه نخلطه نعملوه لكن نصور باش يكون حاضر في مهرجانات اخرى نستناهم في ايام قرطاج المسرحيه والسينما.
0: دونك القسم هذا باش يكون في مهرجانات اخرى مش في مهرجان ايام قرطاج الموسيقيه برغم الاعلان بيان سور على المواعيد. كان باش يصير في المغيره كان باش يصير في برج الرومي في بنزرت المساعدين في بلي في نابل وغيرهم داك الأسباب اللوجستية قال سي منظر الفلاحي تم التأجيل. محمد البرساوي هو منتج عرض جذب اللي باش يكون موعد مع غدوة في مدينة الثقافة عرض مع 3 متاع العشية يحكي بيان سور على العرض هذا وعلى الأهم المميزات عرض جذب بالنسبة للنسخة 11.
3: محمد برساوي منتج مجموعة جذب. إن شاء الله تشوفونا غدوة في مسرح المبدعين الشوبين مع مادة 3 متاع العشية. دونك باش نجاوبك على سؤالك جي ام سي هو محطة مهمة برشا في كارير اي ارتست تونسي ولا عالمي زاد على خاطر ماهوش مجرد فيستيفال هو سان سالون يلم اخصائيين في المجال الموسيقي من شتى انحاء العالم. كيف ما تعرف اللي ان جروب موسيكال هو ما يقتصرش على الفنانين فقط مي ثم ماكينة كاملة تبدا معاك اللي هما دي بوكور دي مانجر اكسيتيرا وإن شاء الله تكون تظاهرة هذه معناها بادر تخير البرشا جروبات باش يعملوا تنجيزة فيغ الانترناسيونات. عرض غدوة يندمج في مشروع اسمه ويليا المجموعة جذب. الألبوم هذا ويليا هو رحلة صوتية في الروحانيات التونسية أما بنظرة معاصرة بنظرة مستشرقة على العالمية أكثر. إن شاء الله باش تشوفوا برش حاجات مزيانة برشا ثم دي فيزوال خدمينهم بالذم على العرض ثم إكيبة كاملة تخدم ورانا كوستيوم ديزاين صالح بركة وريم عباس ثم ديغرافيست خدمين ورانا خدمة كبيرة برشا. دونك ثم برشا ديزيليمون يواكبوا عصرنا تويكا إن شاء الله باش نودوا بهم الببليك متاعنا.
0: دونك غدوة في البرنامج موجود مجموعة جذب مع ماضي ثلاثة، باش يكون زادة عرض من فرنسا لنينو ورافائيل، يكون زادة عرض تونسي ألماني تروغ شات، باش يكون زادة نيكوليتا فافيري، العرض هذا من إيطاليا، جرو فاليرت من تونس، بالإضافة لسيسيليا كرول من إسبانيا، وبوم من المغرب. هذا بالنسبة لنهار 4 أكتوبر غدو. نهار 5 أكتوبر أبرز العروض، أما عرض فرنسي تشادي، ماركو سانتاسو تونسي إيطالي، وجدي الرياحي تريو عرض تونسي بلجيكي، وفايبا باش يكون مع أوبوس، العرض هذا باش يكون مع 9:30 في مسرح الأوبرا. نهار 6 أكتوبر العرض مع ميدنايت بين جينو سويت من تونس، سهريج لأبيكس أفريكا من تونس، سراب هي وردة سوري تونسي العرض هذا، لدام ديوراي جزائري فرنسي. نهار 7 أكتوبر مع 5:30 بداية العرض مع عصام الدين عبسي، قمح المدينة، بتبيع قمح، هي مفهوم تعراب معروفة جدا برزت خاصة بعد الثورة. سولاك باليك من فرنسا، الكلسات من الضفة الغربية فلسطين، يسرى الهواري عرض تردد من مصر، وجدل الأردن يكون موجود، فرقة عندها جمهورها محترمة جدا الفرقة هذه، باش تكون نهار 7 أكتوبر. دونك هذوما أبرز العروض في الأيامات الأولى بالنسبة للدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية.
1: وبيان سور احنا نستدعاو الناس الكل باش تمشي زادة وتحضر وتكون في مواكبة للعروض وتستمتع بأجواء أكيد باش تكون زادة في شارع الحبيب بورقيبة. دونك مشيو عيشوا الفن وين ما كان، خليو صغيراتكم زادة يتشبعوا بالفن. واليوم نحكيو على متابعة إن شاء الله باش تكون على موجات جوهرة اف ام، عندنا رغب علامة، احنا باش يكون في بلانيت
0: نتاعنا
1: عندنا جنونو، خلينا نقولوا انه رغب علامة سيكون في تونس ويحل يعني ركبوا بيان سور على مسرح الاثري، المسرح الاثري بكارتاج نهار 24 اكتوبر، واحنا نحكيو في الصيف ولا نحكيو حتى في البرمجة الخاصة خريف شتاء 2026-27. قلنا يا اخي رغب علامة وينو ما طل السنة في المهرجانات وفي السهرات، يبقى خلى الناس الكل عم سهراتها حفلاتها، وقالكم هاني جاي 24 أكتوبر. دونك يحيي الفنان اللبناني رغب علامة، حفل فني على مسرح المسرح الأثري بكارتاج كما قلنا، سيفيو أدات وأكيد الجمهور بش يكون حاضر لرغب علامة، اللي إن شاء الله تكون لنا زادة متابعة لها سهرات هذه الخاصة وللأجواء الاحتفالية، وإن شاء الله الطقس يكون مويلة ما تكون فما مطرة به ويجيب لنا إن شاء الله المطرة، بيان سو احنا نقول إن شاء الله المطرة يا رب ان شاء الله يجيب لنا
0: بارتير من ليله فما مغيمه شويه
1: ان شاء الله المطره يا ربي، معناها مطره الخير. اما نقصد الناس باش تدفع برشا فلوس، معناها نتصور اقل تيكين كون قديش 150 قديش طرحوا الاسعار رغب علامه قد ايه؟ في
0: 103000
1: 103000
0: جرادان و 186 الشاز.
1: الله يا ربي مطره الخير ان شاء الله.
0: حفل خاص بيان سور، هو
1: بيان سور حفل خاص ان شاء الله، مطره الخير على بلادنا بقدره ربي.
0: وجوهره فهم كشريك اعلامي تكون موجوده في الحفل هذا نتاع رغب علامه.
1: تخي تخي بيان، كيفاش تو يعطينا جنون عاد كيفاش نفضوها تو
0: ناس رغب علامه جنون. وليفي جديد موت زويناس، ناس مو زيد عمرو مصطفى راجعيننا.

0: التسعة وخمسة واربعين دقيقة على موجتنا، تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة كالعادة. الغانديفو يتواصل معكم ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهر فيم. تحية للي يسمعوا فينا، تحية للي يكونوا كونكتي معنا، اللي يتونسوا معنا واللي يتبنوا معنا الموزيكا في لغانيت مع حسام الجيت في الأخراج، أحمد الحباسي وهيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. وظهر لي حديثنا باش يهزنا إلى أسماء يبدو أنها أعلنت انسحابها من مهرجان، تفاصيله باش تكون معاك بوحميد. دونك أحمد سعد، شكون عندنا
1: رامي صبري مؤخرا البارح قال أنا ما في بلوش بالحكاية.
0: شنية الموضوع؟
1: الموضوع شنو؟ هو مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اللي يصير بشكل دوري في دار الأوبرا المصرية وزادة في الإسكندرية وفي عديد الأماكن. نسخة جديدة هي دورة 34 باش تكون 21 حتى 24 أكتوبر 2026. شاركت في برشا أسماء الحقيقة عربية، أسماء كبيرة برشا. العام هذا بدأت المشاكل تقريبا عندها جمعة، وبدأ الحديث على أنه ما فماش فلوس، دونك فما أزمة مالية فرضت أنه برشا أسماء ما تكونش موجودة في الدورة الحالية. انسحب عاصي الحلاني،
0: بهي سلطان،
1: سعد، بهي سلطان، رامي صبري، محمد ثروت. برشا قالوا أنه بيان سور رجعوها لعدم احترام للفنانين، كيفاش مدير المهرجان يقول أنه ما فماش فلوس، هذيك علاش ما ناديش الأسماء كبيرة سواء مصرية وإلا عربية، وخلى بيان سور مجموعة من النجوم هذوما ينسحبوا. فما شكون مشى أبعد، لأنه بدأت الحكاية وقت أمل ماهر أعلنت أنه باش تتبرع بالأجر متاحة في الحفل لدار الأوبرا المصرية. برشا ربطوا بين اختيار أمل ماهر لحفل الافتتاح وبين انسحاب عدد كبير من الفنانين، ورجعوا هذا بيان سور للمشاكل اللي عندها مع تركي آل شيخ، على أساس أنه هو اللي أثر بيان سور على الأسماء اللي كنا نسميو فيها معهم. زادة جانات كانت انصحبت، بهي سلطان وغيرهم من الأسماء. دونك الأمور ما هيش واضحة برشا، على الأقل أكثر من رواية موجودة، لكن شيء دفع بيان سور المدير بتاع المهرجان هذا، لأنه بدوره يعلن على الاستقالة بتاعه من الدورة الحالية. دونك أزمة كبيرة تمر بها الدورة 34 بالنسبة للمهرجان الموسيقى العربية في مصر.
0: خلينا نحكي أنه أول من اعتذر هو المطرب المصري محمد ثروت اللي أعلن انسحابه من المشاركة عبر منشور دونك عبر الفيسبوك كما قلنا، ووضح الأسباب أنها ما تتعلقش بالأجور، وأوضح أنه كيف طلب عدم الإعلان عن مشاركته، خاصة أنه لم يتعاقد على الدورة الجديدة للمهرجان. كما قلنا نحكيه على انسحابات بالجملة، نحكيه أنه قائمة المشاركين في الدورة الجديدة حتى الآن نحكيه على 70 فنان، من بينهم غادة رجب، أحمد جمال، نيديا مصطفى. وكانت الأزمة قد عقبت المؤتمر الصحفي اللي عقد مؤخرا في دار الأوبرا المصرية، ويتحدث خلالها رئيسها الوكيل عن محدودية الموارد المالية المتاحة للمهرجان مقارنة بمهرجانات أخرى في المنطقة تملك قدرة أكبر على استقطاب نجوم الغناء العربي. وربط غياب الأسماء، ربط يعني الموضوع عادية بغياب الأسماء عن الدورة الجديدة، وأعلن زادة الوكيل خلال المؤتمر مشاركة عدد من الفنانين دون أجر وتنازل آخرين عن جزء من أجورهم ضمن مساعي دار الأوبرا لتوفير موارد إضافية تساهم في تحسين أجور العاملين بها. دوك من أكثر خلينا نقول المقالات متابعة، سيرتو وقت اللي نحكيه على أسماء يحبوها متابعيها تعودوا أنها تكون في المهرجان هذا في نسخته 34. دونك بهي سلطان، عاصي الحلاني، أحمد سعد وغيرها من الانسحابات كما قلنا اللي هكا كل مرة قاعدين نكتشفوها، وأزمة حقيقية بالفعل يعيشها المهرجان، مهرجان الموسيقى العربية اللي إن شاء الله مقرر أنه يكون يوم 20 أكتوبر إلى غاية 30 من نفس الشهر.
1: أكيد جد متناش تبدل رأي الموعد متاع الأيام هذه، إذا كان بيانسور مع الانسحابات هذه هو الأقرب أنه يصير بعد انسحاب المدير، باش تطلع الفلوس وباش تبدل البرمجة وباش تنحى أمل ماهر في الافتتاح. دونك كما قلنا معناتها قابلة للحل الأزمة هذه بالنسبة للبرشة فنانين، منهم ريام عبد الحكيم. مش قالت؟ قالت أنه المشكلة متاعي ما هوش فلوس لحد شيء، قالت أنا مبرمجيلي حفلة نهار 21 أكتوبر قالت أنا عندي حفلات البرة نرجع في أمريكا نرجع نهار 20 لمصر وقتها باش نبرف وقتها باش نحفظ معناتها باش نقدم الغنيات. وقالت أنه قبل ما نسافر طلبوا مني برنامج متاع السهرة قدمت الغنيات لكن تتفاجأ أنه يقولوا لها راك باش تغني كان روائع بليغ حمدي دونك انا قالت وقتها هذوما باش نحضرهم وعلاش يبدلوا لي من غير ما يشاوروا لي هذه قله احترام ودونك مانيش باش نشارك دونك تنطبع وتبيعها الموضوع نتاع مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيه في الدوره 34 لغيابات احمد سعد يغيب معهم ويحضر معنا هو وبنته جودي غنيه بعنوان كده كده مش نسمعوا ايمايل انجل غنيه اسمها بات تايمز الرقيقه اللي بدون مشاكل تغني تعمل بون كيف وكهو نحكي لها الفنانة سعاجر بعد ناس موزدة أدم تين لغنية اسمها Beats Goes On

0: تحب روحك ألاباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. المنتدى عبر في بيان نشره اليوم عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيها في قضايا مختلفة، رغم أن البحث ما يزال شارياً. ودعا المنتدى السلطة العمومية بما فيها مندوبية الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن، والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية، وأطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. مثلا مزيد

0: التنسيق فيما يخص تنظيم الحج والعمرة أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي بسفير المملكة العربية السعودية بتونس محمد بن عبد الله بن حمد البريثن في مقر الوزارة، وهنأ الوزير ضيفه بمناسبة اعتماده سفيرا للمملكة بتونس، متمنيانه النجاح والتوفيق في مهامه والإسهام في مزيد دعم التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة منها المجال الديني، وفي ظل العلاقات التونسية السعودية المتميزة التي تشهد أوج تألقها بقيادة رئيس الجمهورية وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية. ختاما، أعلن جيش الاحتلال أنه نفذ غارات على غزة أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص كانت تهدف إلى اغتيال علي العمودي القيادي البارز في حركة حماس في القطاع. وفق ما ذكر الجيش فإن الضربة نفذت بينما كان العمودي موجودا في الشقة المستهدفة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. بعد العرب سات جوهرة FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة FM TV.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. النجم الرياضي الساحلي تعادل اليوم وديا مع تقدم ساقيه الدائر في الملعب الاولمبي بسوسه على نتيجه التعادل هدف مقابل هدف، مقابله اللي تلعبت دون حضور جمهور نظرا لوجود اشغال بالملعب الاولمبي بسوسه وايضا دون حضور وسائل اعلام. هذا بالنسبه للمقابله الوديه بالنسبه للنجم الساحلي وتقدم ساقيه الدائر اللي كانت لعبت في الملعب الاولمبي بسوسه. نعطي تشكيله اللي بدأ به النجم الرياضي الساحلي في المقابلة هذه: صبري بن حسن في حراسة المرمى، موسى ديوارا، بكر ديارا، وجدي كشريدة، أنس جريرة، عثمان دياكيتي، أسامة عبيد، عبدالله العمري، موسى سينجور، أشرف بن ذياف وأيوب الفجيري. كما قلت مقابلة وفات عن تيشت تعادل هدف مقابل هدف، وهدف الإتوال سجلوا اللاعب والمهاجم النيجيري الشاب جديد في الإتوال بيلينغتون أوسكار في دقيقة 63. المدرب الإسباني جديد للترجي الرياضي التونسي بابلو فرانكو بعد وصوله اليوم الفجر لمطار تونس كارتاج تقريبا مع 4:30 متاع الصباح صح رسميا في الترجي الرياضي التونسي، وباشر مهامه على رأس الإطار الفني بالنسبة للترجي. الترجي اللي يلعب غدوة مقابلة ودية باش تكون انطلاقا من ثلاثة في البارك بي ضد الاتحاد العسكري الليبي مقابلة لزفر الحكم حسام بن ساسي. بالنسبة لبقية نتائج المقابلات الودية اللي تلعبوا اليوم أبرزهم CSS 1 قبلي التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين، الأولمبي الباجي المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل وفيت عن نتيجة التعادل هدف مقابل هدف، الاتحاد الرياضي المونستيري الأمل الرياضي بحمام سوسة مقابل وفيت على نتيجة التعادل 0 مقابل 0، الملعب التونسي خسر قدام الهلال السوداني 2-1 مقابلة تلعبت في أنيكس رادس دون حضور جمهور. نحكي على منتخبنا الوطني اللي أقل من 23 سنة بقيادة المدرب أنيس بوجلبان موجود في العاصمة التوغولية لومي بعد الوصول لمواجهة البنين في إطار إياب الدور الأول من تصفيات كان 2027، مقابلة تتلعب نهار 5 أكتوبر 4 متاع العشية بوقت تونس بعد الفوز في الذهاب في أولمبي سوسة هدفين مقابل صفر بفضل ثنائية عمر بن علي. دونك مباراة الإياب تتلعب في التوغو في العاصمة لومي بما أنه البنين ما عندهاش ملاعب جاهزة لاحتضان المقابلات الإفريقية. في تصفيات كان أقل من 20 سنة في مصر اللي هي دورة اتحاد شمال إفريقيا، منتخبنا الوطني بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي تعادل مع نظيره الليبي هدف مقابل هدف في الجولة الرابعة والأخرى. منتخبنا اللي حقق 3 تعادلات ضد الجزائر 1-1، ضد المغرب 0-0، اليوم ضد ليبيا هدف مقابل هدف، وخسر مقابلة ضد مصر 2-1، وبالتالي فشل في التأهل اللي كان أقل من 20 سنة، رغم أنه المنتخب هذا في الحقيقة كنا نعول عليه برشا انه يحقق نتائج ايجابيه. في الرابطه الثانيه اليوم تلعبت دفعه اولى من الجوله الثانيه من مقابلات المجموعه الاولى، جمعيه مقرين تعادلت مع بني خلاد 1-1، مساكن مع هلال الشابه 0-0، المهديه ابرز مستفيد في الجوله عندها 6 نقاط فازت على محيط قرقنا 2-1، الرلوي مستقبل جابس 0-0، كوكب عقارب خسرت قدام سبورتينغ بن عروس 3-0، وتطاوين ربحت الملعب السوسي بنتيجه هدف مقابل 0. نحكي وهوند نتائج الجولة الخامسة ذهاب في البطولة، جمعية الحمامات خسرت مع الإتوال 23-28، اتحاد منزل تميم خسر مع بعث بني خيار 17-32، المنزل الرياضي خسر مع فريق سبورتينغ المكنين 28-34، نسرة بلبة خسرت مع الترجي الرياضي التونسي 24-43، جمال تعادلت مع ساقيت الزيت 27-27، ومكارم المهدية خسر قدام النادي الإفريقي بنتيجة 22-20. نختم بدوري الأمم الأوروبية، نتيجة وفوز عريض للمنتخب الإنجليزي قدام كرواتيا بنتيجة 7-0. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. لكم زينة الناس الكل في لما.

0: هذا كازو أغنية ربي صوري. نرجع معه في ساعتنا الثانية. بالنسبة لليوم من لو غران هيت بيان سور ديما تحية كبيرة لكل الفنانين التوانسة اللي يخدموا في المجال تاع الراب ولا الهيب هوب باللي غنيات اللي يخدموا فيهم من مستوى طيب لبعض مستوى الآخر بيان سور اللي يجتهدوا كذلك الأسماء حتى قديمة. هنا نحب نفرغ قلبي في حاجة مش برشا
1: تفضل
0: مش برشا فما قبل ضحك على محلل تونسي لعب سابق بيان سور كبير وباسمه كيفاش قال رونالدو ما يعرفش رونالدينو ما يعرفش شوط بينانتيات. جا قدامي فيديو تاع فنان تونسي زادا قال انه امينيم ما يعرفش يرابي. امينيم ما يعرفش يرابي
1: بلا شكون يعرف سامحني.
0: دونك اسامه سلامي قالها على رونالدينو كاتيبون قالها على امينيم. والله يا سعادته رب سهل الكلام والتعبير سهل واحد يعطي رايه ما تكونش باش تعطي رايك بجوست باش تكون مختلف ولا اما قبل ما تعطي رايك احكي فيه بينك وبين روحك معناتها تحكي على اسم اخر وعلى نيفو اخر وعلى عالم اخر وعلى عباد معترفه بها باش تجي انت بعد تحكي حكايه كيف هكاك الحقيقه مع انا نحشم لك الحق تاع ربي
1: قوسه هذا
0: قوس سكرت شو نقول الجمله ديجا في حد ذاتها هو ما
1: انا مش نفتح قوسته على رحمه يوس محسن لا ما بهك الخي تعفوني انا مسالمه كلهم يهبلوا عليهم
0: تعرف تغني
1: تعرف تغني تهبل المراه نحكي على رحمه محسن المغنيه والممثله المصريه اللي مسيرتها الفنيه خلينا نقول بحميد وسي حسام والمستمعين نتاعنا ما بدتش عندها برشا ونحكي ونقول لك كيبدا عنده واحد البخت ويعرف الاختيارات يمكن تكون موافقه دوك ينجم الانتشار يكون سريعا. نحكي على انطلاقه فنيه بدات 2024. انت حكيت على امينيم والكارير نتاعو نحكي واحنا على فنانه بدات 2024 حققت انتشار اش كانت تعمل كانت تقرا دونك مسيرتها الفنيه بدات بعروض مسرح البالون كانت في الانشاد الديني كانت من الاصوات البارزه في مجال الغناء الشعبي دونك نحكيو راهو على فنانه من مواليد 93 مواليد القاهره 93
0: كانت عندها عربيه نتاع لا بالحق كانت عندها كيما الكشك تاع قهوه كانت تغني مش معروفه بالكل عربي نتاع قهوه وشاي من الحاجات بيان سور اللي تفخر بهم وحاجه معناتها متنجم كان تزيد قيمتها عند العباد لانه كانت مجتهده وتخدم روحها ومن بعد بيان سور حلت معها اكسلريت شويه ونجم نقولوا الكاتاليزور اللي دخل حياته هو احمد العواضي اللي شارك معه في غنيه نتاع مسلسلات نتاعو.
1: اما يمكن يا ابو حميد الانطلاقه الفنيه كانت وحتى الاغنيه معبره اسند ظهرك واقعد اتفرج يعني ذي اول اغنيه
0: ايوه كده تفرج في الرجال قال
1: لا ما نجمش نخدم معاكم يا الحق نا حسام لازمو كان ميكرو معناه في عقد انتشار واسع كما قلنا في 2024 غنيت في 2025 بيان سور نعرفوا فهد البطل اللي كان من اشهر الاعمال الدراميه خلال موسم دراما رمضان 2025 شاركت بالغناء في المسلسل كما قلنا. تجربه التمثيل كانت في 2026 خاضت اول تجربها التمثيليه مع احمد العوضي في مسلسل علي كلاي اللي تم عرضه في رمضان وقدمت خلاله اغنيه ناجحه كما يوم جدع و قدر قلبي. دونك البوم زاد ملوش تاني في اكتوبر 2026 يونيو دونك طرحت البومها الغناء الاول الكامل اللي فيه 8 اغنيات ومنهم اغنيه انا الخساره كفيديو كليب من كلمات احمد الملكي والحان محمدي واللي تصدرت بالترند على كما قلنا مواقع البحث. الالبوم يعني تحول في هويتها الموسيقيه وخليها تبعد شويه عن اللون الشعبي اللي تميز باش تقدم موسيقى البوب ودراما العاطفية ويبدو انها حسمت الجدل فيما يخص رمضان 2027 لانه اكدت غيابها عن سباق رمضان القادم وقالت باش نركز على المشروع الغنائي نتاعي ونفات وجود اي خلافات مع الفنان احمد العوضي بعد ما لاحظوا المتابعين انها الغات المتابعة نتاعو على انستغرام وقالت انه علاقتنا طيبة ما معناها مسألة تكاد تكون عادية جدا وقالت راني مانيش باش نشارك في مسلسله الجاي سلطان الديب. أعمال قادمة كشفت عليها قالت إن شاء الله باش نخوض بطولة مسلسل درامي جديد ولكن سيعرض خارج الموسم الرياضي. دونك هذه كارير فنانة بدأت بعربية القهوة والشاي واليوم نحكيه على مشاركات، وهذا مهم انك تثابر، انك تجتهد، انك تمن بروحك، والحظ راهو عجلة الحظ، ما تعرفش وقت اللي يدور بيان سور
0: ارزاق عوضي كان سبب من
1: كيما ياسمين عبد العزيز كانت سبب باش احمد العوضي، وهذيك هي الحياه.
0: وهو هي اعترفت بالشيء هذا، قالت بعد ربي الفضل كبير لاحمد العوضي، واحمد العوضي قال عندها فضل كبير ياسمين عبد العزيز في اللي وصلت له، لانه اسمع ياسمين عبد العزيز خلاها بيان سور يخدم مع منجين كبار برشا، خاصة واحد خدموا ثنائيات مع بعضهم ضرب نار وغيرهم، دونك من الأعمال اللي جمعتهم، والكبير يظهر لي حاج كمنكة. دونك باهية إن شاء الله تواصل بيان سور الفنانة رحمة محسن، اللي زادها من المحطات والنقلات الكبيرة في حياتها كانت من خلال غنايتها مع نوردو في غناية سر وقعنا، باش نسمعوها تود سويس نسمعو.
1: جوست عندي ديديكاس. شنو رايك؟ والله ليه وكنت مسافر راه توا قالت لي اسمع انا راني كنت في فواياج
0: وكي
1: ليه معني باش تفهم تفهم تعلقهم جغرافي.
0: اول ما هبطت تسند ظهرك ديما بصاحبتك يعني.
1: ميلا ميلا هذاك هو راس الميلا. ميلا يا غالي
0: شريك علامي في الرحله الجور.
1: خلود كنت في فواياج قالت لي اول ما حطيت الرحال في تونس وانا في سوسن حط جوهره فين باش نحس لي رجعت بيان سور. قالت لي دونك نسلم على كل المستمعين والمستمعات ونسلم على ابو حنين،
0: قلت لكم انا رجعت
1: واني جيت خلود جيت سي بون يا جماعه. دونك تحيه الخلود والكل مستمعين جموله زاد تسمع فينا، دليل والدتها ولدت جموله ما شاء الله، عنا مستمعين راهو اوفياء نهار اثنين ثلاث اربع خميس جمعه سبت احد يكونوا معنا في اي وقت. دونك ان شاء الله ديما فرحانين وتكونوا متونسين معنا ديما على موجات جوهره فين.
0: مرحبا يا وسهلا بالجميع، رحمة محسن نورد ونسمو كارلي راي جيبسون، نسمو زيدا دي جي جوجا جايزون دورو روميرو دي وراجعين.

اهلا وفيتنا اللي فيتنا والفيدة في اللي بقى توتش وترا ونديت ناحيتنا وفيتنا اللي فيتنا والفيدة في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

0: هذا جانجون غنيت البلاد، واحدة من الغنيات بيان سور الناجحة في الفترة هذه في الجانب بيان سور الموسيقى التونسية. خلينا ناخذ فكرة على أبرز الغنيات وناجحة بيان سور في الفترة هذه على مستوى العالم العربي من خلال شان اللي اسمها Arab Sound موجود على اليوتيوب، والشين هذه بيان سور في كل مرة تعطي ليستة متاع المشاهدات والكليبات اللي تم مشاهدتهم في الأسبوع هذا، والأرقام الكبيرة اللي محققتها هالمرتبة 20 أغنية جديدة اسمها نص الليل لوائل جسر. عنا ليه ذوري غنى نص الليل؟
1: أغنية جديدة وحببها الجمهور.
0: أنا في مرتبة 19 كوتشي كوكا الأغنية هذه للدراغونوف واتيف من المغرب. مرتبة 18 نلقاو فيها أغنية بوسل إليانا. المرتبة 17 يا حبيبي خليك أغنية عمر مصطفى وحمو المرشدي. المرتبة 16 آدم جماله
1: يا قلبي.
0: المرتبة 15 بوم أم سينيت ومحمد رمضان. المرتبة 14 أغنية أصالة للفنانة أصالة نصري. المرتبة 13 جنون اللي سمعناها الراغب علامة. المرتبة 12 جرافيا في الأغنية متاع الشاب بلال الجزائري. المرتبة 11 نلقاو فيها لولا البنات باش نسموها من بعد لعمرو ذياب أغنية ولي في أغنية مودز وإيناس سمعناها من بكري. وعرة ميرو في المرتبة 9 الأغنية اللي سمعناها في ساعتنا لولا. محمد رمضان ماي ليدي الأغنية جمعته مع مراد وأوريو في المرتبة الثامنة. نانو توليت وساني فانت المرتبة السابعة. مرتبة السادسة طب بحبك أغنية حمو المرشدي. المرتبة الخامسة أمانة ما تنسينيش أغنية رامي جمال الجديدة. المرتبة الرابعة نلقاو فيها رجعت أصالة عشام الأصالة نصر. المرتبة الثالثة ماسكرا سان ليفانت ومحمد عساف. المرتبة الثامنة على العين بيسان اسماعيل باش نسموها من بعد في ساعتنا الثالثة. والمرتبة الأولى أغنية جريئة قوي لتوليت موجودة في المرتبة الأولى باش نسموها إن شاء الله زيدا في ساعتنا الثالثة من بعد.
1: أما احنا استغربنا انه ما فهميش الديو اللي جمع الفنان اللبناني رامي عايش والفنان المصري احمد سعد وسلطنة انه ما دخلتش للسباق. وهذا هل يعني انه الغنية هكا ما نعرفش خليت الناس اللي تسمع واللي تحب رامي عايش انه كنا حكيوا رامي عايش عنده متابعين من الوطن العربي ككل، احمد سعد كيف كيف. دونك ديو يجمع زوز من الاسماء اللي كل واحد فيهم عنده استيل متاعو. سلطنة دونك بوتيتر تكون في سباق، بوتيتر لانه اصلا ثلاثه او اربع اغاني معني كانت في الـ في الـ في السباق. دونك هذا ندل على شيء الا على استقبال الجمهور وحب الجمهور للاغاني. دونك نستناو سلطنه نحكيوا على الاغنيه ذي الايقاع نتاعها خفيفه تسمعوها بعد شويه. تم اطلاقها رسميا على مختلف المنصات الموسيقيه وكما قلنا زوز يعني نجوم دونك كل واحد طريقته حتى زاد مع بعضهم عملوا هكا ماركتينغ باهي وتيزينغ باهي و حملة دعائية للغنية غنية سلطنة في الكرهبة مع بعضهم في استوديو. دونك شوقوا الجمهور لغنية سلطنة. كلمات محمد البوغا ألحان محمد عبد المنعم وأغنية باش تتمتعوا بها كما قلنا على موجات جوهرة فيم. تسمعوا معنا في جديد الموسيقى الشرقية وتكون حاضرة في لغويت.
0: نسمع معها إلي الأنجلي بيهرش. نسمع إليسا لعبة الأيام فلتة بصوت الفنان رامي صبري.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. طالب عدد من أهالي معتمدية منزل بوزلفة من ميتنا بدا اليوم بغلق وحدة صناعية مخصصة لتربية الحشرات والذباب الأسود منتصبة بمنطقتهم لما تمثله من تهديد صحي وبيئي على المتساكنين وعلى كامل المنطقة، وفق ما أكده بعضهم في تصريحات متطابقة خلال وقفة احتجاجية نفذوها على مستوى طريق تكلسة. وقال أستاذ علم المناخ ورئيس قسم الأمن المائي بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل جميل الحجري إن هذه الوقفة الاحتجاجية هي ثانية أمام مصنع تربية الحشرات والذباب الأسود، تهدف بالخصوص إلى تسليط الضوء على هذا الإشكال الذي يؤرق أهالي معتمدية منزل بوزلفة، خاصة وأن المنطقة الفلاحية بالأساس وغير بعيدة عن مستشفى منزل بوزلفة وعن إحدى المؤسسات التربوية وتقع في منطقة سكنية. الحجري أضاف أيضا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه الوقفة تأتي للتعبير عن رفض الأهالي لانتصاب الوحدة الصناعية باعتبار مخاطرها البيئية وتأثيرها السلبي على المحيط، خاصة في ظل التغيرات المناخية، وهو ما أثبتته عديد الدراسات التي أظهرت أن الوحدة تشكل تهديدا حقيقيا للبيئة والمحيط عند استعمال النفايات المنزلية لتغذية اليرقات، إضافة عما تسببه من قلق للمتساكنين بسبب انبعاث الروائح الكريهة والغازات. من جهته عبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية نابل عماد الباي وهو من متسكنين منزل بوزلفة عن رفض أهالي المنطقة لانتصاب هذه الوحدة الصناعية بالنظر إلى مخاطرها البيئية والصحية، خاصة وأن المصنع يقع في منطقة سقوية عمومية وعلى أرض لم يتم تغيير صبغتها الفلاحية. قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني إن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية. الوزير ذكر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 دولة في العالم، إضافة إلى مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تسخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. ختاما، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن القوات الإيرانية تتابع التطورات والتهديدات عن كثب وتعمل بصورة مستمرة على تعزيز قدراتها، مؤكدا استعدادها للتعامل مع مختلف الظروف. وقال المتحدث إن العدو كان يعتقد أنه قادر على القضاء على قدرات القوات المسلحة الإيرانية خلال بضعة أيام وتحقيق أهدافه، إلا أن مقاومة القوات المسلحة وصمود الشعب الإيراني أفشل هذه الحسابات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: هذا محمد حمائي حلي حلي من البوم اسمعوني، البوم بتبيع اللي حقق زيادة نجاح نسبي في الصيف من خلال بتبيع مجموعة من الغنيات وتعاملات مع فنانين وشعراء ملحنين بيان سور اللي تعاملوا معهم يعني بشكل بنسبة كبيرة. أنا بشكون البوم ولا الغنية تكون ناجحة وتسمعوا في راديو جوهرة فام في لو جران هيت. صهريتنا بدأت من 9 مزيد متواصلة حتى النص الليل، ناخذوا فكرة على التوب 10 بالنسبة للأوفيشال سينجلز شارت للجمعة هذه. مرتبة الأولى Patient Zero لتايلور سويفت الموجودة بكثافة في المرتبة الأولى. مرتبة الثانية Great Expectation للغنية متاع سيانا سبيرو. مرتبة الثالثة Cleveland تايلور سويفت. الرابعة نفس الفنانة عندها غنية بابيلون. المرتبة الخامسة Chosen Texas لإيلا لانجلي. المرتبة السادسة Baby Doll لجيمي ميلر. المرتبة السابعة ستيلا ليفتي لغنية اسمها بوستون وأوليفيا رودريغو بغنية The Cure. المرتبة التاسعة أديلا غنية اسمها نيكول كيدوان. المرتبة العاشرة نلقاو آش بغنية اسمها Stop the Wedding، أوقفوا الزواج.
1: معقول حينجم تكون وجهة نظر سينو. احنا خلينا نحكي وانتي مع لغة الأرقام كالعادة والجديد والترانس. خلينا نمشي ولي ثلاثة أسماء الحقيقة كل واحد عنده جمهوره، كل واحد قاعد يخدم زادة على نسب المشاهدة على الحضور على يعني المراتب. خلينا نقوله الأولى وقت اللي نحكيه على نصيف زيتون، نحكيه على محمد عسيف ونحكيه على سان ليفان. دونك ما نجمو كان نحكيه على ثلاثة نجوم كل واحد فيهم قاعد يقدم قاعد يتميز إصدارات بالجملة وجديد يكون حاضر معنا في البلاي ليست. نقوله يا غرامي، نقوله أود 2026 أحدث إصدارات نجم البوب العربي الحديث نصيف زيتون اللي في كل مرة هكا يكون أي إنتاج أو أي عمل لقي استحسان من عند المتابعين متاعه ومن عند الناس اللي تستنى أي حاجة تابع نصيف زيتون شخصي أو مهني. دونك يكونوا في متابعة كما قلنا نحكي أرقام شوية. نصيف زيتون اللي الغنية يعني بحقها نسب مشاهدة عالية، نحكي على ما يقارب 3.5 مليون مشاهدة دونك على اليوتيوب من أواخر شهير أود حتى التوى. نحكي على أول مليون أو زوز ملايين مشاهدة خلال الأيامات الأولى فقط من إصدار الغنية هذية. يعني نحكي على فنان يعرف كيفاش يختار وينتقي الأغاني متاعه وتكون نسب هذية هي خير جواب على حسن انتقائك للعمل. وخليني نربط شوية يمكن بديو متاع نعاود ونرجعو لرامي عايش وأحمد سعد. يعني تفهم الغناية يا من الأول يا لا، يعني تفهم إذا كان الغناية باش تكون تراند وتكون يت أيوة إلا لا. دونك كما قلنا زوز ملايين من الأسابيع الأولى والأيامات الأولى من نجم كان تأكد أنه نصيف زيتون يعرف جمهوره شو يحب يسمع منه. كيف نحكيه على محمد عسيف دونك واحد من الأسماء اللي تكون زادة بإنتاجاتها حاضرة دونك والناس تحب هكا تسمع لمحمد عسيف اللي يمزج الفولكلور الشعبي وكيف الكلمة الشبابية باش تكون إصدارات بالجملة. أبرز أعماله الأخيرة أغنية على الهلا اللي كما قلنا تكون حاضرة بيانسور سمعناه في ساعتنا الأولى. هكا نلقوا فيها الجو متاع الأهازيج الشعبية تراث الشامي العربي، نلقوا جو الدبكة الأفراح دونك سمعناها باش نشطوا ونحييوا الريتم كما قلنا في ساعتنا الأولى. باش نحكيوا على ديو مكسرة مع سان ليفانت اللي كما قلنا زاد هو من الأسماء العالمية دونك الفنان الفلسطيني العالمي سان ليفانت اللي يكون في ديو مع محمد عسيف تعاون شبابي بارز ناجح. اليوم نحكيوا زاد على أرقام نجاح رقمي للديو هذية. غنية نلقاها في القوائم الموسيقية العربية توصل للمركز الثاني في قائمة البيلبورد Arabia Hot 100. دونك نحكيوا على فكرة تحتفي بالهوية والروح الفلسطينية ونلقاو موسيقى إلكترونية شرقية هذا اللي يميز غنية مكسرة اللي باش تكون في البلاي ليست متاعنا. هاي نمشيوا مسكرة أنا مكسرة ما فهمتش هي مسكرة
0: طعمت صعب
1: مكسرات مكسرة. دونك مسكرة هي اللي كما قلنا تكون مكسرة الدنيا إفكتيفمون على المنصات وأهمها اليوتيوب وكيف كما قلنا في قائمة البيلبورد أريبيا. دونك أوت هندرد هيت نسمو احنا الموزيكا هيت نتفنو هيت نتبنو هكا ولا
0: نبدلوا لقاءات سان ليفانت باش نسمعوا من بعد شويه مع محمد عاصف ماسكارا نسيم زيتون يا غرامي لوك براين لوك كومبس غنيس من فاندور كيب نرجعوا نوصلوا معاكم نكملوا معاهم توليد بيريا والاول في قوائم البيلبورد.

0: هذا توليت الفنان المصري المشهور بطبيعة بالقناع اللي يلبس فيه، يقول أنه اسمه محمد خفاجة، موجود للأسبوع 118 في المرتبة الأولى في البيلبورد العربية لأفضل 100 فنان. مرتبة ثانية نلقاو عمرو ذياب شنس مواد شفايش، نلقاو زادة مرتبة ثالثة صعود لحمو المرشدي، المرتبة الرابعة رامي صبري، شيرين عبد الوهاب، سان ليفانت، المرتبة السابعة كايروكي، ثامنة ثامن عاشور دي سانكت، في المرتبة التاسعة بالرغم من أنه غايب المدة هذه على نجم قول عن انتاجاتها الغنائية، و ستورمي المغربي في المرتبة العاشرة يكون موجود في على الأقل في التوب 10 بالنسبة للأسبوع 134 بالنسبة للفنان المغربي. هذا بالنسبة للقائمات متاع أفضل فنان على مستوى العالم العربي بالأرقام بيان سور والإحصائيات الخاصة بالاستماع والمشاهدة.
1: وعنا باش نقعدوا مع الأرقام، 10 ملايين مشاهدة في نهارين بركة دوبة ما خرجت الأغنية نهار 25 سبتمبر 2026 عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الاستماع الموسيقية. نحكي على أغنية بيسان إسماعيل على العين، أحدث إنتاجاتها وأعمالها الفنية، فنانة سورية الشابة بيسان إسماعيل اللي يمكن تعرف عليها جمهور أكثر عبر تيك توك هكا، والمنصة اللي خليتها تكون قريبة من الفان متاحة، استقطبت الفئة العمرية اللي تشبه لها، غنيت يمكن الأغاني اللي تعبر عليهم، خليت الفان متاحة يحسوا أنها كيفهم وأنهم تكون هي هكا رمز الأنوثة والجمال وكيف كيف زادة الرقة والحنية، وشيء هذا يساهم كما قلنا في انتشارها وكيف كيف الأغاني وصوتها الجميل الحقيقة، خليها تكون قريبة أكثر والمتابعين متاحة يوم بعد يوم تزيد عبر المنصات. دونك اليوم بلغة الأرقام، وديما احنا بلغة الأرقام سيرتو نحكيو في
0: لوغاريتم،
1: شبيناتنا احنا قال الأرقام. دونك اليوم نحكيو على 10 ملايين دونك في ظرف نهارين، ما نجمو كان قولوا انه العمل ناجح. أغنية من كلمات إدريسي وعامر لوند، وتولى التوزيع والإنتاج الفنان فؤاد جنيد. دونك نحكيو زادة على كليب نلقاو فيه أسلوب استعراضي جري، نلقاو بسن اسماعيل كل مرة بلوك مختلف، وقت ليلة خليت الجمهور هكا نوعا ما ينتقدوها وينتقدوا أسلوب السندريلا اللي اعتمدته للرحلة سعاد حسني. دونك هذايا للي تبع الكليب نجموا تدخلوا عشان يوتيوب وتشوفوا كل التفاصيل بيان سور، سورتو اللي يهتموا هكا بدقة بالفيديو كليبات ولي سيكونس وبلان بار بلان يبدا مركز. سينو باش نحكيوا على الهضبة عمرو دياب اللي يكون متصدر ما شاء الله عليه، دونك أرقام بأتم عن الكلمة، بيلبورد غيرها جينيس بيان سور. نحكيه على أغنية واحدة من أبرز أغنيات عمرو دياب في ألبومه الأخير اللي يحمل اسم حبيتك، تم كما قلنا تم الإصدار متاع أغنية لولا البنات بالتعاون مع شركة اتصالات معروفة جدا في 2026، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير وتسدت الترند على اليوتيوب والمنصات الرقمية في الشرق الأوسط ومصر والخليج بشكل أقوى، سورتو بعد ما شفنا الفيديو كليب. نحكيه على كلمات أغنية لمصطفى البرنس، ألحان عمرو دياب بنفسه لحن الأغنية متاعه، توزيع موسيقي لأحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر لأمير محروس، وإخراج الكليب كان لطارق العريان. ونحكيه على كليب نلقاو فيه الفولكلور الريفي المصري مع الطابع الصيفي العصري في الساحل الشمالي بيان سور، باش يقدم رساله قويه تقديرا للمراه المصريه بمختلف فئاتها. احنا بيان سور للي نجم يتفرج في الكليب يتفرج، سينو تلقاو معنا لولا البنات يا ولا لولا البنات، وباقي نتاع الغنايات ماك تعرفوني انا والكلمات ماناش اصحاب برشا، دونك ننوها توت سويت دويما على مجد الدنيا. ما فيش عنا اخر، احنا عنا
0: بسان اسماعيل عمرو دياب، عنا روبي ويليامز مع ميس مونيك لنا اسمها بيوتي ناس، وعنا صديقك المفضل والمقرب في الاسابيع الاخيره شرنوبي.
1: وعلى شرنوبي
0: ما تسموش معنا تلقاها زيد عامل باساج في التلفزه مع سعد يونس، دونك فتره ناجحه جدا بالنسبه للفنان هذا. وفي رمضان زيد كنت تفرج مسلسل تلقاه في رمضان، فما مسلسل متاع محمد سامي وإلا مي عمر يكون هو موجود أكيد.
1: هو محلي في التمثيل روا سمباتيك برشا، ما شاء الله كل نهار سبت يعني مشرفنا ومنورنا
0: ليلة البوم اللي عامله في صيفي
1: صحيح
0: نجح برشا البوم
1: غويت لو غويت يمشي مع الكونسيبت على الميسيو. شو حسام شبينيتنا حلقة شو حسام خوي أعطينا الموزيك
0: اختاروا حسام.

0: محمد الشرنوبي غنيت خمسة غنيت نوصل معها للحداش 52 دقيقة على موجات الجوهرة فهم تسمو في لغران هيت صاريتنا اللي بدأت معاكم التسعة تتواصل حتى النص اللي دقائق الأخرى موعد صارت الليلة سيهيبة
1: بيان سور هذا موعد كما قلنا مع الموسيقى مع الاخبار الفنيه مع الفنانين انتم تابعوهم وتحبوهم شكرا اللي تابعنا شكرا اللي صار معنا شكرا اللي عاد معنا السامدي سوار على جوهر فام وبيان سور مازال الموسيقى ومازال الجو الريتم كالعاده بعد الاخبار اللي تلقاوها بعد 8 دقائق من توا سينو شكرا ليك بوحميد شكرا جدا الحسام القايد وكما قلنا لمستمعاتنا ومستمعينا هكا ما نجمو كنقول لكم بون ويكاند ردوا بالكم على رواحكم
0: ليلتكم زينة سلام.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الخبري، وبداية بالعناوين. بطاقات وداعا بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة بمنطقة الملاسين. الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يؤكد استهداف شركة أرامكو في الرياض بالصواريخ والطائرات المسيرة. وتبون يؤكد إرسال مقاتلات إلى النيجر لإحباط محاولة انقلابية نهاية شهر أوت الماضي. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باحتجاز طفلة تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة الملاسين، وتم تحديد يوم 7 أكتوبر الحالي موعدا لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي ومواجهة المتهمين، علما وأن الأبحاث الجارية في هذه القضية شملت 17 متهما بين موقوفين ومفتش عنهم، مع إيقاف فتاتين إحداهما كانت متواجدة في الغرفة المجاورة لمكان وقوع الاعتداء دون أن تتدخل أو تبادر بإبلاغ الوحدة الأمنية. أكد منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية أن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معززة، ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي هي معالجة غير مشروعة تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. المنتدى عبر في بيان له عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية، وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم أن البحث ما

0: زال جاريا. المنتدى دعا السلطة العمومية بما فيها مندوبية طفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وعائلتهن والتنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. في أخبارنا العالمية، قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي إنه تم تنفيذ عملية عسكرية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض، وأشار إلى أن الإصابة كانت دقيقة مباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة. أفاد أعلام يمني حكومي بتعليق العملية التعليمية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمدينة تعز يومي الأحد والاثنين بسبب الاعتداءات الحوثية المتواصلة على الأحياء السكنية. ختاما، أكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر شهر أوت الماضي ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي أنذاك. وقال تبون أنه تم إرسال طائرات لأن البعض تمادى، مضيفا أن رئيس وزراء النيجر محمد الأمين زين كان في زيارة إلى الجزائر وعاد ليلا إلى بلاده قبل أن تقع محاولة انقلابية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net